Mosaïque FM. Mosaïque FM.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها ثنيات. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح نور. سلموا على كل مستمعينا. مرحبا بكم. اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 وتوا 6 متاع الصباح وانتم تسمعوا في أول حلقة من صباح الخير ويكند في البرمجة الشتوية. إن شاء الله يا ربي شتوية كاملة نعديها بالمواعيد اللي تحبوها اللي تنال رضاكم بالموسيقى حاجة الباهية لكلها. احنا نحب نديو معاكم ونحبوا نونسوكم. يلا كالعادة والعويد اليوم من 6 متاع الصباح حتى العندلول غدوة لحد من 6 متاع الصباح حتى 10 تاع الصباح نبداوها ندخلوها دخله قويه. يا صباح الخير وهذا الشيء اللي نتمناه لكم تغنيها كوكب الشرق ام كلثوم. هاكم طيب.

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. توا 6:34 دقيقة. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 5 سبتمبر 2026، الطقس باش يكون مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في نفس المستويات. احنا هكا ولا هكا. عنا مكالمة أخرى مع المعهد الوطني للرصد الجوي 7:25 دقيقة، انكلموهم ونسألوهم على تطور الطقس.
1: Weekend.

0: 56 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند, واحنا خلطنا لساعتنا الثانية شوي آخر نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوهم على طقسنا اللي يبدو والحمد لله معناها فما هكية انفراج وفما انخفاض في درجات الحرارة, حسيناهم فرق كبير كبير ياسر ما بين اللي نعيشوا فيها الأيامات ما بين اللي تعدى. الحقيقة الله لا يرجعوا كسخانة هذيك وكل قبة هذيك, إن شاء الله يا ربي هذيك معناها آخر حاجة. زاد عنا دقيقة حد نسمعوها من عند فطومة, نجيو للموسيقى البلبل العندلي بالأسمر يغنينا أهواك. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعمي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية, نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية, أرقام, تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند,
8: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار,
9: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزارة الصحة تفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر المقبل لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي البكالوريا الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برجو من ولاية سليانة وتسبب في حرق مباني وإلحاق أضرار كبيرة بالثروة الغابية. دوليا, الحماية المدنية الجزائرية تواصل محاولات إنقاذ الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي جاف بولاية البيض وسط صعوبات بسبب طبيعة التربة الصخرية وخطر انهيار البئر. وفي إطار الجهود لإنقاذ الطفل العالق منذ قرابة 3 أيام تم إنزال عونين تابعين للحماية المدنية في بئر موازية, إلا أن العملية فشلت مجددا في إنقاذ الطفل الذي لا يعرف مصيره بعد. وفرق الإنقاذ تقوم بعملية الحفر العمودي للبئر المحاذي على عمق 16 مترا في وقت يتواجد فيه الطفل على عمق يقارب 15 مترا. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية المحتلة في العام 2025, مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. 5 دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج التكتل لم يكشف عن اسمها لتستضيف مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم على أن يبدأ العمل به اعتبارا من غرة جونفي وفق ما أعلن وزير دنماركي. السفارة الأمريكية في هافانا تصدر تحذيرا صحيا بشأن كوبا محذرة المسافرين والمقيمين من ارتفاع حاد في حالات الأمراض المعوية والإسهال نتيجة تدهور إمدادات المياه والكهرباء. ويأتي التحذير الأمريكي بعد 9 أشهر من فرض إدارة ترامب حصارا على الوقود على كوبا مما ساهم في زيادة حادة في انقطاعات التيار الكهربائي وعرقل إجراءات التبريد والنظافة الصحية في المنازل وقطاع الأعمال. النيجر تتهم فرنسا بتحريض جنود متمردين على شن هجوم استهدف قاعدة جوية عسكرية رئيسية في الأسبوع الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
8: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لـ 9 مع

0: يا صباح النور. 27 دقيقة يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: سياني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الأنوار.
2: صباح الفل والياسمين مدام ميرا، تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
0: مرحبا بيك. نسألك على حوال طقسنا هكا، إن شاء الله تكون فما بشائر الخير يا ربي.
2: أي بشائر الخير في درجة الحرارة نجم نقول وانخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط. أي درجة الحرارة القصوى تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 39 درجة في بقية الجهات. 39 ننتظرها في توزر، ننتظر 38 في قبلي، باش تكون 37 في زخوين، بيجة، جندوبة، قبصة، 36 في سليان، القيروان، مدنين، تطاوين، ننتظر 35 درجة حرارة قصوى اليوم في تونس، كيف كيف نابل، كيف سيدي بوزيد وصفاقس، 33 في بنزارة، تقطيبية، جهة الساحل، كيف كيف القصرين وقابس، ننتظر 32 في جربة، 31 في تبرقة وتالا. فيما عدا ذلك الطقس مش يكون اليوم مغيم جزئيا في المناطق الساحليه، قليل السحب في بقيه الجهات، ممكن حتى يكون احيانا كثيف السحب في ولايتي القابس ومدنين. الريح من القطاع الشمالي بالشمال، شرقيه بالوسط والجنوب ضعيفه فمعتدله، تتقوى نسبيا اخر النهار بالجنوب. البحر عموما هادئ الى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسه مختلف الانشطه الترفيهيه بما في ذلك السباحه. بطبيعه الحال مع ملازمه الحذر والتقيد بتعليمات الحمايه المدنيه. بالرغم من الانخفاض هذا النسبي في درجات الحرارة، نذكر لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية مازال مرتفع نسبيا، بالتالي ماذا بينا نجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من 11 حتى 14 عشية على قتيلة. الأيامات القادمة باش تتواصل هيمنة امتداد مرتفع للضغط الجوي على الأجواء في بلادنا، بالتالي استقرار تقريب في كافة العناصر الجوية. الريح باش تكون شرقية في الفترة القادمة، البحر باش يتواصل عموما هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف يومي الغد ويوم الاثنين، معناه فرق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، ترجع للانخفاض نسبيا بداية من يوم الثلاثاء، ممكن حتى نعيش درجة حرارة أقل من المعادلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل. بالنسبة للأمطار ما فهمش معنى مؤشرات نزول الأمطار في الفترة القادمة، وليلا درجة الحرارة تكون عموما يعني بين 23 و 28 درجة، تنخفض حتى 18 درجة في تيل، حتى الكيف تكون بين 19 و 20 درجة في سليانة، بيجة وجندوبة، يعني نسمات كافية عموما أثناء الليل وفي ساعات الفجر. هذا هو طقس نميرة.
0: يعطيك الصحة.
2: أي
0: لا الحمد لله، معناها بشير خير، خنت نفسه هكا شوية تمشي علينا السخانة نرجع نفكر الحمد لله. نشكرك برشا، يعطيك ألف صحة. سيني ساتوري كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند

0: صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة وموزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزاي كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش،
2: اريد طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: السبعه واربعين دقيقه جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطه فاطمه نسموها توا في دقيقه حظ.
1: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
3: صباح الفل، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل، نهارك يا حمل في شوية حركة، تغييرات حلوة في حاجة كنت تستنيها تنجم تتحرك. الثور اليوم تحس روحك أهدى أكثر تركيز، فما فرصة بيه تنجم تجيك من بلاصة ما كنتش تتوقعها. وإنت يا جوزين هارك مليان كلام أخبار، ممكن تسمع حاجة تفرحك ولا تحلك بيب جديد. في الحب كلمة صغيرة منك تنجم تبدل برشا حاجات. السرطان اليوم قلبك حساس، أما حدسك قوي برشا، اسمع لإحساسك وما تعطيش ثقتك لأي حد. والأسد اليوم راهو الأضواء عليك، عندك حضور قوي والناس تلاحظ فيك أكثر من العادة. العذراء نهارك يا عذراء مناسب باش ترتب أمورك وتسكر باب كان يقلق فيك. العقرب في الحب الغموض متاعك جذاب، ما تخليش الطرف الآخر يحتار برشا. وانت يا ميزان نهار هذا راهو باش يجيب معك توازن، راحة بعد فترة فيها شوية ضغط، فما خبر حلو ينجم يبدل موتك. القوس نهارك في طاقة تجديد، ممكن تفكر في خرجة، ممكن زادة تفكر في السفر. والجدي اليوم راهو تنجم تشوف نتيجة حاجة، هاي الحاجة دي تعبت عليها يا ميرا. في الحب الاستقرار هو أكثر حاجة تستحقها الفترة هذه. الدلو اليوم مخك يدلو يخدم برشا، أفكارك مختلفة كيف العادة، فما فرصة جديدة تنجم تظهر. ونكملوا نحن مع برج الحوت. الحوت نهارك فيه إحساس رومانسية، حاول زيادة تبعد عن الطاقة السلبية وخلي بالك مرتاح.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: 7:56 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور, نسلموا على كل مستمعينا, مرحبا بكم تسمع في سبح الخير ويكاند. احنا خلطنا ساعتنا الثالثة, نبدأها مع زميلنا أحمد عديلة, نسمعوه في سبور إكسبرس. عنا زد فقرتنا كرياسيون تونيزيان, نجيو للموسيقى. طلال سلامة غنينا راضيناك, يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام, موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعلومة, أحلى صباح مع أمين جالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون, العالم بنيديك مع ياس الغربي, واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس, وكل عادة عدن حوات في جازة فام, نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال, سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس, سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور, حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت, وانا كاي تيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم, ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش, اريدو طور عالمك.
3: الغونتخي دي كلاس على البواب, وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات, 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد, يجوا بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون, وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبه وتويتي مواهبه, وتمتعوا زاده بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
4: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين, هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية لمستقبله, النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه, ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم, ولا على سقراط سكول.ان, ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفي ISO 21001 كونفورم او نورم international.
1: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
0: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قضي تحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقضي بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من اجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الاموال, وفق ما اكده مصدر قضائي لوكاله تونس افريقيا للانباء. والمصدر ذاته يوضح ان النيابه العموميه بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمه الابتدائيه بتونس قد اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم, ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي, وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات. دوليا, الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يقول إنه شن غارات على جنوب لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 آخرون في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان. الإكوادور تبدي دعمها للعمليات الأمريكية التي اعترضت 3 قوارب إكوادورية وأغرقتها قبل أيام، بينما قال بعض أقارب أفراد الطواقم إنهم كانوا صيادين، واتهموا واشنطن بالتحرك دون أدلة كافية. وهذه الهجمات هي الأحدث ضمن الحملة الأمريكية الموسعة لمكافحة تهريب المخدرات بحرا في شرق المحيط الهادئ. مدينة سيدني، أكثر مدن أستراليا اكتظاظا بالسكان، تشهد موجة من الحر الربيعي الشديد، ما رفع خطر حرائق الغابات ودفع السلطات إلى إصدار حظر على إشعال النيران. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريدو، طور عالمك.
8: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في ولا نشرات نرذي بعد شوش عم نطلع على ميركات هولندي وآخر الأخبار، ولكن بداية بمشاركة أنديتنا في المسابقات الإفريقية. نادي الفريق اليوم يدخل غمار التشامبيونز ليج من خلال مباراة الذهاب في الدور التمهيدي الأول للمسابقة، مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. نادي الفريق يستقبل اليوم جولي بال مالي ضمن الدور التمهيدي الأول. كما قلنا الماتش السبعة متاع العشية، ثم تغييرات منتظرة في خط الدفاع، وثم ملاعبية باش يرجعوا لأماكنهم خاصة على مستوى الهجومي. نحكيه على حمزة الخضراوي المنتظر يكون أساسي اليوم في المباراة. في المقابل نذكر كون الماتش هذا بيش يتلعب أجي شي فيرمي، بما أنه 25,000 تذكر اللي تم وضعهم على ذمة الأحباء اللي بيش يشريهم بطبيعة تباعوا الكل، والماتش بيش يتعد على منصة All for One. الماتش هذا بيش يتفرج عليه حبائن الذي فيه قيمة بايز من يدفعوا 10 دينارات، والدفع يكون إلكتروني، والمداخيل كلها بيش تمشي لدعم النادي. زوز حاجات حسب الرواية الرسمية لنادي الفريقي وحسب المعلومات حصلت عليهم موزايك، مش كان للبوتيك، زاد لتمويل رحلة النادي الفريقي، رحلة رحلة مباراة العودة ضد جولي با المالي. ماتش 7 متاع العشية كما قلنا يتعدى على البلاتفورم All for One. النادي الرزفيقسي بدوره يعود المسابقة الأفضل والمفضلة اللي هو بطبيعة بما أنه حامل الرقم القياسي. نحكيه على السياسي يلعب اليوم ضد شوتينج ستارز النيجيري 4 متاع العشية. الملعبية الكل على ذمة الإطار الفني، مازال فقط ما نعرفوش أشكو النادي الرزفيقسي بشي عادي المباراة ذي على الشين يوتيوب متاعه كيما مستانس يعمل، لأنه يعني ديما النادي الرزفيقسي يعدي مباراة الأدوار التمهيدية على الشين يوتيوب متاعه، ولكن إلى حد الآن ما ثمش إعلان رسمي. يمكن مازال ثم مفاوضات مع الفريق النيجيري، مع أنه النادي الرزفيقسي ديما يخو الشارة في الماتش الأولاني إذا كان البرة، يعطي الشارة في الماتش الثاني إذا كان الردور، ولكن في كل حالات المساعي مازال تجارية من أجل بث المباراة هذه على شين يوتيوب الخاصة بالنادي الرياضي الرزفيقسي. البارح كان ضربة البداية لفرقنا التونسية في المسابقات الإفريقية. ترجي الرياضي الجرجيسي كان ربح البارح ديامبرز السنغالي 3-1. الأهم ريزلتا هي التصويرة المزيانة اللي ريناها في مدارج الطيب المهيري بحضور فريق بحضور طبعا مشجعي ترجي الجرجيس، ولكن أحبين النادي الرزفيقسي مريول السي اس اس وحبين الاتحاد الرياضي بن قردان مريول الاتحاد الرياضي بن قردان وكل الفرق اللي كانت في مدينة صفاقس اللي كانت حاضرة وشجعت وعملت برشا صور مزيانة باش تقعد للتاريخ، ووجهت رسالة كونه احنا رانا نجم ونحضر مباريات بزوز جماهير إذا كان نحب وإذا كان ثم الفولونتي. بتبيع 3-1 بورتون ترجي الجرجيسي ما بدش كما يلزم الماتش، مع أنه قبل هدف منذ دقيقة 14 عن طريق الحاجي ديالو، ثم زوز أهداف من خليل قصاب في دقيقة 35، تسديدة جميلة جدا ورائعة جدا وضربة جزاء في دقيقة 56 خلاه الترجي الجرجيسي متقدم 2-1 قبل ما يمضي سامبا ضيوف على انتصار، وهدف مهم جدا قد يكون عنده وزن الهدف هذا في التأهل إن شاء الله. 3-1 وفات المونشروتو الأليب. ما زال الماتش الرجولي تلعب نهار 12 سبتمبر 2026، ورحلة الترجي الرياضي الجرجيسي باش تكون على 3 مجموعات 7 و8 و9 بسبب مشاكل في الحجوزات. أخلاف المسابقات الإفريقية اليوم عنا موعد مع مباريات الجولة الثالثة، الدفعة الأولى مباريات الجولة الثالثة مرحلة الذهاب الأربع ونص متاع العشية. اليوم وليد المنصري يزفر في 15 أكتوبر مباراة النادي الرياضي بنزرتي والأولمبي البيجي، وفي الفار بش يكون فيليبي بيريرا من البرتغال. الأولمبي البيجي بش يكون مدعم بكل منتد به جدد بعد ما نجح في تسجيلهم. المباراة الثانية اليوم في الطيب المهيري بصفاقس، تقدم رياضي بسقية الدائر يواجه النادي الرياضي بحمام لنف. حمزة جعيل يزفر الماتش هذا، ومحمد علي قروية بش يكون حكم فار. الدفعة الثانية من الجولة الثالثة تتلعب غدوة في حمادي العقبي برادس في نفس التوقيت كيما اليوم الأربع ونص متاع العشية. ترجي رياضي جيجيسي مستقبل المرسى، في الأولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران، وفي ملعب البلدي بالمتلوي الأمل النجم الرياضي بالمتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أصدرت عقوباتها الخاصة بالملعبية اللي خذوا ورق أحمر الأسبوع هذا فريق بوغاتفا لاعب النادي الرياضي بنزرتي اللي تم إقصائه في مباراة النادي الرياضي بحمل في خذا مباراة واحدة، ومحمد بن علي اللي خذا ورقة حمراء في مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران، والترجي الرياضي التونسي تمت معاقبته زادة كيف هو مباراة واحدة. لؤي تراي متوسط ميدان نادي الوحدة الإماراتي نجم نقوله بنسبة 99.99% باش ينضم إلى نادي راس فيقسي إلا إذا كانت بدلت حاجة في آخر وقت. علاش؟ لأنه نادي راس فيقسي ديجا أمضى على اتفاقية الانتقال، واليوم من المنتظر نادي الوحدة الإماراتي اللي أعطاه الموافقة متاعه البارح من المنتظر كونه يمضي على الانتقال هذا. الانتقال هذا إعارة بدون لا أفضلية شراء ولا وجوب شراء، والحقيقة تعقدت برشا المفاوضات البارح وحكينا على الموضوع هذا، تلقاو الارتيكل الموجود على موزايكا فان بوانيت. الا ما تدخل شكون من لجنه كره القدم في النادي راس فيقسي خليل القرقوري باش تم حسم الموضوع هذايا، والاتفاق حاصل اليوم من المنتظر ينتهي كل شيء. فقط نشير كونه لؤي تراي منتظر يكون في اليوم يا غدوه على اقصى تقدير في صفاقس لانهاء انتقاله الى السي اس اس. لاعب اخر يستعد لمغادره فريق، ونحكيه على مهدي الجنوني لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري اللي باش ينتقل لاتحاد طرابلس. حتى للبارح لحدود تقريبا ماضي ساعة متاع الصباح، تقريبا نص لنص ماضي ساعة، مفاوضات مازالت موفاتش، والإشكالية هي 200,000 دولار زايدة مقارنة بالعقد والعرض اللي قدمه الاتحاد الليبي، ومقارنة بالعرض اللي يحبه وكيل أعمال اللاعب والاتحاد الرياضي المونستيري. دونك والأكثرية وكيل اللاعب 200,000 دولار تفصل اللاعب هذايا عن انتقال لأهلي طرابلس، عفوا إلى اتحاد الليبي لاتحاد طرابلس مش إلى أهلي طرابلس. مباراة اليوم قلنا نبداو بمباراة اليوم، نذكروا كونه البارح في رابطة الأبطال الإفريقية المنافس المحتمل واحد من اثنين مش يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي السويحلي الليبي أو كافي زيد من زنزبار، فاز السويحلي الليبي في الذهاب واحد بلاش. اليوم الخمسة متاع العشية سان بيدرو يلعب ضد ريفرز يونايتد في ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية، الستة متاع العشية المريخ يلعب ضد باور ديناموس، والسبعة متاع العشية النادي الإفريقي يواجه جولي بال مالية. وفي كأس الكاف كايم كايم يلعب ضد أهلي طرابلس ماضي ساعتين، وشوتينغ ستار يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي الأربعة متاع العشية. في البريمير ليج في سان جيمس بارك نص نهار ونص، نيوكاسل يواجه بورنموث، ماتش ثلاثة برينتفورد ساندرلاند، برايتون ليدز، فولهام يلعب ضد كريستال بالاس، مانشستر سيتي يلعب ضد كومنتري في نفس التوقيت، وفي سيتي جراوند في نفس التوقيت ماتش ثلاثة نوتنغهام فورست يلعب ضد توتنهام، والخمسة ونص متاع العشية هال سيتي يلعب ضد أستون فيلا. وفي السيريا جنة كرة القدم في أرتيميو فرانكي ماضي ساعتين فيرونتينا تلعب ضد تورينو، الإنتر تواجه نابولي خمسة متاع العشية، وروما تواجه في الأولمبيكو ثمانية غير ربع أتلانتا بيرغامو. في لا ليغا في السما مس ماتش 3 وربع اتلتيكو بلباو يواجه اتلتيكو مدريد، وفي لا سيراميكا 8 متاع ليل فيا ريال يواجه ديبورتيفو لا كورونيا. وفي ليغا لونس يلعب ضد ليون فريق منتصر طاربي 4 وربع 8 غير ربع لو هافر بريست، و8 غير ربع نيس من غير علي العابدي يلعب ضد لومون. نختموا بالبوندسليغا، باير ليفركوزن في البايرن يستقبل مس ساعتين ونص يونيون برلين، بوروسيا مونشنغلادباخ يستقبل ايرفرتبرغ مس ساعتين ونص زاد كيف اوفنهايم يلعب ضد بوروسيا دورتموند مس ساعتين ونص، بادربرن يلعب ضد فرايبور في نفس التوقيت، فيردر بريمن يلعب ضد لايبزيغ في جلسنكيرشن 5 ونص متاع العشيه تشالكو نورفي يلعب ضد بايرن ميشن. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تقاوا على موقعنا موزيكا فان بوانيت، نخليكم توا مع اميره وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
5: محاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار
9: على موزايك FM.

0: 8 21 دقيقة جعني لكم يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان.
0: ونرحبوا برشا برشا بفتنا مينا حبيب. مرحبا بيك.
2: يعيشك عسليمة. مرحبا.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله منورتنا يا لله.
2: يعيشك بنورك.
0: يعيشك. انت عندك لامارك هويامي.
2: هويامي براند.
0: ايوا شنو نلقاو فيها هويامي براند؟
2: نلقاو فيها لي ساكون بيرل اون كريستال. كرياسيون ساعات ساعات دو بيجو. اما سبيسياليتي لي كرياسيون دي ساك اون جينيرال.
0: فوالا نقول للمستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا مزايكا فام ويتفرجوا في لي كرياسيون اللي هاو قاعدين نراو فيهم. هذه معناها هذه بالكريستال.
2: هذه اون فري كريستال.
0: هذه بالفري كريستال. انت شنو هما لي ماتيريو اللي تخدم بهم؟
2: نخدموا بالبيرل بالفو كريستال اللي هو الباز نتاعو الاكريليك والا بالفري كريستال اللي هي من احسن لي ماتيريو بالطبيعه.
0: هذوما موجودين في تونس معناها
2: موجودين
0: متوفرين وموجودين. كيف جاتك فكره المشروع؟ احكي لي انت شويه ما اناش عملت قبل.
2: والله انا عملت بازار.
0: كهاو مالا بنت الدومين.
2: بنت الدومين صحيح. عملت بازار ومن بعديك خدمت برشا خدمت كيما توانسه الكل بالطبيعه اللي في الدومين واللي مش في الدومين. عامله سبيسياليتي بانتور. قعدت ديما اتاشي بالتوسكي حاجة ارتستيك وكل. نخدم مع مارك وقتها
0: شي ما فيهم نسميه مارك
2: بيان سور وكل. وديما قعدت ديما نحب حاجة بيدي. نحب ديما نعمل حاجة بيدي. كل بريود نعمل حاجة بيدي. تودانكو عرضني فيديو بالحق اصلا ماهوش من تونس معناها كل. صار لي كود فودر. قلت خلينا نجرب علاش لي.
0: ايوه
2: جربت لي انا هذايا ولت عم ناول.
0: ولت عم ناول معناها المشروع مازال صغير.
2: مازال صغير اي.
0: دوك ريت الفيديو هذايا قلت علاش ليه ما نعملش انا بدي البروجي
2: نجرب
0: شاي. نجرب
2: اكزاكتومون.
0: فرحانه اللي جربت ولا؟
2: فرحانه على الاخر اللي جربت. بطلت كل شيء وشديت فيها.
0: ريت كيفاش خاطر واحد وقت اللي يخدم حاجه مغروم بها ويبدا فمك الشغف هذاك في العمل ودعم الجو ينجح بقدره ربي.
2: بالطبيعه هو احنا نبداو نجربوا ديما نحاولوا ديما نجربوا ديما نجربوا ومن بعد بالوقت نلقاو الحاجه اللي نلقاو فيها الشغف فمتاعنا والحب متاعنا.
0: أيوة. تخدم وحدك ولا فما شكون يعاونك؟
2: والله نخدم وحدي أما عندي أنا مين حب نعمل لها ديكاس حتى هي ديجا اللي عاونتني بارشة مغالما وفي خدمتي وفي كل شيء.
0: ربي فضلها.
2: أحلام إن شاء الله ربي فضلها. بالدومين راو مش ديما والدومينك عدوك. راو ساعات صاحب دومينك هو صاحبك بالحق.
0: صحيح.
2: وهو
0: صحيح.
2: اللي يكون لك السند وهو اللي يكون لك اليد اللي تمشي أنت وياها معناتها.
0: صحيح صحيح. هاي ومحليتي من يجنتيك خاطرك يرجع لنا الأمل في الحياة. وفما مازلت فما الصحبة وفما العشرة فما الناس الباهية الطيبة. الحمد لله يكون احنا عايشين بركتهم.
2: والله صحيح.
0: باهي لله. الساكنة هكا قد تقعد وقت تخدم فيها؟
2: والله انت والموديل كان أول مرة باش تخدموا تنجم تقعد حتى بثلاثة أربع أيام.
0: أيوة شد اليد معناها.
2: بالطبيعة احنا أول ساك خدمته شدني جمعة ديجا
0: أيوة.
2: ومعناتها كي تبدا بروفيسيونيل تنجم تولي شدك نهارين هكاك معناها. وانت والموديل وانت والماتيغ اللي تستعملها خاطر مش كيما البيغل مش كيما الكريستال. الكريستال باللار دونك معناتها فينيسيون أكثر وخدمة أكثر ويتعب أكثر ويأخذ أكثر وقت.
0: وأنا مش نسألك أنا عليه مثلا نشري من عند هويامي ما نشريش من بلاصة أخرى. شنو هو الحاجة اللي تميز هويامي؟
2: ليدنتيتي. يمكن كي تكلمني في التليفون ككليونت أول مرة تنجم تعرف علاش تاخذ من عندي.
0: حسين معناها حسين يغزل الحديث.
2: خاطر نقعد نحكي مع الكليون برشا لدرجة يمكن نحاول أني نعرفه. صحيح ما نعرفوش أما راني على باز قلت لك أختيست يعني نجم نحس بحاجات من وقتها نقترح عليه مثلا تيل موديل وقال الموديل هذا الكولور هذا ولا هذا وقتها تخلق غلاسيون كليونتيل من نوع آخر.
0: مهمة ياسر خاطر زادت تخلق ثقة ومحليها معناها كي حد تكلمه هكا يرحب بيك وكل يعطيك إحساس بالإطمئنان.
2: هذاك من كثر ما تحب الحاجة اللي تعمل فيها تولي من غير ما تشعر تتصرف هكا.
0: مقبلة زادة حتى نحكي في الأوف قلت لي راهو أنا الحاجة اللي تميزني هي الفينيسيون تاعي.
2: صحيح.
0: كي حد يشري من عندي ستوش فريمون تحلو تقول هذايا كانوا معناها ماهمش يدين خدموه.
2: صحيح.
0: تقول تلمون الفينيسيون حلوة برشا. يا لله أنا نقول لك ربي يوفقك.
2: يعيشك.
0: وإن شاء الله بالنجاح. عايش. والمشروع هذا إن شاء الله يكبر ولي مشروع كبير. نسألك على الأسعار.
2: الأسعار هي نجم تقول في متناول الجميع.
0: قدير قدير.
2: من كان أنتي والتاي ديجا وأنتي والماتغيو.
0: أما من 50
2: حتى كشي للميتي.
0: حتى الميتي.
2: أي ما فهمش أكثر.
0: أي بهين بهين. وين نلقاوك؟
2: تلقاوني في لي باج الكل فيسبوك انستغرام تيك توك. الباج اسمها هويامي براند. هويامي هاش او اي غريك ا ام اي
0: باهي لله
2: براند.
0: اوكي مرحبا بيك.
2: في بالك اللي احنا نحبوك برشا ديكاس اللي كنت قبل اللي احنا صغار ديجا معاك ونحبك برشا لي بون هنا شنو فرد عمر
0: مش فرد عمر مسكينه حبت تجي ما عادش الحاجه اللي تحب تقولها قولها ما عادش
2: لا بالحق معناتها
0: كل واحد يلا شيء من شير
2: ربي يخليك لهنا في اللايف مش
0: ربي يخليك عايش ربي يخليك يا لله يلا نرجعوا لكم
1: كرياسيون تونيزيان صباح الخير ويكند.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرق. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس. اقوى سوم ال 50 ميجا، سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام. صباح الخير.

0: 48 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. حملة العودة المدرسية شعارها كرتابة من خيرنا تفرح خيرنا. الحملة هذه قام بها الهلال الأحمر التونسي. احنا بحثنا علي الربحي مسؤول الشباب بالهلال الأحمر التونسي من حمام الشط باش يحكي لنا على الاكسيون هذه. صباح النور يا علي.
1: سؤال فول يا ميرس نحوي لك.
0: لبس عليك.
1: الحمد لله
0: يا سيدي. انت بيدك رجعت بحثنا حتى انت صلع عودة سعيدة. ان شاء الله فيها برشا كراتب وفيها برشا أقلام وبرشا كراسات وبرشا حاجات يحتاجوهم صغيراتنا. ساها تحية لكل أهلينا في حمام الشط. سلموا عليهم برشا. قول مسا نهاركم طيب. بيه كرتابة من خيرنا تفرح خيرنا. حكينا على الأكسيون هذي. شكون ماشي
1: هذي أكسيون؟ مش أول مرة نعملوها معنا سنسنا بها كل عام. دونك سنسنا معنا نقولوا أحنا كيفاش نخدمها بالضبط. نفس الحاجات قاعدين نعمل فيهم كل عام. قاعدين نحاولوا نزيدوا أكثر حاجات ونشوفوا نقولوا أحنا حاجات نجم أحنا زيدنا وتعاوننا وتخلينا نلموا أكثر كراتب. خاطر باللي باش توفر كراتب وباللي باش تلم وباللي باش تبدا على بكري ديما باش تحس روحك فما نقص. فهمتني؟
0: ما بيت برشا الناس ما تتززز ما منين مش الناس
1: اللي باش تحاول باللي باش نقولوا احنا توفر كراتب باقي باش تقعد تسمع فما شكون ينقص. معناها احنا ديجا لو 13 لو 12 قبل لونترين نبداو سي بون كل شيء حاضر والتليفون تقعد تجيك. لو عندي عائله فيها خمسه صغار ثلاثه صغار اربعه صغار.
0: يعني انتوما سامحني باش نقص عليك انا علي. انتوما كيفاش تعرفوا الناس اللي باش تتوجه لهم الاعانات هذيك؟ كيفاش تعرفوا انتوما تمشيو وتعاينوا هما يكلموكم؟ كيف تصير
1: الحكاية؟ هو عنا بس دوني فيها ليستة متاع أصحاب الحق هذوما في المعتمد متاعنا. الليستة هذه نخدم عليها كل عام. كل عام قاعدة تزيد. كيفاش قاعدة تزيد؟ أصحاب الحق يبعثون على الواتساب، يكلمونا في التليفون، يكلمونا على الانستغرام، على الفيسبوك. برشا عباد يكلمونا يقولنا راه نعرفوا شكون هكا وهكا. فما شكون من أصحاب الحق معنا يقولوا احنا ثم شكون يكون واسطة بيناتنا احنا واصحاب الحق يقولنا راه نعرف شكون مستحق احنا نجموش نرجعهم. فهمتني؟ ديما نعملوا الماكسيموم. حتى والله حتى من بعد جمعه ترجع القرايه نقعدوا ديما نحاولوا باش ناخذوا نعملوا كاستابيزاسيون بين الكراتب الموجودين والمطلوبين وكل شيء باش نجموا احنا نوفروا اكثر كراتب وكل شيء. خاطر بالحق كذلك على الاخر شو عبد يقرا ليسي ولا سي بون قريب باك تروازيام وما عندوش كل شيء كامل ولا حاجه ما يقلقش. اما سنه اولى اول عام وسنه ثانيه
0: باش يقرا
1: تغيبك على الاخر فمش موتيفاسيون
0: حاجه توجع القلب لو تحكي هكا واحد يحس روحه
1: خاصه الصغار ما تعرف معناها ما فماش كل اللي راعيه ولا حاجه وين ما داويتك كذا كذا كل يحس هو لهنا بالنقص. فهمتني؟ احنا ماذا بينا نجي نوفروا له في اقرب وقت قبل ما يرجع يقرا باش هو نقولوا احنا يكون اليز وثم موتيفاسيون ويحب القرايه وحتى نهار اخر معناها يقول انت قلوش كالشوك هذيك خايبه ولا التنمر الخايب
0: يدخل هو فرحان المدرسه مش يدخل هو مسكين يبدا منكوب ويبدا معناها حاجه توجع القلب. مثلا ما نصورش ما بشر هكا عنده قلب ولا عنده احساس الحاجه هذه ما يخممش فيها ولا ما يحسش بها. انا متاكده انه مستمعينا باش يتكلموا برشا وهذوما هكا استنسنا بيهم احنا التوانسه هكا معناها باش يتكلموا باش يعاونوا. اليوم قلنا انت معناها عليه شنو الاحتياجات بالضبط؟ شنو اللي ناقصين؟ كراتب، تروسيت، من عشنا كراسات، كتب، شنو الاحتياجات اهم حاجه اليوم؟
1: هي الكراس هما باش يكونوا اهم حاجه معناها بالطبيعه هذه حاجه ما فيهاش لعب. الكتب احنا نتصرف ونحاولوا نعمل الماكسيموم كتاب نوفر معناها. مي ديما الكرارس ماك تعرف مش نجمش تاخو بارتي كبيره من المدعم اوتوماتيكمون باش لهنا باش تعمل ستابيزاسيون ما بين المدعم والسوبر. فهمتني؟ لهنا ماذا بينا العبيد نجم توفر لنا اكثر كرارس خاصه الكرارس الكبار 72 قطعت لهم كينا
0: 72
1: 48 هذوما اللي هما يستحقوهم اكثر
0: مطلوبين معناها.
1: حتى كان احنا كي ما لقيناش بها وين ومن بعد سيبهم بدات القرايه كل شيء ينجم حتى نعطيك كراسه كبيره خير من واحده صغيره على الاقل حتى يقسم ولا يتصرف هو خير من بلاش. فهمتني؟ ما هذه نقولوا احنا فكره جت تو مي احنا مش قاعدين نعملوا فيها وماذا بينا نجدوا حتى مجوبنا في الاخر مش مهم نخليو حتى حد ناقص. مي ماذا بينا على الكرارس اكثر حاجه كيف
0: من
1: كيف ثم البركار وكل السيلويت والحاجات هذوما كل شيء رزق مهم. مش نحكي على السيرو نورمال معناها نحكي على اقلام الرصاص نحكي على الفلتر اقلام الزينه هذوما معناها ساعات تقاهم غاليين. فهمتني؟
0: غاليين
1: مش ساعات كونتيتي كبيره ولا حاجه باش تحسها. فهمتني؟ ثم تيكمو ديما هذوما يكونوا عندهم اهميه كبار الكرارس نحكي 5 سور 5 كي تغاب براتيك هذوما زاد كيف راهم غاليين على الاخر وكل شيء. ماذا بينا نقولوا احنا يكونوا متوفرين عندنا اكثر.
0: هو انا تعرف هكا والله معناها اقتراح هو انه انسان في الفتره هذه يحب يعمل الخير وواحد قدم يعمل الخير وشوي به ياخذ كرتابه يشريها يعمرها من مجاميعه كانه هو صغيره، حط فيها تروس، حط فيها قلمات، قلمات الزينه كما قلت انت، كل البركار والمسطره وكل هذوك من الحاجات الكل، الكراسات، كراسه جويدين وكراسه 72 48 يحط فيه يعمرها بالدي ويجيبها للهلال الاحمر.
1: والله يا ميرا
0: معناها يكون هذيا احسن كادو وحاجه سيه. حاجه تبدا احلاها معناها الحقيقه
1: فيها على الاخر،
0: خاطر انت باش عبد مازال كي حد ثقه في الدنيا انت باش تعاونوا باش تدز باش
1: تمشي المكتبه باش تقول له جوست تعطيني كرتابه نتاع نيفو سكولير هذا معناها هو يوفر لك وماش غاليه جمله. اوكي كرتابك نحسب الكرتابه اللي تقدر 150 دينار 60 دينار معناها خاصه انك نيفو سكولير الاولانيين فهمتي ما يتكلفوش معناها 60 دينار 70 دينار يحكي فيها قدام انت الفرحه اللي باش عاديها الصغير هذاك عام كامل بالادوات
0: انت 60 و50 تحكي عليه معناها يجيبوا بيتزا وجازوزه دابو زميره هو تو معناها واحد يقول يا سيدي معناها كان هو عنده متزز وان شاء الله ربي يعطي للناس الكل وللجميع اي يقول اليوم مانيش خارج خلي اليوم نعمل حاجه باهية خاطر هي الحاجه اللي باش تعملها وهالفلوس باش تصرفهم راه ما مش يردوك غني ولكن الهلاكت هذا يعني هل
1: عنده دور والله
0: الحاجه باش تعملها هي سبو هي اللي بتفتح لك الباب
1: يخلي تراس على
0: هكا ولا لا يا ربي يفضلكم خدمه كبيره قاعدين تقوموا بها للاحمر وديما منورينا مشاركينا تقولنا مستمعينا كيفاش يكلموكم كيفاش يتواصلوا معاكم
1: عندنا الباج فيسبوك الواسون روج كوميتي لوكال حامشط وعندنا انستغرام سيرتي حامشط وعندنا زوز نمر نتاع لاكسيون هذا
0: يتكلمون
1: عليهم في اي وقت 28 878 0690 28 785 455
0: عاودها من وين
1: متراح 28 878 0690 28 785 455
0: هما تلقاهم موجودين مستمعينا معناها حتى على فيش اللي موجودة في الفيديو اللي تلقاها على الباج متاعنا موزايكا فام علي الرابحي مسؤول الشباب بالهلال الأحمر التونسي من حميم الشط يا سيدي نشكرك برشا على على جايينك بحذينا وسلموا على كل هلينا في حمام الشط
1: انت مصحه بالحق
0: وربي فضلك
1: ربي فضلك
0: يا عايش يا عايش ان شاء الله زاد عوده ميمونه لكل صغيراتنا
1: يلا
0: عايشك نرجعوا لكم
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام صباح

0: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. تسمع في صباح الخير ويكاند دخلتنا لساعتنا الرابعة. ساعتنا الرابعة عنا فيها نقطة قانونية مع الأستاذ عادل إشهاد سي الحسين لقرم. عنا زادة صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم ديما. فكركم في النمر 71 113 013. نجيو للموسيقى بهاي سلطان بشي غنينا يا ترى. يلا خليكم مع زميلتنا خولة كعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجاوب حذينا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون. وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
4: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استي بي بونك وموزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: أهلا
5: بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. ومن بين ما ينص عليه المنشور منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. كما ينص على وجوب اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد بالنطاق بوانتين حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية، إلى جانب التحيين الدوري لقواعد بيانات الحسابات وإيقاف الحسابات غير النشطة أو الخاصة بالأعوان الذين انتهت خدماتهم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الاستعدادات للعودة المدرسية شملت أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من شهر سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في كل من باجة ونابل، إضافة إلى توسيعة وتجهيز وأحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها. دوليا، فرق الإنقاذ النيبالية تواصل البحث عن ناجين في أنفاق بشمال البلاد بعد عثورها أمس على عاملين على قيد الحياة كانا عالقين فيها منذ الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة في 26 من شهر أوت الماضي، ويسابق العشرات من عناصر الإنقاذ الوقت في ظروف جغرافية ومناخية قاسية سعيا لإنقاذ العمال المحاصرين داخل أنفاق في مواقع محطات لتوليد الكهرباء وسدود قيد الإنشاء بمساعدة فرق من الصين والهند وكوريا الجنوبية. ويعتقد أن أكثر من 900 موظف وعامل في مواقع الطاقة الكهرومائية ما زالوا في عداد المفقودين. قناة بنما تبدأ تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات التساقطات الناجم عن ظاهرة النينيو المناخية، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في بحيرتين تغذيان القناة. والنينيو ظاهرة طبيعية تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، ما يؤدي على مدى أشهر إلى تغيرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والتساقطات على نطاق عالمي. وتشير معظم التوقعات إلى أن ظاهرة النينيو هذا العام ستكون الأشد منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة قبل 4 عقود. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 نص نهار مع

0: عليكم، يصبح الخير، يصبح النور، سلموا على كل مستمعينا. نحب نحكي لكم على حملة تلقيح الحيوانات ضد الكلب في العديد من الجهات. احنا معنا بالتليفون سي رؤوف الذوادي، رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس. يصبح النور.
1: خير، مرحبا بكم، مرحبا كيف مستمعي ذات مزيكا سام.
0: يعيشك يعيشك، حتى احنا نسلم عليك برشا ونحبوا ناخذوا فكرة على الحملة هذه، فرحانين بها. يعني كان ناخذوا وقتها بدايه الحملة هذه، وقتها بشتوفة، خلنا نعرفوا.
1: شكرا. الدعوة هي حملة تلقيح مجانية،
0: اي
1: تم أنا الانطلاق فيها تحت إشراف وزارة الفلاحة
0: والمدير
1: الصيد البحري، ممثلة في الإدارة العامة للمصالح البيطرية. تنطلق الحملة هذه، انطلقت ديجا هي من 1 سبتمبر وتوفى إن شاء الله موفى شهر أكتوبر 2026.
0: أيوة، كنا ناخذ فكرة على الجهات اللي باش تكون معناها موفرة التلقيح للكلاب والقطط.
1: هي في الجهات الكل في 24 ولاية معناها باش تبدا حملة التلقيح.
0: أي
1: وبرامج تلقيح موجوده لدى المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه، والدوائر الفرعيه نتاع خليات الارشاد الفلاحي والمعتمديات، وثم تنسيق مع العمد بالنسبه للارياف والمناطق الداخليه. ثم تنسيق مع العمد على معناها الايامات اللي يصيروا فيهم التلقيح ان شاء الله.
0: هم على خاطر الناس تسائل يقول لك انا نحب نهز مثلا كلبي ولا قطوستي باش نلقح لها، وين نمشي؟ نمشي يمشيوا للمعتمديه؟
1: هو ثم المندوبيات، مندوبيه التنميه الفلاحيه، المندوبيات الجهويه التنميه الفلاحيه.
0: ايوه، معناها يسالوا على
1: دائره الانتاج الحيواني.
0: اي
1: هما حاطين، مش حاطين معنا برنامج فيه مثلا الايامات نهار وقتاش وفانا منطقه بالصير عمل التلقيح.
0: ايوه
1: وثم خيام عشان تركيز خيام، معنا تركيز خيام، وثم مراكز بتنقله للارياف، ثم مراكز بتنقله باش يتنقلوا على عين مكان ويحاولوا ان شاء الله باش يلقحوا الحيوانات الكل ان شاء الله.
0: فوالا. وبالنسبه للمدن، خاطر هو هذا
1: المدن ثم خيم، شغل التركيز خيم في مناطق يعلموها عليها، مع كل معتمدية ولا كل ولاية عندهم الخيمة نتاعهم يعلموها على المكان ووقتاش معناها ما تصير فيها عملية التلقيح.
0: ايوه، احنا معناها ديما نوصيو ونأكدوا على تلقيح حيواناتنا باش هالمرض هذا ما يتفشاش. يعني كنت تحكينا على أهمية التلقيح، نزيد نوعيو أستاذ.
1: أي هو تلقيح مجاني ويحمي معناها الحيوانات من داء الكلب، الكلاب والقطط، ويحمي معنا المواطنين والعائلات وصغارنا شهر من داء الكلب. وندعو معنا المواطنين باش ينخرطوا يا جماعة يربوا الكلاب والقطط باش ينخرطوا في العملية بتاع التلقيح هذه.
0: صحيح،
1: معناها هي مسؤولية الجميع الحماية من الداء هذا. مسؤولية الناس الكل، نحن الدولة ومشكورة مع الوزارة وفرت التلقيح اللازمة.
0: تو
1: على المواطنين باش يهزوا معنا الحيوانات نتاعهم باش يلقحوهم.
0: صحيح، حنا نزيدوا نستناو معناها مدة أخرى لين تتوضح معناها بالنسبة للمستمعين حتى اللي يكلمونا كل يقولوا نحبوا نعرفوا فين. كما قلت لنا هكاية معناها تتم الإعلان على الأماكن اللي بش يكون فيها التلقيح مجاني. مجاني. نشكرك برشا سي رؤوف الذوادي، يعيشك. كنت معانا سيد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس. يلا 9:18 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: صباح الخير ويكاند.
3: لا

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس.

0: من أحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أورانج.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
3: بدنا نولع الجو والجو يولعنا،
2: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني.
3: يا قلبه
2: نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمه، مدينه الثقافه الشادي الاخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: 9:41 دقيقة، رجعنا لكم. يصبح الخير، يصبح النور، نسلموا على كل مستمعينا. وخلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية
1: وينورنا وينور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم، عدل إشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. رك حاسس بيا قاعدة نحايل
2: هكا ولي
1: صبيح فرحت بيك برشا راهي يا أستاذ.
2: زيك ديما ترحب بينا، نشكرها على تجديد الثقة في شخصي، وإن شاء الله نهاركم ياسمين ونهاركم عطر، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاحات إن شاء الله.
1: يا سيدي مرحبا بيك، وإنتي معناها بالحق معاك قاعدين نتعلموا في برشا حاجات، نتعلموا في القانون اللي هو الأساس الحياة الإنسان يعيش به. به اليوم فما موضوع قلنا خلنا نحكيو فيه، خاطر برشا عباد مثلا يقول لك يا سيدي مشي نشري أنا عقار ولا نشري أرض، نشري أي حاجة ومن بعد تجيك الخلاص هذاك الخلاص. فقلت لي راهو ليه يا ميرا، راهو فما إمكانية أنه وقت اللي الإنسان يجي باش يسجل أي عقار يربح فلوس ومام شوية برشا فلوس.
2: صحيح،
1: نورنا، نحبوهم المواضيع هذه
2: هكا ولي.
1: أي نحبوها
2: أي. عايش. أنا نحب نبدأ بمواطينا بالخارج نوجههم تحية من هذا المنبر.
1: أي سلموا عليهم برشا.
2: والله العظيم هم عندهم أفونتاج كبير برشا معناها
1: علينا احنا برشا،
2: علينا احنا برشا، وبالعكس يستاهلوه بارميريت معناها. صراحة معناها كي شو عقار في تونس سواء كان أبارتومان سواء كان دوبليكس ولا فيلا يسجلوها في القباضة، تعرف قديش النسبة؟ 1% مع 30 دينار على الصفحة.
1: صح عليهم،
2: معناها أفونتاج كبير برشا، لكن مع كل الأسف مش فايقين به ومش فايقين بالشروط نتاعه.
1: هاي خلينا نفكروهم احنا.
2: نفكروهم الشروط نتاعه، إذا تكون معناها الفلوس نتاعك ماشي جاي بالدوفيز لتونس.
1: أي مالا.
2: وداخلة من القنوات القانونية.
1: أي مالا.
2: ولازم يكون معناها السعر نتاع الشقة ولا دوبليكس ولا فيلا 100% جاي بالدوفيز. شعملوا هما ساعات يقول كان عندي اشتر جبته بالقنوات الرسميه واشتر الاخر في الدار، هكاك يفقد حقه.
1: ولا الفلوس بالدينار مثلا، يقول لك عندي شكون يسلفني،
2: ما يجيش جمله، خاطر الدوله عطاتك افونتاج هي بيدا باش تربح مالية دوفيز يتحول لتونس.
1: اي فوالا، معناها مش هكاكا.
2: دونك انا نصحهم وهما راهو ساعات يقول لك في باليش بي هكا وفي باليش وغيره، هاي مره اخرى نقولها لكم انا.
1: اي وضح الفلوس نتاعكم
2: تكون ترانسفيري من برا بالدوفيز لتونس، ومعناها قيمة العقار كامل توصل لتونس بالدوفيز.
1: اي
2: وقتها كي تجي لتونس هنا باش تمشي للبنك نتاعك، ثم افي دو بي دو كريدي وثم خطاب سويفت وثم برشا اجراءات تقوم بها. كي تمشي لعد الشهاد ولا الساده المحامين والساده عدول الشهاد باش تعمل عقد بيع، وتقول له انت راني يعني انا نحب نتمتع بالامتياز هذاك باعتباري مقيم في الخارج.
1: اي
2: وقتها يقع تحرير العقد ويقع منها الاستعانه بالوثائق المصاحبه، كي يمشيو يسجلوا في القباضه وعن طريق اداره المال الجهويه مدوها بالوثائق المدعمه انه الشراء تم بموجب تحويلات معناها بالعمله الصعبه لتونس. وقتها ذاك يتمتع بالتسجيل عقار قيمته اكثر من مليون دينار، يسجلوا 1% معلوم اداره الملكيه العقاريه و30 دينار للصفحه. بار كونتر واحد تونسي باش يشري نفس العقار ويتفوت مليون دينار يسجلوا ب 10%
1: يتعاقب.
2: يسجلوا ب 10%
1: والله
2: يسجلوا ب 10% ما نشوف 1% والاخر 10%. دونك انا نخاطب مواطنينا بالخارج ونقول لهم باهي دوفيز باهي لتونس، وانتم تشيو عقار في تونس ب 1% راهي ولا في الاحلام كما نقولوا.
1: اي ولا في الاحلام
2: هكا استغلوا دونك القانون الموجود. ونوجه تحيه لاداره التشريع ووزاره الماليه على هذه المبادره الطيبه اللي تخدم مواطنينا اللي هم قاعدين يضحيوا خاطر تونس خارج ارض الوطن.
1: ايوه
2: نرجعوا مواطنينا بتونس.
1: حتى كان يتفكرونا احنا شويه يعاونونا، حتى احنا زاد
2: ميسيون عندنا ديزافونتاج.
1: اعطينا
2: زافونتاج. انت ميرا تجي لمكتب محامي وعدل الشهاد تقول حب نشري قطعه ارض بيضاء قيمه عقار 100000 دينار.
1: ارض بيضاء معناها ارض
2: مش مبنيه، مش مبنيه قيمه عقار 100000 دينار، مساحه نتاعو نقولوا 120 متر مربع.
1: اي
2: انت ماشي في بالك باش تخلص 6% قباضه، معناها 86 5% هذيك القباضه، 1% اداره الملكيه العقاريه.
1: اي
2: واحد يبربشك شويه يا ميرا يقول لك يا ميرا باش تبنيها دار ولا تقول له والله السؤال هذا شكون مدخله يصير فيا السؤال هذا، تقول انت لك عنده حق يسكت السؤال هذاك خاطر باش يربحك برشا فلوس.
1: ايوه هاي
2: تقول انت راني مش بنيها بعد شهر وشهرين.
1: ايه
2: هاي نحطوا كلوز مير يقول لك بناء محل سكني فردي في الاجيال القانونيه، يحط قلت وانا باش نبني 4-5 باش نبنيها بطبيعتي. وقتها ملي كنت باش تدفع 6 ملايين تدفع كان 1% نتاع التسجيل و1% نتاع اداره الملكيه العقاريه 2%، معناها 2 ملايين في عوض 6 ملايين. 4 ملايين تربحهم ميرا باش تعمل بازيت الواحد. فهمت كيفاش؟ معناها هذه النقطة الأولى المهمة ياسر.
1: باهي
2: باش تشري عقار أنت.
1: باش تشري عقار.
2: على ورثة، ورثة ورثوا عقار باش يبيعوه
1: باش يبيعوه.
2: جيت انت باش تشري عقار يميره فهمتي؟ ولا المخرج نتاعنا اليوم باش يشري عقار، علاش ما يشريش عقار هكا ولا؟
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله هكا ولا هكا في الباهي هذا هكا ولا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيهم كل.
2: يقولوا يقول لي بالارث، هي نقول له بالارث جماعه اللي باش يبيعوا لك سجلوا الارث نتاعهم، عملوا تصريح بتركه. تقول لي ما نعرفش، انا نتصل بهم الورثه نقول له عملت تصريح بتركه في المورث نتاعكم ولا؟ كان عملوا تصريح بتركه نحطوها في العقد نتاع البيع الجديد وقتها في القبضه يخلص 6%، إذا كان يتعلق بتبيع بعقار سكني ولا غيره فعوض 9%، ربح 3%، معناها 100 مليون كان مش يدفع 9% 9 ملايين مش يدفع 6 ملايين، ربح 3 ملايين.
1: أيوة.
2: مش يبيع السلعة هذيك، يجيبوا له برشا حاجات
1: باهين هما توا
2: سيمان وياجور وغيره هكا ولا؟
1: والله كل فرانك بحسابه
2: يعطيك الصحة. وحاجة أخرى زادة، كي يسجل عقد في القبضة، هو القبضة تقول لك إذا كان مبلغ يتجاوز 3000 دينار تخلص بالشيك ولا بالفيرومون ولا غيره.
1: أي.
2: إذا كنت تخلص إسباس إيش تخلص؟ مرحبا بيك. أما اختي 5% على الإسباس.
1: آه.
2: هكا ولا يقولك أنا ما عنديش كونت.
1: أي.
2: معوني ما عملت شيك.
1: أي.
2: شون الحل؟ الحل موجود، تمشي تعمل فيرومون، كل قباضة عندها نمرو حساب.
1: أي.
2: رقم حساب، تمشي تعمل فيرومون في المبلغ هذاك وقت تخلص كل المبلغ المطالب به، ما تخلصش اللي فيه نتاع الاسباس
1: واللي هما معناها 5%
2: اللي هما ساشي 5% من قيمه الاداء
1: 5% برشا معناها زدي
2: برشا معناها هكا ولا ما ساعدش معناها جمله فهمت كيفاش
1: باش يخلص 5 ملايين ولا حاجه
2: يعطيك صحه. وزاد كيف الورثه باش يبيعوا عقار يقول لك انا باش نصرح بتركه بابا عقار بابا خويا باش ندفع برشا قباضه فلوس وغيره 2.5% ساشيفر نسولو احنا نقولوا بو كيسكو فيه في قيم حياته العقار يقول لي ايه يتجاوز 1000 متر مربع يقول لي ما تجاوزش ها نسحب عليه فصل 53 مازال تجيه طبعا جيبي شنو الفصل هذايا يقول لك اي عقار تاع ورثه مسكن رئيسي للهالك ما تجاوزش 1000 متر مربع معفى من التسجيل كيمشي القباضه باش يخلص حكايه رمزيه نقولوا 200000 ولا 100000 يربح الشاري 3% من قيمه العقار معناها فلوس معناها غانيون غانيون معناها هما بيدهم تسميه وقاموا بواجب نتاعهم صرحوا بالتركه نتاعهم في نفس الوقت الشاري نتاعهم ديجا يفا بينيفيسي من لونجسترومون نتاع لا سكسيسيون نتاع الميراث وقتها باش يربحوا بيد 3% عقار 100 مليون كان باش يسجل 9 ملايين باش يولي يخلص كان 6 ملايين وهما صرحوا بالتركه مش ملايين زرقاء بدا مسكن رئيسي معناها لوجمون برانسيبال للمتوفى وقتها باش يربحوا معناها معاليم تاع الانجلال الملكيه نتاع المورث نتاعهم. داير نستغرب انا تو خاطر تنقح القانون وليت حتى في لي كونت كورون بانكير ولا بوستال بعض مؤسسات تطلب عليهم التصريح بالتركه فك الحسابات الجاريه. واحد ورث فلوس عن طريق المورث نتاعو يمشي يهز حجه وفاه ويمشي يسد عود الاشياء يعمل فيها معناها شرعيه في قسمه المنابات كي يمشي البوسطه ولا يمشي لبحد البنوك مش من كلهم يقول يجيب تصريح بتركه في قيمه في تصريح بتركه في الاموال هذيك. كيفاش تتفرض في الاموال ما تتفرضش في العقارات لانه تتفرض في العقارات زي تصريح بتركه من يولي عاد شهد محامي نجم يكتب هذا مقترح راهو نجم يكتب معناها على اجراء الملكيه بالارث الا ما يقل تصريح بتركه وقت الدوله تاخذ فلوس نتاعها وقت الشاري محمي ثم ديفري مش ملزم بهم مش باش يدفعهم خاطر ساعات تلقى الشاري سور لوبليغاسيون يقول يا اخوي اشري كيما كان ما تشريش يلقى روحه معناها مجبر وقتها باش يدفع 300 زايده ميرا فهمت؟
1: ايوه
2: اليوم حكينا على برشا ملايين معناها نجم نفضلوهم وحكينا على الطريق الصحيح شو نجم نعملوا بالضبط وكيفاش نجموا معناها نصارحوا معناها محرر العقد شنو النية نتاعنا مع العقار وشنو باش نعمل فيه العقار وقت تربح برشا فلوس ميرا وراي فلوس معناها صار شيفر العقارات في تونس ما عادش 100 و200 برشا فلوس انا حكينا اكزومبل على 100000 دينار لكن هي فوا 4 وفوا 5 وفوا 6
1: هذا هو
2: هكا ولي خاصة احنا كنشريو عقار في تونس اذا كان قيمته معناها المالية اقل من 500000 دينار 6% اذا كان عقار سكني ما بين 500 دينار ومليون ثم ديفريت زادوا 2% وإذا كنت تفوت المليار زاد 4% تولي 10% و8% سا شيفر كنا نربحوهم الفلوس هذيك ونخليهم لبني يا أميرة باهي بني باهي حاجة إيجابية هكا ولا
1: حاجة باهية
2: باهي هكا فرحت برا مو عندك بني يا أميرة
1: شنو بني
2: هكا ولا ربي يسهل
1: ربي يفضلك
2: يعيشك
1: الأستاذ حسين الأكرم مع الإشهاد كاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد نورتنا وإحنا موعدنا ديما في نفس التوقيت في نفس النهار نهار السبت ديما تنورنا
2: إن شاء الله
1: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
0: نقطة قانونية صباح الخير ويكند البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وسمح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صليح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
4: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
4: عندك أورانج.
0: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرشين في صباح الخير ويكاند.
1: 9:53 دقيقة، قلنا لكم كلمونا على 71-113-13 يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب
5: بعرف إيه صندوق عجب. الريبوندور يقول لك كان تحب تشارك في صندوق عجب، أنا لازمني صندوق عجب يخدم كان ليا، يخدم كان لهالبلاد. راهو غلبة راه بيان سور نحب نشارك. يا أخي التونسي عنده مشكل مع سدان الصف، عنده مشكل كبير. تعرف فما عباد ما يخدموش ومن الصباح لليل وما شادين الصفوف وما تحليلهم حاجة كان تعصب. أنا قسما بالله كان أم كلثوم تجي لتقوم من قبرها وتمشي فيستيفال دو كارتاج لنشد عليها ساعة الصف، يشدوا الصف الليل على فيستيفال دو كارتاج وفي الصباح على الماء. وطبعا بعد قدة ربي جمع أخرى باش يطلعوا لهم حاجة أخرى يسدوا عليها الصف وما شيخي. وبين سيو بعد ما يشدوا الصف ويشريوا كستيكة ولا كستيكتين وكل يبدوا خارجين كأنهم افتتحوا أمريكا يحسلوا ويحموا كروستوف كولومب.
6: ربي أنا مواطنة من المرتة حي الرياض. ربي يجدي قوات اللي ينصفوهم وكل شيء وحطوا الزبلة بجنبهم لندرا كيفاش يقولوا باش جي مطر وباش جي ولو صخر زع كيما كان وقاعد بجنب الزيقول ينصفوه. بالله يا موزايك وصل لي صوت.
7: بالله أنا اليوم حبيت نكلمك وتوصل صوتي. سكان منطقة الزهرة وين الزون اندستريال، راه مش معقول مش معقول ما فماش باساج بيتون. راه كل جمعة كل 10 أيام فما أكسيدان وفما أكسيدان مورتيال. راه مش معقول والله لو معقول يعني في زون اندستريال على اليمين وعلى اليسار. كان جيت تشوف الوقت الصباح السبعة والثمانية والعشية الأربعة ونص والخمسة وقت خروج الخدامة تشوف كيفاش العباد وتشوف كيفاش الناس تقص في الكيات. وراه رسميا رسميا كل جمعة 10 أيام فما أكسيدان. إذا ما هوش مورتيال راه أكسيدان خطير. اللي يوصلنا صوتنا للسلطات المعنية في الزهرة يشوفوا حل في الزنا دي. راه مش معقول كل يوم نتعدهم من غادي نلقاه ديما كل مرة واحد. راه مش معقول راه ما هوش معقول.
8: بالله عليكم الماء مقصوص المنزفيش عليه، سامحني علاش يقص الماء غاد؟ شنو اللي عندكم؟ عندكم ضو يمشي به الماء؟ ما فهمتش جمعة كاملة ها وخافت ها ونقص ها وترى شنو؟ لا واحد لازم يحل ماكينة باش يغسل جروده لا يدوش نار كامل واحنا نقطروا فيه بالقطة عليه مقصوص. شنو اللي فهم فهمونا هكا هاو يخرج واحد يقول هذا مع ضغط ولا صفة دورية ولا يزم تستيلت وكا هاو لحول الله وكا هاو.
0: صندوق عجب
9: صباح الخير ويكند
1: 9:55 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند وخلطنا إل ساعتنا الخامسة نبدأها بإعادة لدقيقة حظ من عند فاطومة. عنا زادة فقرتنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-013. نجيو للموسيقى وردة جزائرية تغنينا حرمت أحبك. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحال كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
9: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
10: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش لعب وتفرهد.
1: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في البعض.
2: مع أورانج بوستي الغ...

0: والقراية والجيم تبرانشي منا كونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
3: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحماية المدنية الجزائرية تواصل محاولة إنقاذ الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد سقوطه منذ 3 أيام داخل بئر ارتوازي جاف وسط صعوبات بسبب طبيعة التربة الصخرية وخطر انهيار البئر. الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يقول إنه شن غارات على جنوب لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله طائرات مسيرة باتجاه جنود إسرائيليين. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد أن 20 شخصا استشهدوا وإصابة العشرات في هجمات إسرائيلية على جنوب البلاد. الإكوادور تبدي دعمها للعمليات الأمريكية التي اعترضت 3 قوارب إكوادورية وأغرقتها قبل أيام، بينما قال بعض أقارب أفراد الطواقم إنهم كانوا صيادين واتهموا واشنطن بالتحرك دون أدلة كافية. وزير الخارجية الفرنسي ينفي بشكل قاطع اتهامات وجهتها النيجر إلى فرنسا بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد. وقبل أسبوع أحبط المجلس العسكري الحاكم في النيجر بمساعدة حلفائه الروس تمردا لجنود منشقين. مقتل جنديين على الأقل وإصابة 5 إثر هجوم استهدف ثكنتهم بنحو 20 طائرة مسيرة تابعة لجماعة مسلحة في شرق كولومبيا وفق ما أعلنت السلطات. الجيش النيبالي يقول إنه تم إخراج مواطن صيني على قيد الحياة من نفق بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في النيبال بعد مرور 10 أيام على الفيضانات الكارثية التي اجتاحت منطقة الحدود. يشار إلى أن فرق الإنقاذ النيبالية تواصل البحث عن ناجين في أنفاق بشمال البلاد بعد عثورها أمس أيضا على 2 على قيد الحياة كانا عالقين فيها منذ الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 26 شهر أوت. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 نص نهار مع

0: ويكند.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل، نهارك يا حمل في شوية حركة، تغييرات حلوة في حاجة كنت تستنيها تنجم تتحرك. أي ثور اليوم تحس روحك أهدى أكثر تركيز، فما فرصة بيه تنجم تجيك من بلاصة ما كنتش تتوقعها. وإنت يا جوزين، نهارك مليان كلام أخبار، ممكن تسمع حاجة تفرحك ولا تحلك بيبي جديد. في الحب كلمة صغيرة منك تنجم تبدل برشا حاجات. أي السرطان اليوم قلبك حساس، أما حدسك قوي برشا، اسمع لإحساسك وما تعطيش ثقتك لأي حد. والأسد اليوم راهو الأضواء عليك، عندك حضور قوي والناس تلاحظ فيك أكثر من العادة. العذراء، نهارك يا عذراء مناسب باش ترتب أمورك وتسكر باب كان يقلق فيك. العقرب، في الحب الغموض متاعك جذاب، ما تخليش الطرف الآخر يحتار برشا. وانت يا ميزان، نهار هذا راهو باش يجيب معك توازن، راحة بعد فترة فيها شوية ضغط، فمخبر حلو ينجم يبدل موتك. القوس، نهارك في طاقة تجديد، ممكن تفكر في خرجة، ممكن زادة تفكر في السفر. والجدي اليوم راهو تنجم تشوف نتيجة حاجة، هاي الحاجة دي تعبت عليها يا ميرا. في الحب الاستقرار هو أكثر حاجة تستحقها الفترة هذه. الدلو اليوم مخك يدلو يخدم برشا، أفكارك مختلفة كيف العادة، فما فرصة جديدة تنجم تظهر. ونكملوا نحن مع برج الحوت. الحوت نهارك فيه إحساس رومانسية، حاول زيادة تبعد عن الطاقة السلبية وخلي بالك مرتاح.
1: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخير ويكند.

0: جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.
3: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: العشرة واثنين وعشرين دقيقة، يا صباح الخير يا صباح النور، يلا خلطنا الموعدنا نوتري بلوس.
0: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
1: أميرة صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد لله. صباح الفل عزيزتي،
1: مرحبا بيك.
2: عايشك
1: أميرة. نحب نحكيو على الأغذية الصحية،
2: أي
1: ولكن كما نحكي مقبلة في الأوف، فما برشا عبيد ياكل ماكلة صحية، ساعات ياكل خضرة، ياكل غلة، يقول لك راهي تقلقني.
2: صحيح.
1: اي معناها كيفاش نعرف احنا ما شنو الصحي مش الصحي؟
2: اي خاطر هو في العاده طول كنت تاكل في ماكله صحيه معناتها انت لوجيكمون ما يكون عندك حتى قلق. ولكن ثم مجموعه نتاع ماكله صحيه، ولكن عند ناس يقول لك راني بعد ما ناكلها يصير فيا وراني نتقلق برش. باش نعطيو امثله، نجم مثلا نحكيو على ناس يقول لك انا راني كي ناكل السلطه راني يصير فيا السلطه نيه، اللي هي ريت قديش معناتها نشجعوا ديما كلوا خضره، خليوا ثم سلايطه مع ماكلتكم. يقول لك انا مذبيه ما راني ما نحسش روحي مرتاح كيما تحكيوا، معناتها انا راني بعد سلطه يصير فيا. كان يقول لك معناتها نحس غفلو، نحس قلق، نحس كل شيء تتنفخ. علاش؟ خاطر ساعات ثم مكونات موجوده في السلطه تنجم تقلق. نون سولمون اللي ثم عبيد الالياف الصلبه نسميوها اللي نحنا النيه الهضم عندهم صعيب، ولكن ثم حتى مشاكل اخرين من نوع مثلا طماطم اللي هي فيها برشا اسيد، مالغري تظهر لنا هي حلوه سي فري، ولكن اما برشا عبيد سورتو اللي عندهم مشاكل في المعده يقول لك راني طماطم بعد ما ناكلها تحير لي الاسيديتي في المعده ونحسها تقعد تقلق فيا، والا يقول لك راني طماطم معناتها بعد ما ناكلها راني نحس روحي حتى الماكله الاخرى اللي كليتها معناتها تقعد مقلقتني. هوني تجي فكره انه الطماطم سي فري هي فيها برشا فيتامين سي والأسيد اللي فيها راهو مهم، ولكن الحاجة المهمة أكثر في الطماطم هي مادة الليكوبين، المادة اللي نلقاوها في القرع الأحمر في السفنارية. دونك المادة هذه هي مضاد أكسدة مهم برشا، والفايدة متاحة دايخ تخرج في الطماطم كي تبدأ طيبة خير ياسر من أنها تبدأ نية. فالطماطم
1: أي
2: دونك انت تنجم هوني مثلا في السلطة الطمطومة هذيك تصمتها وإلا تشويها وتحطها في السلطة متاعك وتخلي سلطتك بالزانغريديون متاعها وتحط الطمطومة متاعك طيبة، راو باش تاخذ منفعة خير ياسر من الطماطم النية، وماكش باش تحس لقلق اللي تحس فيه وقت اللي تاكل طماطم نية.
1: باهي باش نقول لك انا لقيت حل مع الطماطم، خاطر نحبها نية بنينة، معناها نحي القشرة.
2: باهي كي تنحي القشره
1: نحس روحي خير.
2: هو اي موافقتك في الفكره، معناتها هوني نحكيو على هك الالياف الصلبه اللي فيها تقلق، ولكن انت هوني اذا عندك مشكل مع الالياف كهو ميرا وما عندكش مشكله مع الاسيديتي نتاعها. دونك الناس اللي قلقهم القارس والبرقدان وكل ما حاجه اسيد، هوني راهم نقولهم الطمطومه ما تحرمش روحك باش تاكل سلطه، ولكن امشي للسلطه الطيبه اللي هي اكثر منفعه من مسلطة النية اللي كوبين يخرج أكثر كي تجيب الطمطومة. هوك الألياف زادها باش تهبط. كان حتى بعد ديك حبيت نحي القشرة مثالش نحيها كان تقلقك، راهو ما فماش معلومة راهي تمشي على الناس الكل، كل إنسان يتعامل ما بد. فما زادها زيت زيتونة، زيت زيتونة حيتنا كل نقوله زيت الزيتونة، ولا بيان سور زيت زيتونة صحي، ولكن حتى زيت زيتونة الأسيديتي نتاعو تنجم تقلق. ولا دونك الناس اللي يقول لك انا راني السلطة ما نفوحيش، خاطر كي نفوحها يقول لك راني الزيت هذاك يقعد يقلق فيا. اي با سي فري الأسيديتي نتاع الزيت في حالات معينة عند ناس تقلقهم برشا. نحنا اون جينيرال ديما نقولوا مغرفة نتاع ماكلة زيت زيتونة هي مقدار او حاجة الشخص معناتها في وجبة. دونك المغرفة ذيك راهي اللي فيها سلطة ولا تطيب. نحن صعيب الحقيقة هذا
1: صعيب
2: ياسر فهمت، اما راهو المعدل الطبيعي مغرفة. فانت اذا قلقتك اذا قلقك زيت زيتونة معناتها راهو انت قاعد ديجا تحط في كونتيتي اكثر من نورمال. ما تحرمش روحك من المنفعة متاع زيت زيتونة، مش لازم تعبي برشا زيت. اما هك حتى مغرفة متاع قهوة صغيرة هذيك راهي مهمة، وما ننساوش ديما زيت زيتونة يتحط في دبوزة بلار تكون غامقة لونها وما يتحطش مع البلاستيك، راهي كلاسيديتي ذيك اللي في الزيت نجم تتفاعل تتفاعل مع البلاستيك.
1: أيوة
2: ولا.
1: أيوة.
2: دونك ومن هوني نجم يكون عنا أكثر حتى قلق ومشاكل أخرين. فما مثلا يقول لك تسكي كرومب وتسكي كل حاجات هذوك تقلق برشا وتعمل غاز.
1: صحيح.
2: عندك الفجل وعندك الكرومب. أنا ديما نقول راهو الكرومب راهو منفعة كبيرة وراهو ينشط البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي متاعنا. فالنوعية هذه متاع الخضر باش ما تتحرمش منها ديما تمشي لطريقة أنك تخلو معناتها تقصو مثلا تاكل تاخذ الكرومب وتاخذ الفجل مثلا تقصو دي ترانش صغار صغار صغار دابوزة بالله ديما بالله تجنبو البلاستيك في الحاجات هذو ما تجنبو قد ما تنجمو البلاستيك دابوزة بالله. دونك تحط معهم خل مالغي راهو ريت الخل يقلق وحتى هو اسيد ولكن انت باش تحط الخل وتحط الكرنب وتحط لازم شويه ملح باش يصبر لك وتخليهم نهارين ثلاثه ايام حتى لين يذبل. اذا انت قلقك الخل هذاك سقطر بالباهي بالباهي الكرنب ولا الفجل نتاعك قبل ما تحطه في السلطه. اذا انت ما تحس حتى قلق فبالعكس سورتو كان يبدا خل طبيعي وقتها وين باش تاخذ اكثر منفعة. الفكرة اللي حبيت نقولها انه راهو وقت اللي تلقى عندك اشكال في مكون صحي مش معناتها تلغيه ولكن تنجم تلقى طرق تلقى طرق اخرى. حتى الفم اللي معناتها يقتصر انه يقول لك اوكي انا ما عادش باش ناكل خضره خضره تقلقني فهمت. دونك على خاطر هي بالحق قاعده تقلق فيه سورتو الناس اللي عندهم مشاكل القولون العصبي مشاكل الكولوباتي اللي راهو القلق ماهوش القلق العادي متاع شويه نفخ وكهو انه القلق معناتها ينجم يعطيهم كونستيباسيون امساك قوي ينجم يعمل لهم بالونمون يقعدوا يتقلقوا منه نهارين ثلاثه ايام. فديما نقولوا نشوفوا شنو هي المكونات اللي هي قاعده تقلق في الجسم متاعنا ونجم نطيبوها بطريقه تكون طريقه صحيه اكثر لجسمك انت لجسمك انت.
1: والكرنب هذا تحكي عليه انت فيه البكتيريا النافعه اللي يظل في كوريا ياكلوه برشا
2: الكرنب الاحمر سورتو الكرنب الاحمر
1: خلو هكا
2: تخلو وفي الهضم ساهل وراهو من معناتها من ابن ما تاكل راهو بنين برشا. فنسيسو رواحنا وما معناتها وعلى فكره جينيرالمون هالمشاكل هذيا متاع الهضم ولا متاع الخضره راهو مثلا اذا انت الام ولا البو عندك المشكله هذيا راهو حتى صغيرك فما بوسيبيليتي انه يطلع عنده الاشكال هذا معناتها في بعض الحالات نشكون حتى حاجه وراثيه. دونك مش كان السكريات راهي تنجم تقلق مش كان العجين مش كان مثلا مشروبات الغازيه ولكن ساعات نلقاو اللي غله ونلقاو خضره تقلق برشا فنسيسوا روحنا بشوي بشوي.

0: الإيجابية تبدأ بأنالك. واسمح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميديماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك الفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: البلوزة والظلالة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزايك فاما.

0: صندوق عشب.
1: ربي يعني نحب مذبية البلدية فيق شوية يا أخي، حي الغزالة بالأوساخ يا رسول الله، ما تعملوش هكا البراوت اللي تدور تلم الأوساخ على حافة المادة، عليه كيك علاش واحد ولا معاد كان خور ولا شو هذا يا بلدية؟ وينك يا خي؟
2: رايحين جيب مسؤول تاع الماء قالك تو نفرقوا على اللي جون سيرفاس، وقلت لي كان نبداو نفرقوا على الدبوات الكبار وشو انا تو ما سماش دبو زمان، معناتها شنو هي معناتها تشد الصف على السيكة تحب ساعتين تشد الصف، معناتها يجيوك في البلاتوات يبداو يغلطوا فيك باش ما نقولش كلام اخر، اش بك يشوفونا
3: كوا ما في معناتها بقيت داش بقيت نسائل بيني وبين روحي، يا لندرا عايش في تونس عايش في اوروبا عايش في الخليج، بصراحه اسوام خياليه شنو 6000 7000 8000 10000، معناتها ما تنحوش بالغله في الكيلو غله ما تحمل 6000 يا رسول الله، زيد على ذلك الدجاجه خليتها المره اللي فاتت تصدقني اصبحها ومعناتها ونظفها وقدها وكل ما شيء معناتها طلعت لي 24 دينار معناتها الدجاجه، تصور انت اللي قبل كنا 15 دينار و14 دينار ونقولوا غاليه، معناتها راهي اسوام خياليه، انا ندائي للحكومه وندائي للدوله، راهي اللي قاعدين عايشين توا معناتها واللي قاعدين نتقاضوا فيه كشاري ما همش متطبقين مع بعض، معناتها صراحة المعيشة نتاع انسان يخلص زوز ملايين زوز ملايين ونص، خاطر المليون ومليون ونص تقولي ولا عبارة مصروف جيد.
4: هي بالحق كانت عندنا أزمة تعمي وما زلت عندنا أزمة تعمي، أما قبل كانت عندنا الأزمة حسب الأخبار وحسب قاعدين نشوفه قولهم التوزيع ومدني القلب، أما توا الأزمة عاملينها أحنا المواطنين عاملين أزمة لرواحنا، الكمية الماء قاعدة تجي كل يوم معناتها في الليغون شخفاس في العطارة في كل شيء يقول لك يجينا الماء كل يوم، أما راهو المواطن أحنا مانيش مخلين الماء يعمل ستوك معناتها يخلي العطاري واللي عنده ستوك ولا الليغون شخفاس واللي عنده ستوك، لا أحنا اللي يجي في ساعة ننقذوه ما نخليه منه حتى دبوزة، تعبت العبيد بسم الله وبالله اللهفة والهمجية والفوضى وخيختفوا ويدزوا في بعضهم على حيلة باش يهزوا الكمية الكل في ساعة من زمان، ربي يهدينا على بعضنا وكها.
0: صندوق عجب صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: العشرة 56 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. تسمعوا في صباح الخير ويكاند, دخلتنا لساعتنا الأخيرة, عنا فيها موعدنا مع أركان من فضل, نسمعوا في توتوبسيون, وعنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون اليوم تكون حاضرة بحذنا على الراعي, أخصائية في تقويم النطق والصوت والكلام ومختصة في النمو النفسي اللغوي عند الأطفال. نجيو للموسيقى العزوبية يغنيها الفنان الكبير صباح فخر. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار, واحنا نرجعوا لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون, العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس, سبور اكسبريس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فرام سبور, حيدر الشارني, اسكندر ابراهيم, ماكلوني, فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت, احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرونتري مشكل للقراية, الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرونتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
1: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
4: دائما نولع الجو والجو يولعنا,
1: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
4: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حبك.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشادي الخليبي, وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ايه قلتني كده
1: بمساهمة
5: جيلي فيدل ترافل, أريدو, شيري, أوديما, بنجمعة موتورز, ديليس, فينشي ريال ستيت, بيتيكا ليزينج, بوغا, بياش بونك, ديمورا سارا توزر, اس تي بي بونك, وموزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تواصل عمليات الحفر باستعمال مختلف الآليات وبالتوازي مع التدخل اليدوي في محاولة للوصول إلى الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات والذي سقط منذ 3 أيام في بئر جاف في الجزائر. ووفق صحيفة الخبر الجزائرية فإن عملية الإنقاذ تشهد تسخير مختلف الإمكانيات البشرية والمادية, حيث تم حفر بئر بالتوازي مع البئر الذي سقط بداخله الطفل مع نزول فرق الإنقاذ إلى عمقه لمواصلة عمليات البحث والوصول إلى مكان تواجد الطفل. وكالة تسنيم الإيرانية تؤكد أن ناقلة إيرانية تعرضت لقصف من قبل القوات الأمريكية اليوم بالقرب من جزيرة خرج في الخليج التي تمثل مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني. وبحسب الوكالة أصيبت الناقلة بأربعة صواريخ أمريكية في منطقة مرسى الجزيرة. السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني ينفي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر والمنكوب. والسفير الأمريكي يحذر من عواقب وخيمة للعنف الممارس من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال لقائه بفلسطينيين أمريكيين أفادوا بتعرضهم لهجمات من مستوطنين إسرائيليين. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن روسيا تقصف مطارين أوكرانيين في العاصمة كييف وبلدة مجاورة قبل زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى أوكرانيا. تحية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.
6: الأولى في تونس.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار.

0: 12 6 دقائق يلا خلطنا الموعدنا مع أركين من فضل إكسبير أن أوتوموبيل لقاموتو تونيزي نسمعه توا في توتوبسيون.
1: شالي ليك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توتوبسيون مع أركين.
0: يصبح الخير يصبح النور اهلا وسهلا بركين
2: ميرا نهارك زين
0: نهارك اسعد الايام علاش تحكي لنا اليوم ركين
2: سيارات رباعيه الدفع اليوم باش نحكيو على ماركه اكسبسيونيل ماركه سي قاعده السانستال وقاعده تحضر في روحها في تونس
0: اي
2: جينيسيس ميرا
0: ايوا
2: C'est une marque jeune, c'est une marque
0: معناها
2: premium. C'est le luxe de chez Hyundai, المصنع الكوري. نحكيوا على ماركة معناها تلعب في نفس الطرح مع مرسيدس, مع بي ام دبليو, مع بورش, مع اودي, مع لكسوس. C'est l'antimatière, هكا شوية نتاع البريميوم الالماني ولا الاوروبي بين قوسين. قاعدة تبني في الايدنتيتي نتاعها بسرعة كبيرة, قاعدة تلقى في رواج كبير في اسيا وفي لي بيي نور امريكان وفي الخليج. دونك اليوم جينيسيس خرجت بدو بري كبار من ريد دوت اووردز, زوز جوائز في الكاتيجوري نتاع ديزاين كونسيبت كارز اند موتور سايكلز. الجوائز هذوما مشاو لزوز كراهب مختلفين برشا. سيد المستمع ادخل شوف الديزاين, شوف الحاجه الغريبه اللي خرجت بها جينيسيس, لو كونسيبت جينيسيس اكس سكوربيو ولو كونسيبت جينيسيس ماغما جي تي, كراهب معناها نتاع رالي اون ديري دو سيري. حاجه مثيره للاهتمام, حاجه مختلفه, سي اون ديستانكسيون راهي قويه برشا. ريد دوت ووردز راهو بالنسبه للمصنع كوري هذا نيشان معناها يفتخروا به ويعطيهم بوزيسيونمون اقوى واقوى في البريميوم واقوى في الـ في لي فواتور معناها دو كومبيتيسيون, لي فواتور دو رالي الكراهب المعدين للي كومبيتيسيون الكبار. ماهوش اول جائزه تاخذها من ريد دوت اووردز جينيسيس, خذاو زاد اوورد واحد اخرى في جي في 60 ماغما, كانت معناها حاجه افتخروا بها برشا وقعدوا يخدموا على الشيء هذا. مفاجاه كبيره الحقيقه, حتى حد ما استنى هذه الديستانكسيون الكبيره اللي خذتها جينيسيس. وقت اللي نقولوا جينيسيس نتخيلوا برلين عاديه كوير بريميوم برشا لوكس كيما قاعدين راهو فيه, صحيح, لكن لهنا قالت اون فا كومبليتمون شانجي دو تيران جينيسيس وبدلت جمله, خرجت من زون دو كونفور نتاعها ومشات الى اتاكي بلاصه معناها ما تخيلناهاش توا, سورتو توا معناها تمشي في الثنايا هذه. الاكس سكوربيو هو اول كونسيبت نتاع المارك جينيسيس يدخل فعليا للاكستريم اوف رود. دونك اليوم جينيسيس قاعدة تتقارع مع الامريكان ومع الاوروبيان في اقوى موديلات ينجموا يصنعوهم معناها معدين للكومبيتيسيون. السيارة هذه قدمها اول مرة في الربع الخالي في الامارات, وقت اللي جربوها معناها بالقدي في واحد من اقصى واكبر الصحاري الرمليه في العالم. الاسم والتصميم هذا كان مستوحى من العقرب, علاش اسمها سكوربيو هي العقرب الكحله. عافينا وعافيكم الله. شوفوا الارقام, شوفوا المواصفات نتاع الكهرباء هذيا باش تفهموا قد ايش جينيسيس مشيت لبعيد في البروجي نتاعها. Une cage de protection كاملة, structure tubulaire معناها كهرباء حاضرة للرالي, كاروسري تستعمل في الفيبر دو كربون, في الفيبر دو فير, حتى الكيفلار لقيناه في الكهرباء هذية. دونك جينيسيس خدمت على الميزان متاع الكهرباء متاعها والسوليديتي متاعها. لي بنو تو تيران 40 بوس من أكبر ما فما, لي جونت هيد بلوك 18 بوس, البيت بلوك مهم برشا في الأوفرود, يخلي العجلة ما تخرجش لدي جونت با, تنقص البريسيون قد ما تحب وديما عندك معناها اون اديرونس وعندك سيكوريتي كبيرة. سيرفاس دو كونتاكت كبيرة برشا متاع لي بنو, قلنا من أكبر ما فما, الرمل حجر وين تحب هزها الكهرباء هذية في أي ظرف معناها قاسي أو قاسي جدا, قلنا صحراء الربع الخالي تلقاها موجودة. V8 1115 حصان في الموتور هذايا, معناها سي با لي شوفو كومون كميرا, سي سي بويسونس معناها فينومينال, دي بنو كبار, سسبنسيون قويه, شاسي تيبولير, 1115 حصان. اي واحد مغروم بالصحراء قاعد يرعش توا ماذا بيه يجرب. احنا قدام معناها ماكينه حاضره للاكستريم, ماكينه حاضره للكومبيتيسيون, وماكينه تحبها لا بوزيسيون في اقوى الروليات نتاع العالم, الدكار والبخا واقوى ما فما في العالم. اليوم جينيسيس قاعده تخدم عليه ظاهر برشا. ليدونتيتي فيزوال سيناتور لومينوز فيها دو ليني مزيانين برشا, لهنا قوه نتاع تصميم كبيره برشا للمصنع الكوري. تشوف الكهرباء من البعيد ظاهره مختلفه, ما تنجمش تعرفها من انا علامه جايه ومن انا ماركه جايه. دونك جينيسيس حضرت كود ستيليستيك كامل يقطع مع موديلاتها الكل, يقطع مع الستيل نتاعها القديم, ويعطيها امبرانت في عالم السيارات رباعيه الدفع المخصصه معناها للرالي اكستريم والريد اكستريم. الانتيريور مختلف, فما لوكس ميم سي الكهرباء للرالي دي سيج ارغونوميك ادابتي بالكدي بالكدي الاستعمال هذايا ديتاي مزيان برشا ليكرون كوليسون فوسط الكهرباء هذايا ميرا يتحرك ليكرون تنجم بدل البوزيسيون نتاعو حسب كل كونديكتور شنو يحب بالحق معناها حاجه غريبه في الكهرباء هذايا وتلقى الريفلكس نتاعك الكل حتى كانك مستانس بالسيارات هذوما المصنع الكوري معناها لعب على الديتاي هذايا حب يحسس الناس هذوما وهالنيش هذايا اللي هما عندهم حاجه مختلفه دونك لهنا انفلونس كبيره باش تهز العباد معناها لمحبه ليرالي اترافير اكسبيريونس جديده من عند المصنع الكوري من الصحراء نمشيو للسيركوي الكهرباء الثانية جينيسيس ماغما جي تي كونسيبت كهرباء مختلفة كهرباء مختلفة جدا على الاكس سكوربيو معمولة معناها للسيركوي معمولة للفيتيس معمولة للكمبيتيسيون قاعدين يحضروا في نسخة متطورة جدا خادمينها لـ 24 heures du Mans دونك لهنا جينيسيس ما حشمت جملة من حتى حد وحتى تلاباغ تخيو وعارفين رواحهم وين يحبوا يوصلوا دونك هذايا هو المستقبل هذا المصنع الكوري وين قاعد يحط في البار متاعه وين يحط في طموحاته وقاعدين معناه يحضروا في رواحهم الفاز أخرى ميرا متاع ميتريز متاع يفون أمبوزي الإيماج متاعهم والقوة متاعهم في التصنيع ويحبوا زادة يوصلوا معناها الإليغانس مختلفة تخيز أتليتيك وتوصلهم معناها للثقة متاع أقوى الببليك في العالم اللي هو مغروم معناها بسيارات متاع البرفورمانس ومتاع الرالي ومتاع سبور ميكانيك حاجة تعمل كيف بون فون بور جينيسيس ماركة حلوة برشا وتعمل في أسونسيون كبيرة برشا في 10 سنين معناها تقريبا وصلت الحاجات قوية برشا
0: ما شاء الله عليهم نعطيك ألف صحة يا ركين نشكرك برشا إن شاء الله غدوة نتقابلوا كل عادة والعويد في نفس ليه عادة مش في نفس الوقت
2: طول عنا الغري ديفير
0: فوالا الغري ديفير نهار لحد صبيح الخير ويكاند
2: 9:25 دقيقة سيد المستمع
0: نهار لحد كلهم كملوا العشرة تاع الصباح 9:25 دقيقة يلا نرجعوا لكم
1: توت اوبسيون مع اركان الجيل الجديد من زيوت شيل إليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: مع أورانج بوز

0: العيشة والقراية والجيم في برانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: كاليبسو. Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vinco.

0: صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزيك فام. صباح الخير ويكند.
1: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: 30 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: ديما نخموا فيكم ونخموا في مستمعينا. احنا سي دخلوا صغيراتنا الى المدارس فما شكون باش يدخل معناها الجمعه هذه الجمعه الجايه خلينا نقولوا هي الكلها معناها توا العوده المدرسيه. فما حتى صغيرات اللي يرجعوا ولا باش يبداو ويدخلوا للروضه. فقلنا اليوم نجيبوا بحذينا نختو فونيس تحكي لنا هكايا ونسالوها ساعه احنا على الاسئله اللي تحيرنا الكل واللي خاصه تحير الاولياء. هذاك عليه الرحب وبرشا برشا برشا علي الراعي اخص في تقويم النطق والصوت والكلام ومختصة في النمو النفسي اللغوي عند الأطفال. مرحبا بيك.
2: عسلامة. مرحبا بيكم.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. بنسألوك أسئلة هكين حبوها تضاح
2: إن شاء الله.
0: وقته يبدأ يخمم الولي باش يهز صغير الأختوفونيست.
2: هوني كان باش نحكيوها على البناء اللغوي باش نقولوا اللي الطفل باش يدخل الروضة لازم يدخل عنده فما مينيموم دو باجاج. فما شوية كلام يدخل بيه ينجم يعبر بيه على روحه ينجم يتواصل بيه. أما قبل الكلام فما حاجات مهمة أهم التواصل اللغوي
0: نتبهوا لهم.
2: كوالي أنا ننصحه يثبت اسكو صغيره يفهم ولا لا. يتفاعل معاه ولا لا كيف يحكي معاه. يكمل يحاول يوصل المعلومة بالإشارة باللغة بأصوات بالميميك فاسيال بوجهه بتعابير وتقسيم وجهه. هذيك هي أول خطوة قبل الكلام واللي هي أهم الكلام
0: اللي هي أهم الكلام.
2: في المرحلة هذه من بعد يجي الكلام اللي هو في عمر عام.
0: من عام يبدأ صغير ينطق
2: حتى قبل العام تبدأ المرحلة متاع البابياج الملاغات اللي يقول بابا تتا ماما. يبدأ بشوية بشوية يتواصل بلغة بسيطة نحن نبنيه عليها بشوية بشوية. بعد عام عام ونص يولي فما كلمات يعرف أمه يعرف بوه يفهم كيفاش يتواصلوا معه وكل كلمات البسيطة هذيك حتى يبني عليها حتى يولي يعمل جمل فيها كلمتين في عمر العامي.
0: أيوة.
2: الولي هوني بيش مطالب يخدم برشا على الفهم على خاطر الكلام واللغة حاجتي. الكلام هو وقتاش باش ينطق صغيري ويقول كلمات. وصغير ينجم يكون عنده تأخر في الكلام أما هو يفهم كل شيء. التأخر في اللغة هو اللي نجم يسبب للولي معناتها يولي يخليه يمشي الأختوفونيست ويمشي الأخصائي طبيب مختص في العلاج النفسي. دونك فما دي سيني داليرت حاجات واضحة يفيق بهم الولي لازم في كل عمر منهم هما يبني عليهم. اسكو اذا كان صغيره البناء اللغوي النفسي قاعد يتم بطريقه متوازنه ولا لا.
0: ايوه. والحاجه هذه من نجم يقيمها كان اختوفونيست يعني نجم هو ولي يقول لك كون ولدي معناها ناقص ولا ماهوش مقدم كيما الانداده وهو لي معناها هو الاختوفونيست نجم يقول له.
2: اي فما تقييم واضح تاع اخصائي تقويم النطق اللي هو ماهوش بالضروري ياكد اللي ما هو موجود اضطراب.
0: اي نجم يكون هو عادي راهو
2: عادي. تقييم بسيط لكن يوجه الولي يعرف صغيره فنهي مرحلة اسكو باش نمشي لواغيل على خاطر صغيري ما يسمعش. فما تقييم لازم تتم بها هي يفهم الاختوفونيست اخصائي تقويم النطق

0: علاش السبب الرئيسي اللي صغير خليه يوخر في الكلام؟
1: ايوه معناه هو نجم يفتن كان صغير هو عنده مشكله نتاع سمع.
0: مشكل السمع هي مشكله كبيره وشائعه تنجم 20 ديسيبل من 20 ل 30 ديسيبل يخلي صغير ما يتكلمش على خاطر ديجا هو ماهوش يسمع، ما نجمش يسمع، ما نجمش يجاوبك على حاجه ماهوش يسمع فيها.
1: صحيح.
0: ينجم يغزر لك الفم كيفاش يتحرك، يحاول الى حد ما يجيو.
1: ايوه
0: دونك على قد ما يكون في عمر مبكر التشخيص وكي نقولوا تشخيص التقييم بلتو هو التقييم، نجم بعضه يكون فما تشخيص كما ينجم من بعضه يكون فما توجيه للوالي. الأخصائي تقويم النطق يوجه الوالي باش يمشي للوغيل للطبيب الحنجرة والأنف والأذن باش يقيس السمع. كان الصغير يسحق أبغياج، كان الصغير لازم يسحق تنظيف الأذنين خاطر هو مش أسمع فيه كما أصوات معينة ما توصلوش،
1: ما توصلوش
0: دونك ما يعاودهاش.
1: خلنا احنا نفهموا مثلا شنو ما لسيني الإشارات اللي أنا لازمني ننتبه لهم ونخمم نقول يكون ولدي يلزم أورتوفونيست كيف، شنو ما الحالات اللي نجموا يسيروا وفي العمار زادا نتصور معناها
0: في
1: مربوطة.
0: كل مرحلة
1: في كل مرحلة وضح لنا معناها
0: في كل مرحلة نتاع عمر فما ديسيني واضحين معناتها قبل العام ما يغزر لكش في عينيك، ما يتجاوبش معاك، تغني له ما يجاوبكش، تعيط له باسمه ما يتلفتش، سي تري امبورطون، تعيط له باسمه ما يتلفتش معناتها هو ما يعرفش اسمه، يتواصل ديما بالبكاء، ما فماش تواصل بالإشارة. هذا هو فما هي التواصل بالإشارة هي لغة الأطفال قبل عمر العام.
1: أي.
0: حتى لين بشوية بشوية تولي بملامح وجهه بأصوات، فما أطفال تتعدى حتى من بحذهم يجلب لك انتباهك ومن غير كلام. كان هذا الكل ما فماش انتراكسيون، ما فماش
1: ردة فعل
0: عند الطفل، ولا انت توصل تعيط له ولا تغني له وما يجاوبكش، هنا فما اشكال واشكال كبير. على قد ما يكون قبل العمر العام على قد ما احسن، على قد ما تكون النتيجه اللي باش تلقاها عند اخصائي خير واسرع.
1: ايوه معناها هذه حاجه مهمه برشا. فما حاله معناها نعرفوها احنا ونعرفوا حتى برشا معناها ناس يقولك صغير يوكوك بيجيمون هكا ولا ليه عليه يصير عليه صغير يولي يوكوك، عليه تصير المشكله هذه؟
0: بون فما برشا اسباب نتاع البيجيمون. هو البيجيمون هو شنو هو التوكويك؟ هي حاله تنجم تكون من حاله نفسيه، معناتها تنجم يكون تفجع الطفل مثلا راقد قام تفجع، فما صغار يحضر في عيد ميلاد تفجعوا من الكلون يخرج من عيد ميلادي يوكوك. وهذيك قد بالحق هذه حاجه مهمه نحب نقولها للاولياء،
1: اي نحبوا احنا على النصائح.
0: راهو لو بيجيمون ينجم يعيش معاه الطفل وياثر ياسر على نفسيته.
1: صحيح.
0: على ولدك ولا اي بيجي تمشي ديريكتومون تهزو البيدوبسيكياتر باش تشوف شنو هي السبب. ينجم كوشما
1: يتعالج، هو التوكويك يتعالج
0: يتنحى التوكويك ويتنحى كوسوا في عمر مبكر والا حتى متقدم شويه، اما ياخذ اكثر وقت فماش علاش احنا باش نخسروا متاع سنين نخسروا ايدوكاسيون. دونك ديك صغيرك تحسوا ولا يوكوك حاول تهزو الاخصائي تفهم شنو هو السبب الرئيسي باش اخصائي تقويم النطق باش يخدم معاه.
1: أيوة.
0: يفهم يعلمه كاش يتنفس سورتو تسمعه خليه يكمل جملته، ما تخليش في سيتواسيون متى في حاله ارتباك اكثر واكثر خاطر هو ديجا ماهوش فيهم روحه شنو باش يقول. كل هدوء نتاعك يتعدى الطفل ويخليه اكثر ينجم يعبر على حاجه اللي حاب يقولها.
1: باهي علي اهم النصائح اللي نعطيهم احنا توا للاولياء وهم معنا يسمعوا فينا باش الصغير كيما نقولوا احنا يتكلم في ساعة والا ينطق والا يعني شنو الحاجه اللي تنجم هكايا البو معناها ستيمولي الصغير؟
0: باهي كان باش نحكيو على صغير يتكلم متوازن على المستوى النفسي. صغير لازمه عامين يدفع الروضة، البلاصة الصحيحة هي الروضة
1: بالحق.
0: أي.
1: من عمر عامين
0: الصغار يتعلموا من بعضهم.
1: أيوة.
0: على قد ما تحكي مع صغيرك، على قد ما تلعب معاه، على قد ما تعمل تلعب معاه لعب بسيطة مش لازم نشريو ديجور، تلعب معاه كاش تتخبى عليه وتقول تي وتحاول تلستيمول أكل مومون دو بارتاج، هذاك هو اللي يخلق علاقة قوية ما بينك وبين صغيرك. وراهو صغيرك يتبعك انت كيفاش يتكلم، حاول تركز على الرغاق على نظرتك ليه، راهو المشاعر تتعدى بالعينين. الكلام قد ما تحكي معه بطريقة واضحة. غني له غني له غني له بحق الغنيرة ويخلي الصغير يتعلم الكلام على الأخر ورغم صغار يتعلموا من بعضهم.
1: أيوه معناها عامين هو وقت باهي لدخول الروضة.
0: لدخول الروضة.
1: شكون يقول لك بكري بكري يمكن ليه معناها فينا المولى.
0: ما هوش بكري. البوان الثاني نحب نقول للأولياء علموا صغاركم يكونوا أوتونوم. ما توكلوش بيدك ما تلبسوش انت
1: اي علمو يعني اي
0: خليه يكون مستقل.
1: اي
0: الصغير اللي ياكل وحده واللي يلبس صباطه وحده واللي واللي يشرب وحده هو ذاك الصغير اللي من بعد باش يجيك راسته كامله واللي باش ينقل الدرس من سبوره وهو ذاك الطفل اللي في باش يشارك في القسم ومن بعد راهو الاوتونومي باش يمشي بها. زاد حاجه اخرى لا بروبرتي اللي يتبع الاوتونومي. صغير كنظيف يعرف يدخلوا في عمر العامين حتى قبل من 18 شهر نجم نعلموا صغارنا ينحيوا لهم الكوش ونعلموا كيفاش يكونوا اوتونوم. البناء اللغوي مربوط ديريكتومون بالكونترول سفنكتيريان معناتها بالصغير وقتاش دخل التواليت وقتاش ولا نحيت الكوش وقتاش هو ولا يتحكم في جسمه وتولي الكلام هي طريقه اللي يعبر بها على ان نجم نسيطر على جسمي ونجم نتواصل معاك ومعاش اكل فمش باغيير ما بين وما بين الاخر كسوا امي بابا معلمتي في الروضه والا اصحابي القراب ولا العائله. هذه هي معناتها فما توازن نفسي واستقلال في الشخصية يتبني عليه التعبير من بعد.
1: نشكرك برشا برشا برشا على الراعي أخصائية في تقويم النطق والصوت والكلام مختصة في النمو النفسي اللغوي عند الأطفال. نورتنا
0: عايشك.
1: نورتنا ونشكرك برشا على عايشك. كل النصائح هذية
0: عايشك.
1: يا عايشك ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم
2: كونسلتاسيون كونسلتاسيون بحرير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: 11:55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم، معنا كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، مراد بلكح المخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس، الأستاذ الحسين لاجرم كان معنا في نقطة قانونية، أركان بن فاضل كان معنا في توتوبسيون، وفي كونسلتاسيون كان ضيفتنا اليوم على للراعي أخصائية في تقويم النطق والصوت والكلام. أنا شو نقول لكم؟ نقول لكم أقعدوا على الأولى شوي. آخر برنامج ميدي ماج ويكاند مع زميلتنا ليندا رحالي ومع زادة زميلة عايدة عرب، وضيف اليوم ضيف بش يكون الباسكيتور صالح الماجري بش يكون اليوم ضيف، وعندهم زادة في البرنامج متاحهم. أنا بدي بش نقعد على الاستماع الإكسبير اليوم، الإكسبير بش يقول لنا وهو كوتش سبورتيف سبور نعملوه على الخوي وإلا بعد ماكلة. والله معناها سؤال مهم، سبور شنو زعما هذا المشي مسكولاسيون، كل واحد سبور. ان توكا الاجوبه الكل باش تلقاهم شوي اخر في ميدي ماغ ويكاند. شنو نقول لكم؟ انا نقول لكم غدوه الحي كالعاده والعويد، صباح الخير ويكاند، نبداو 6 تاع الصباح ولكن غدوه نوفاو ام على 10. تبعونا ان شاء الله يا ربي ديما بالفقرات اللي تنال اعجابكم. يلا باي باي.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، إلى عالم بينيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على باز صحيحة، من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في الباز.

0: Open Air Gamart, samedi 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Descartes.tm ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. Avec la participation de Yassir. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن أنه تم الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي مساء الجمعة بعد إيقافه أثناء توجهه للمشاركة في برنامج إذاعي واقتياده إلى مقر الفرقة المركزية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة، مشيرة إلى أن التحقيقات تركزت حول طبيعة الخط التحريري لموقع الكتيبة. والنقابة تؤكد أن الإيقاف جاء عقب حملة تشهير وتحريض استهدفت الصحفي بسبب مواقفه الإعلامية وفق نص البلاغ، محذرة من خطورة تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق للتضييق القضائي والأمني على الصحفيين، واصفة حادثة الإيقاف بالسابقة الخطيرة ورسالة ترهيب لجسم الصحفي بأكمله. والنقابة تطالب بالإطلاق الفوري لسراح اليوسفي وإيقاف التتبعات المتعلقة بنشاطه المهني، داعية إلى ضمان حقه الكامل في الدفاع واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. وزارة الأسرة تبين في بلاغ لها أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر، على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج www.raidat.in. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات مخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وكالة الأنباء اليمنية تفيد بأن قوات الجيش اليمني ممثلة باللواء الرابع حزم حققت تقدما ميدانيا خلال مواجهات متواصلة مع جماعة الحوثي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تؤكد نزوح نحو 1790 أسرة خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز باليمن. ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية سنة 25 و2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وجاء ذلك في تقرير جديد خلص إلى أن عملية الجدار الحديدي التي نفذتها قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي شملت تهجيرا قسريا لجميع سكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس، مع استمرار منع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. يكون طقس السبت مغيما جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك كافان.نت، والمشوار يتواصل مع ليدا الرحالي وعدنان وكامل فريق ميديماج ويكاند. دمتم على اطلاع.

0: نص نهار أربع دقائق على موزايك فام ميدي ماغ ويكند على موزايك رانديفو جديد معاكم كل نهار سبت واحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين في البرمجة جديدة الشتوية الموزايك فام موعد فيه نحكي ونعطيه المعلومة الهامة والخفيفة نتعلم ونكتشف وخاصة نتفعل معاكم على الريزو سوسيو على الواتساب زيدا 23513000 كالعادة في موزايك فام ديما نجدو الروبريك اللي موجودين في الحصة متاع اليوم متنوعين منهم باش تلقاو برشا حاجات انتريسون تتعلموا مع بعضنا نتناقشوا نحكي ونكتشفوا بعد شويه لي روبريك ريكاباكتو في بالك مع ولا ضد اصحيح من غلط ليكسبير سؤال اليوم وغيرهم من الفقرات او فور مزور بيان سور هذا الكل افيك ان تور دو تابل ياسر ياسر محليه علاش خاطر فيه على يميني الجميله والمثقفه واللي فرحانه اللي موجوده معنا في ميدي ماغ واللي عندها فالور اجوتي كبيره سيغتيمون في ليميسيون عايده عرب مرحبا عايدوده
1: مرحبا بيك
0: نورتنا
1: شحوالك لاباس
0: محليه
1: باش نبدا بسؤال كي نخدموا الصباح
0: اي
1: نقولوا صباح الخيرات كي نخدموا العشيه نقولوا مساء الخيرات كي نخدموا عندلو واش نقولوا سيد المدير بالله
0: شهد طيبه
1: شنقولوا عندلو
0: الفطور شهد طيبه اللي قاعدين يفطروا توكا توا
1: اي نقولوا منتصف نهار ولا هكا صالح نقولوا نص نهاركم مبروك سيدي
0: هكا باش نعمل نص نهار على يساري صالح وكا ما هو سيد المخرج برشا منو ديريكتومون حطوا على الصوره اما ما يسالش انا نمشي معك في الخط
1: سعيده جدا بتجديد اللقاء مع المستمعات والمستمعين في البرمجه الشتويه وفي برنامج جديد معك انت ليندا عنا بوانكوما زوز قارين في ابن الجزار ولبسينا اليوم نوار بلون
0: نوار بلون في برشا
1: مازلنا وصلناش الكولور احنا مازلنا نوار بلون
0: والله صدفه اما هذاك دليل على الكونيكسيون
1: الكونيكسيون ان شاء الله تكون الكونيكسيون مع المستمعات والمستمعين نحب زيد نستغل الفرصه هذه في اول ايميسيون لينا وفي البرمجه الشتويه باش نقول حظ موفق لكل البرامج على موزايك فام ونخص بالذكر اصدقائي في على كل لسان
0: ليزكس
1: ليزكس ليزكس نتاعي ليزكس على كل
0: لسان
1: سلم عليهم برشا ونقول لهم يونس وميمه وحسن الهمالي وخالد قطات بالتوفيق في الموسم السادس لي على كل لسان واحنا ان شاء الله
0: يكتشفوا معنا الكونسيبت
1: ونحلوا وايضا ننفعوا المستمعات والمستمعين اللي يقعد ديما ولائنا الاول والاخير لهم
0: ان شاء الله عيدوده هذاك شنو اللي باش يصير ان هو باش يتابعونا المتسعتين اليوم وغدوه باش يكتشفوا الكونسيبت ويستنسوا به هو اللي ديما يحلوا الراديو مع نص نهار ويتابعونا على يساري كما قلت ضيفنا نورنا اليوم بوجوده قريب برشا للمجال نتاعك عايده صالح المجري غني عن التعريف ولكن ما نعرفش كالكليشي صالح مرحبا بك ساعه اللي يعرفوك معناها كي نقولوا زوز متر وسبعة 17 ولا 18 تنجم تكون بريزونطاسيون
2: فوق العشرة ما عادش نحسبو سنتيمترات
0: قولوا ان بي اي واول دوز يدخل دونك هذوما حاجات كي نقولوهم ديريكت يطلعوك
2: ديريكت
0: فوالا تبارك الله كارير غني على التعريف صالح لو كونسيبت انه الضيف اللي يجي بحذينا نكتشفوه ناس كل تعرف لكارير سبورتيف تبارك الله نتاعك ولكن من خلال الفقرات نتاعنا تفاعلاتك رايك مواقفك في اللي باش نحكيو فيه الكل باش نكتشفوا صالح اخر مش لو سبورتيف ولكن دون لا في كورونت كيفاش يتعامل كيفاش يخمم كيفاش يرى الحاجات هكا ولا
1: فرحان
0: عنده ما يقول عنده ما يقول في الامور
1: في اربع قارات تبارك الله العالم الكل بين يديك اليوم
0: اكزاكتومون انا في اقل من 30 ثانيه باش نقدم غابيدمون صالح فقط خاطر جاب حنان وبعد باش نتعداو نحكيو على حاجه اخرى معاش برشا على سبور فما زوز اخبار على سبور مهم. دونك اكيد جيت مع نجم الرساح لصالح بعد مشيت احتراف في اوروبا 18 عام وقتها زغرون فطول ولا في العمر
2: كبير في العمر وكبير في الطول
1: يسمى كبير في العمر بالمقارنه مع وقتاش يبداو الملاعبيه في كره السله اللي يبداو من 5 سنين و6 سنين في لي اكاديمي في
0: اي دونك سني جامي ترو تار لا بروف اون الكارير اللي عملتها تبارك الله 2011 توجت بجائزة افضل لاعب في بطوله امم افريقيا كره السله الافرو باسكيت مع لونتراب تونسي شاركت كيف كيف لالعاب اولمبيا لندن 2012 كنت اول مشارك اولمبيا ليك ومن بعد دوري واخر واحد الاولى والاخرى دوري اسباني بعد 2013 مشيت لريال مدريد عملت 2013-2015 ومن بعد 2019-2020 تبارك الله خلال المرحله الاولى خذيت 6 القاب مع ليكيب الموقع الرسمي لريال مدريد معناها يحبك برشا ويحكي عليك كان بالباهي اول تونسي ام بي اي 2015 اكيد احترفت في الام بي اي ومن بعد نحكيوا على 5 مواسم كيما تقريب مباريات ألقاب الحقيقة. صالح كيما مش نقعدوا نحكيوا على الكارير تبارك الله ما نجموش
2: موجودين في ويكيبيديا
0: كل شيء موجود احنا فقط باش نفرحوا بضيفنا نعطيو هكا لمحة صغيرة. دونك عايدة عرب صالح المجري ومستمعينا تركزوا مليح على خاطر في الفقرات الكل تنجموا تتفاعلوا معنا على الواتساب. نعاود نذكر الرقم هو 23 513 ألف. نقراو لي كومونتير نتاعكم تفاعلات على المباشر وزاد كيف كيف على لي ريزو سوسيو نتاعنا الكل مع التذكير انه احنا توا قاعدين في بث مباشر كيف كيف لايف يوتيوب هذا كل فيا لي ريزو سوسيو نتاعنا الكل تتفاعلوا معنا. خلينا نخرجوا اغنيه صغيره ومن بعد نرجعوا نبداو مع اول فقره هي ريكاباكتو نرجعوا لاهم الاخبار نتاع الاسبوع. عدنا نعطيه تحيه ليك في الاخراج منو تحيه ليك في الاخراج الرقمي غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي في الميكرو ليندا حالي راجعين بعد الاغنيه.

0: Récap Actu. Récap Actu.
1: أول فقرة نبدأ بها باش نحاولوا نعملوا ريكاب للأسبوع كامل، أهم الأخبار تكون أون جينيرال نحاولوا خفيفة شوية للويكاند. وأول أخبار اللي باش نبدأ به وباش نعلقوا عليه في أنطور دو تابل في البلاتو هو في علاقة بتطبيقة اللي هي الحقيقة ما تنجم كان تكون تسهل على التونسي حياته اليومية. وقبل ما نحكيوا عليها التطبيقة ونسمع شنو الخدمات اللي فيها، نسأل سؤال في البلاتو صالح المجري ضيفنا والعايدة عرب. نبدأ معك صالح، هل انه مره من المرات فقت بروحك في وفي البيرمي دو كوندوير نتاعك وانت ماكش فايق، شدك بوليس قال لك هو قعد 10 سنين او موين وبعد على حسب العمر، ولا منظم في الحكايه هذوما؟
2: ما وصلتش ل 10 سنين ظهري من اللي خديته انا
1: بالحق. وقتاش خديت بيرمي؟ عادي نكتشفوا في الحاجات على صالح الميجي فين عمر خديت بيرمي؟
2: لا لا فدلك، لا استنى، وقتاش خديته بالحق انا والله نسيت.
1: اي
2: لا لا خديته من اللي كنت نلعب في بلجيكا يعني 2010.
1: هو
2: زي يوفا، هو في بلجيكا يوفا
1: والله بحق والله. برمي تونسي انت خذته في بلجيكا ولا بلجيكا؟
2: لا لا برمي تونسي، برمي تونسي خذته وانا نلعب في بلجيكا.
1: معناها قاعد يسوق برمي بيريمي.
2: لا باش تعمل لي مشكله تو، باش نخرج الشهوه والدوريه باش توقفني
1: وصلوك تجي معزز مكرم معنا.
2: لا تو نجبد البرمي الامريكاني
1: مثلا. والله يصح عليك، عندك دي زوبسيون بي دونك اقعد ما تعلقش. انا راجع على خاطر مهمه المعلومه، انت عيدوده
3: صارت لي
1: صارت لي
3: بالحق، ما نعرفش لي 10 سنين يوفا ووقفني بوليس قال لي راهو البيرمي نتاعك وافي، واكيد مشيت عملت مشيت جددته بيان سور. بون الحقيقه ما عاقبنيش يرحم والديك،
1: معناها خاطر عرف
3: اللي انا مانيش
1: تصير البرشة توينزه هي الحقيقه. انا صارت لي مرتين معناها بالك مع كل 10 سنين لي دو فوا ما فقش.
3: تصير مرتين تولي مشكلة.
1: مرة فقت بيها لي خاطر 10 سنين مش تذكر انت البيرمي وقت تشوف عايز تعمل غابيل في تليفونك دون 10 سنين تليفونك بدأت تبدل مرتين.
3: هو شوف المشكل انك انت البيرمي ماكش باش تخرجه كان اوكازيونيلمون وقت اللي باش يوقفك بوليس، دونك نفهم ان كل 10 سنين
1: كان وقتها
3: اكزاكتومون، دونك ماكش باش تثبت في الدات.
2: صح عليك اوكازيونيلمون عاد انت
1: عليه انت ديما يوقفوك
2: كل يوم نوقف 3 مرات
1: امبوسيبل
2: يوقفوني يسلموا عليا
3: ما يطلبوش منك البيرمي هذاك المفيد. دونك يلزم يتفقد الواحد، هي توا لاستوس انه على خاطرك ما تستعمل بيرمي كان كي يوقفك بوليس، دونك المطلوب انه واحد يتفقد البيرمي نتاعو يشوف الدات نتاعو.
1: دونك زاد خي عملت قداش من حاجه فيها دات ويلزمك تتفقدها؟ باهي ما عليناش، انا لقيت لكم الحل. على كل حال الابليكاسيون هذه نتاع الخدمات الحقيقه باش تسهل حياه اليوميه للتونسي لينا الكل مش كان في البيرمي. خلينا نسمعوا ان بوتيت اكستري من الفيديو اللي هبطت وزارة تكنولوجيا الاتصال وقت اللي أطلقت هل تطبيق هذية دونك الجمعة هذية أنها 2/31 أوت. نسمعوا إكستري بعد نقول لكم شنو الخدمات الموجودة وشنو حكيت البرمين.
4: علاش تتنقل وتستنى وانت تنجم تقضي معاملاتك الإدارية الكل من بلاستيك؟ الحل بينيديك، تطبيقة خدمات، المنصة الرسمية للخدمات الإلكترونية في تونس. أكثر من 50 خدمة إدارية سهلة الاستعمال في تطبيقة واحدة آمنة ومتوفرة 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7. للولوج للتطبيقة يكفي تستعمل الهوية الرقمية إيهوية. قم بإدخال المعرف الرقمي والرمز السري الخاص بيك، وإذا ما عندكش هوية رقمية تجم تطلبها مباشرة عبر التطبيقة بكل سهولة. تطبيقة الجوال خدمات تتكون من 5 فضاءات رئيسية.
1: ولا هذا اكستري صغير من الفيديو اللي هبطت رسميا مع وزارة تكنولوجيا الاتصال على صفحتهم الرسمية على فيسبوك. باش نلخص لكم في كلمتين، نجم تدخل تعمل نمرو تليفون وميل، تدخل الاكسي الوثائق الإدارية مثلا رخصة السياق البيرمي دو كوندوير نتاعك، الكارت غريز، الاشعارات والتنبيهات المتعلقة بانتهاء السلوحية، معناها انت قاعد وتلقى اشعار تعمل نوتيفيكاسيون تقول لك راهو بيرمي نتاعك باش يوفى كي تعمل الابليكاسيون هذه. دونك ما مش حل هي العايده، معناها ما عادش تقعد تخمم وتقعد ستريسي. بالطبيعه فما خدمات اجتماعيه لكنام، استرجاع المصاريف، التصاريح في الصندوق الوطني النظامي الاجتماعي، دفع معلوم الجوالات، تنجم تخلص الفينيات نتاعك، تنجم كيف كيف مخالفات المروريه ما نعرفش صالح تعمل برشا رادار ومخالف بالحق. قداش في العام يجيك من رادار؟
2: اخر مره خلصت 7 مرني مانيش عايش
1: بعيد عليك.
2: مانيش عايش برشا في تونس يعني 7 في 3 شهور اللي في الشهر
1: عايده مخالف جدا. قديش في العام؟
3: لا لا ما نخالفش ما نخالفش
1: زيرو رادار
3: بالحق ما نخالف
1: انا مره واحده في نهار نلقات ثلاثه ما نعرفش نهارتاش صاير اما
3: ما نخالفش ما نرد بالي
1: برشا السرعه الحقيقه ولكن بون مش سرعه معناها فائقه قداش توصل
2: لا انا هو تو على 85 90 على 70 فلاشيك يعني نمشي برشا في طوره المرسى ثم دو رادار
1: فوت ب 10 15
2: فوت ظهر لي ب 15 فلاشي
1: فلاشي ذولي ب 10 فلاشي يعني بالضبط تريتو نعملوا عليها صحيح من غلط المره
3: شوف في الارقام المفزعة متاع حوادث الطرقات أنا واحدة من الناس اللي ديسيبليني على الأخر في الكياس honnêtement
1: داكور بي على كل المخالفات المرورية نجم تخلص على طريق الابليكاسيون كيف تعمل فيزيتا عايدة للكهرباء متاعك تكنيك تاخذ منها الرونديفو تأمين السيارة والصلاحية متاعها ومتاع رخصة السياقة تقديم مطالب وثائق إدارية مثلا الحالة المدنية تخرجهم تخلص الفاكتور متاعك الكل متاع ستيك ومتاع السونيد وتسجل صغارك حاصل هذا الكل فرانشمون حاجة بهي انا الحقيقه فرحت اني مو سيغو غروبي في حاجه واحده دونك مره جايه ما عادش نساوي البيرمي كي توفاصل الحياه نتاعو باغ اكزومبل بي نمشيو للخبر الثاني في علاقه بالعوده المدرسيه تعرفوا مليح انه في سنوات فارته صاروا بعض الاشكاليات فما اسقف نتاع اقسام طاح تتذكروا كيف الجدار طاح وتوفوا فيه تلامذه في سيدي بوزيد ثلاثه صغيرات في ابريل 2025 في 2026 في بيجا كيف سور نتاع مدرسه طاح دونك باش نحكيو حبينا نبداو باخبار بوزيتيف شويه نحكيو على 670 مليون دينار تعزيز البنيه التحتيه والمؤسسات التربويه وترميم وتصليح وسور وكل شيء خلينا نسمو اكستري صغير ومن بعد نرجعوا اللي فيه دونك تحكي على الموضوع هذا نورجين النوري وزير التربيه دونك تسجيل نتاع العوده المدرسيه انيس كوكي مدير عام بناء تجهيز وزاره التربيه في تصريح هذايا
5: كان عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج الخصوصي فيها الحقيقة أنا دائما سأكون واضحا ودقيقا فيها ما تم إعادة بناء فيها ما هو بصدد إعادة البناء وفيها ما سينطلق إلى بداية السنة الدراسية في مستوى الأسوار اللي جاءت مرحلة الحقيقة كثير من الأسوار تداعت بالسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج النسق مرضي الحقيقة في عدد هذه الأسوار
6: في جانب الأسوار فقط جانب مهم جانب الأسوار وبعض الإشكاليات اللي صارت عندنا السورتو في المنطار الأخيرة كان عندنا برنامج تم تخصيص 8 مليون دينار لإنجاز الأسوار هدم وإعادة بناء جديد للأسوار فما مؤسسات غير مساوجة بالمرة تم إنجاز أشغال متاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية الحقيقة محافظة دروش الكل وباش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية
1: فوالا دونك هذايا الاخبار بعد ما صاروا بعض الحوادث الحقيقه اللي مريناهم الناس الكل اسقف اللي طاحت البنيه التحتيه اللي برشا نقدوها نحكيو على 23 مؤسسه تربويه جديده 1200 تدخل للصيانه 80 مليون دينار اعاده بناء الاسوار 600 مؤسسه ضمن برنامج مراقبه فيها دي كاميرات سورفيونس واستعدادات لمواجهه الامطار تعليقك عايده مع العلم انه الميزانيه زادت 40% على ميزانيه عامنا باش يصلحوا المدارس
3: شوف من العامنة والعنة توا بريسك اون ديسني نحكيو على الحالة المتردية متاع المؤسسات التربوية بصفة عامة وما نحكيوش فقط على الحوادث اللي صارت فيها لأن نحكيو على الأساسيات ساعة بالدرجة الأولى اللي في العديد من المدارس والمعاهد أيضا ما فماش حتى سباب التخدم ما فماش حتى دي تواليت اللي هما ينجموا يدخلوا لهم ما فماش تواليتات للبنات وتواليتات للنساء فما مشاكل بوكو بلو غراف من الجماليه نتاع المؤسسات التربويه وهوني يظهر لي اليوم وقت اللي نحكيو توا على اصلاحات اللي هي من المفروض تصير اثناء العطله المدرسيه وقت انت تحضر رونتري وتحضر عوده مدرسيه في وهذا يحكينا عليه من عامنا وقلنا ما صاب كان فما اصلاحات باش تتعمل على المؤسسات التربويه تتعمل اثناء العطله المدرسيه باش يدخلوا يقاو الامور الكل مريقله
1: هذا شنو اللي صار
3: مهم جدا انه يتزيد البيدجي مهم جدا انها تتصلح المدارس ومهم جدا انه يقع هذا اثناء العطله المدرسيه ايفيكتيفمون على خاطر اليوم بالحق مدارسنا وليت غير مؤهله تماما باش تحتضن العدد الكبير نتاع التلاميذ وحاجه اخرى ليندا يعني يلزم اليوم نحلوا المساله هذه للشراكات بين العام والخاص شراكات عام خاص البي بي بي باش نحسنوا اكثر في مدارسنا مدارسنا ونبني ومزيد من المدارس.
1: مش مقاومة 23 مؤسسة تربوية جديدة سنة تبني وجستمان.
3: مش مقاومة جستمان الاكتظاظ في الأقسام بالأربعين وباثنين وأربعين فرد قسم بالنتائج اللي يشوفوها في الأخير.
1: ومع الانقطاع الدراسي وغيره وسالح المجري قريت في مكتب عمومي ولا بريفي ولا وين قريت؟
2: عمومي على الأخر.
1: في تونس. عمومي على الأخر وفهم عمومي شوي وعمومي على الأخر.
2: عمومي في الريف زاد.
1: ولا
2: قريت في جندوبة. في حكيمة الجنوبية بالضبط
1: حتى لنا عام قال حتىكش لل 18 سنة
2: لا لا زي لو نحكيه في دشرة في ريف أكيد يعني نحكيه من 6 سنين ولا 5 سنين حتىش للسيزيان وبعدين كمشيت لوادي مليز مشيت في الجندوبة مشيت في السنتر مشيت لوادي مليز اللي هي مدينة صغيرة بجنب
1: من وقتها رجعت من قريته
2: رجعت المدرسة متاعي هذيك الصغرونة وصلحتها وكل شيء ما عندها برشا ليلي سيزا رجعت لهم اي شفتهم وعملنا ديزاكسيون فيهم وكل شيء
1: مانيفيك فما حنين كي رجعت سيختنا ولكن حسيت الحالة بين انتي وين قريت وبعد سنوات فما شوية حاجات لازمها تترمم تتصلح سيختنا
2: اكيد اكيد سرتو في اللي في الليسي الكبير الليسي الكبير يعني اللي نقول احنا السوكوندير كي قريت فيه انا مازال كتبناه يمكن عنده 3 4 سنين اما تو بعد انا كملت من 2005 يعني تو عندنا نحكيوا على 21 سنه اللي كملت انا من غاديك دونك اكيد راه فيه تصليح اما اللي نعرف وين اللي بالحقيقه لهين بهم
1: الراديكال
2: كل شيء لهين بالكدي حتى
1: وحاجه بيه يا برشا هذول الرجوع نتاع رياضي فنان عمل كارير وتبارك الله يرجع للاصل منين بدا نقطه البدايه حفظ اول حرف في مدرسه نتاعو حاجه يصير به يا برافو يعطيك الصحه
3: هذا المطلوب خاصه كان يسهلوا لهم الاجراءات الاداريه خاطر معقده جدا باش توصل تعمل اصلاحات في مدرسه ولا تبني مدرسه من الخواص
1: بالضبط خلينا نمشيو للخبر الثالث عيدوده باش نحكيوا على حاجه في علاقه زاده بالعوده المدرسيه برايكم قبل ما نحكي على الخبر من أن عمر عايده تتصور معقول انه صغير ولا مراهق ينجم يكون عنده ان كونت فيسبوك تيك توك انستغرام عليها على ريزو سوسيو معناها فين عمر انت حسب تقديرك للاشياء ومعرفتك وعلمك
3: والله حسب تقديري انا يلزم تفوت لادوليسونس نورمالمون
1: برافو دي ريزو سوسيو
3: لانه معناها العمر ابارتير من 17 عام
1: باي 17 عام باي اكستريميست عايده طلعت صايبه
2: مانيش بعيد على عايده الحقيقه سيزون 17-18
1: باش ينجم يعمل كونت حسب رايك
2: باش هو يبدا فاهم الدنيا شويه زاد خاطر اصغر من هكاك ماهوش يعرف شنو باش شنو صحيح وشنو الغلط شنو
1: سوسيال
2: هو حتى كبير
3: تعرض للتنمر تعرض للتحرش كل هذا يصير في الصغار معناها في الانفونس ويصير في اللاج
1: نتاع المراهقه نعطيكم الاخبار ومن بعديك كان تحبوا تفاعلوا معاه نحكيوا على قانون جديد ينظم استخدام الوسائل الرقمية من قبل الشباب كان تعرض على المجلس الدستوري الفرنسي حابين نجيبوا خبر لشيل انترناسيونال باش نحاولوا نتناقشوا فيه خاطر يخصنا يخص العالم الكل دونك 14 أوت اللي فات ونقصوا من القانون هذية وتم رفض القانون اللي اقترحه وقتها ماكرون والحزب متاعه انه ما ينجم يستعمل ريزو سوسيو كان اللي عمره فوق 15 عام وترفض بالنسبة اليوم هما شوية 15 عام في الأثناء البارتي الثانية من القانون تم اعتماده اللي هو إلغاء الهواتف الجوية في المدارس الأعدادية ديجا تعدى القانون وزادوه الثانوية العام هذي السنة خلينا نسمع إكستري صغير من تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقت اللي مشي نهار الأول من العودة المدرسية المدرسة الثانوية وقعد يفسر للتلامذة علاش منع على الكبار زادة التليفون في المؤسسات التربوية.
7: Vous êtes là pour apprendre des contenus, des matières. Vous êtes là pour aussi apprendre l'esprit critique. Vous êtes là pour vous construire. C'est dans ces interactions que les choses se font. Et le téléphone, les écrans et encore plus les réseaux sociaux écartent de cet objectif. On n'a pas dit, vous n'avez pas le droit d'avoir un téléphone au lycée. On dit juste, dans l'enceinte du lycée, comme on l'a fait dans l'enceinte du collège, c'est pas bon d'avoir son téléphone. Parce que d'abord, c'est pas compatible avec être attentif au cours. Ça, vous l'avez bien capté. Je pense qu'en vrai, on sociabilise pas de la même manière. On n'est pas pareil avec ses copains, copines, ou en général avec les autres lycéens dans la cour de récréation. Quand tout le monde est rivé sur son téléphone, moi j'ai vu ces scènes-là où on a des cours parfois de récré où tout le monde est comme ça. Ça existe dans la vie adulte, c'est pas le meilleur usage. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même discipline. discipline qu'on doit avoir dans la vie adulte. Moi, quand je fais des réunions, par exemple, à l'Élysée maintenant, je demande aux gens de déposer leur portable avant. C'est sinon, même à l'Élysée, vous retrouvez, vous faites des réunions avec des gens, ils sont tous sur leur téléphone. Donc, il y a des voix, le ministre peut vous le dire, en conseil des ministres, chacun dépose son téléphone avant.
2: C'est la base.
7: Parce qu'en fait, on n'est pas sinon disponible à ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'on ne fait plus rien. On est dans un monde, du coup, qui part dans tous les sens, qui est liquide.
1: Voilà, تعليق على الخبر والتفسير وتصريح ماكرون بدا معك عايدة قال لهم انتم في الليسي ماشي مش تقراوا تركزوا على المحتويات مش تتعلموها مش باش يشتت لكم التليفون الانتباه نتاعكم
3: هو في حد ذاته تنقل ماكرون للمدرسة اللي مش مدرسة هي للليسي هذية يمثل قيمة اعتبارية يندرج ضمن مقاربة الفرنسية هدف منها مش اعتبار الهاتف الجوال عدو انما الفكرة هي انه فما اوقات واماكن يلزم يكون فيها التليفون خارج العملية التعليمية وأنه ماكرون يستشهد زيادة بمجلس الوزراء الفرنسي وين يطالب أعضاء حكومته باش يحطوا تليفوناتهم خارج الخدمة قبل ما يدخلوا فالمغزى منه خلق القدوة والمرجع لا ريفيرونس تعرف قديش مهم ليندا لو ريفيرونسييل في لا كوميونيكاسيون هذا بتعميم كي قام بتعميم المنح حتى على الكهول المسؤولين والأصحاب السلطة لقداسة أماكن محددة وأوقات محددة اللي الأولوية فيها تختلف نحكيو على المدرسة ولا الليسي ولا المعهد اللي فضاء للتربية والتعليم والتعلم والتطوير التفكير النقدي وتبادل الأفكار مش للتصوير والستوريات والتنمر وكل مخاطر اللي تشكلها التليفونات على الشباب كيف كيف
1: لليسي فما لساكريم تاع المعهد بالنسبة لي
3: فما قداسية المكان وفما قداسية الوقت
1: معناها أنت معه ولا ذات القرار خلينا ننبسطوا
3: بيانسور معه معناها كما في الليسي معناها حتى على الكهول معناها حتى بالنسبة على للكهول وقت اللي تبدأ معينة. في موقع سلطة في موقع أخذ قرارات مصيرية بالنسبة لبلاد وبالنسبة للناس
1: لازمك مركز وبلاش تليفون صالح المجري رايك في الموضوع أنت قلت لي 17 سنة رأى أول عمر يعمل فيه معناها الريزو سوسيو وكل شيء دونك تتصورك مع القرار
2: مع حتى في إسبانيا نفس الشيء صار على الريزو سوسيو مش على التليفون باش نعطيك أنا حاجة مثلا نحكي بيانسور أنا ديما نعمل برودكسيون على الدومين بتاعي بيانسور قبل كي نبدو في اون رينيون ديبو لي رينيون بتاعنا برسك كل يوم بالمرتي نحن في الكورة كل شيء فيديو ولا اللي هو اللي صوني تليفونه كانوا رانترون ما يلعبش نهارت
1: بالحق يتعاقب
2: ما يلعبش وكانوا ما هوش رانترون عنده عقاب واحد آخر بعد ذلك هي جارية فيزيكا اللي هو يتعاقب يعني كاريمون يتعاقب ثم عباد أنا حكيتها لأصحابي قالوا لي كيفيه مثلا إكس ولا جريج امبورتون للفريق يعني ما نجمش لانترونور يقولوا ماكش باش تلعب اليوم نجم يخسر
1: أيوة
2: لي جور كادر مستحيل يغلطوا
1: مستحيل
2: لي جور كادر صعيب مو ديجا كما قلت لك عادي ريفيرونس وهذاك ما نجمش يغلط
1: معناها تعطي انت ليكزامبل فينالمون معناها عايده وصالح فرد اسبيان انا الحقيقه اوفيرت شويه عليكم توليرانت اكثر جو فودير مع لي جون ذوري 17 ياسر اكزاجيري يمكن نمشي في 14-15 سنه
3: كي تشوف المخاطر نتاع اليوم
1: خلينا نمشيو لاخر خبر
3: صعيبه
1: ما تنجمش نحكيو في الوقت للاسف ما ينجمش يكفي باش نزيدوا نتوسعوا اكثر باش نعطيكم اخر خبر غابيدمون عايده غابيدمون صالح ان نجاوبوا عليه باش نجموا نتعداو للفقرات الاخرين باش نحكيوا على تصريح العادل الثلاث للناخب الوطني المنتخب التونسي لكره السله اللي قام به نهايه الاسبوع اللي فات بما انه ضيفنا في المجال السبورتيف حبينا نرجع على الخبر خلينا نسمع شنو اللي قال بالضبط ونرجع غابيدمون نعلقوا
8: نعطيكم حاجه اللي سي لي جوور بور لي زوتر زيكيب جو بارلي افيك لونترونور دو ليبان قول لي احنا 100,000 دولار بارفنات يحط 300 مليون بارفنات باش يجيبوا ان جوور اترانجي و250 مليون 250 الف دولار بور الكوب دو موند قطر امي 20 مليون دو دولار 20 مليون دو دولار بور ان جوور كي

0: وعمر بالزور السبوري في كم ساعة قانون عالمي مناش احنا مش نخلقوه ما عندك ما تعطيه اخر لك مش قيده في سنة اساس ولك مش تخلص
1: فوالا دونك هذايا تصريح الناخب الوطني للمنتخب التونسي كرة السلة عدل التليتلي تصريح كان نهار 28 اوت سي فغي احنا ناخذوا غير قبل سمانة ما حبينا نرجع ليه باش نجمو معناها اون بروفيت وجودك بحضينا صالح المجري نبدا معاك في تفاعل وقتك مش برشا خاطر اون ديباسي لارجومون الفقرة اللي بعد رابيدمون راي كاتيني
2: رابيدمون ملي شكون رابيدمون
1: موضوع هذا نخسو اي احنا سي تعليق رابيد على الاكتواليتي اي
2: تعليق رابيد على الاكتواليتي شوف الجوار اللي حبينا احنا نحكيو باسكيت اللي حبينا احنا نجيبوه حاضر من قبل الفنات نتاع نوفمبر كي ما عندناش وقت ساعتها تعرف البروسيدير باش تاخذ باسبور وكل شيء ما خلطناش من بعد الجوار انا جبته كيما جبت انا مايكل رول جبت الجوار هذا
1: ايوا
2: لي كونتاكت نتاعي هذاك علاش انا ديجا لا تو نتاعي انه انا عندي دي كونتاكت دونك باش نجيب الحوايج هذوما الجوار يلعب بيفو نفس تيب دو جوار كيفي انا يعني دو متر ديس كانتر يشوت بون يعمل برشا حاجات فهمتني نتاع تاع بيفو حتى ثم حاجات مش تاع بيفو يعملهم به من بعد انا مانيش ديسيدور بيان سور مش انا باش نعطيه الباسبور قالوا لي الدوله مش توجهها هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه بعديك اللي انا كملت التعود دزيت مره اخرى لازم نجنس ولازم نجنس ولازم نجنس قالوا لي مش وقته خلي كي نترشحوا تونجنسو ما عرفش انا علاش كيش ما عرفتك نترشح تونجنسو انا كنت نترشح بولادي علاش نجيب في بعديك في ترونجي باش يعرف بلادي ياخد بلاصه واحد من ولادنا دونك ما صارش كما شفتوا ما صارش يعني ما عدناش والكوتش خرج قبل قال لازم نجنسو خرجت قال لازم نجنسو اما انا المعلومه اللي وصلت لي انه الكوتش ما قالها ليش لي انا قالها لشكون يعني في الفيدراسيون هو عاود لي انا قال لي اللي الكوتش قال مش وقته دونك لنا نسمعوا كلام هكا ونسمعوا كلام هكا انا راهو نحكي لك يعني في اللي سمعته زاد
1: من وانت موقفك من الموضوع
2: انا موقفي التجنيس امريكا جنست امريكا اقوى ناسيون دو باسكيت في العالم جنست جويل امبيت اللي هو كاميروني فرنسا جنس اسبانيا من اقوى مثل في العالم جنس اليونان جنس عندها درسي امريكاني يلعب
1: دونك لي طون بالنسبه ليك
2: احنا لازمنا ديما جا هو اتو عطيهولك عطيهولك الفيبا اللي ما تستعملوش يعني
1: واضح بها
3: هذا رابيدمون بالنسبه لتونس الحل مش في التجنيس التجنيس عندي انا في الفتره الراهنه هو حل ترقيعي ظرفي ماهوش حل على استراتيجي على المدى المتوسط والطويل بالنسبه لي عملناها قبل جنسنا سانتوس في 2004 في كره القدم صالح شد حكي على الباسكيت مش نحكي بصفه عامه مع التجنيس جنسنا سانتوس هزينا به 2004 بعد أكثر من 20 سنة ما عنا شيء في كرة القدم اليوم التونسية وشفتوا النتائج أخيرة في كأس العربية وفي كأس
1: أفريقيا
3: الحل هو في التكوين الحل في تكوين الشبان اليوم بالنسبة لتونس مانيش نقارن لا نقارن بأمريكا لا نقارن بحتى
2: لا لا زوز حاجات ما همش ما يمنعوش بعضهم
1: لا ننبش بالوتر ما ينجم الجنس
2: نجم انا نجنس توا نفد الفجوه هذيك اللي تحكي عليها انت نسدها ونخدم في الصغار لطون اللي طلع بيفو واحد لطون اللي طلع لي بيفو مكرم صالح اللي هو يشد بلاستو يمشي على
3: روحه لاخر الباسبور
2: مش نعطيه له انا باش يخنقني به مش معرس به
3: صالح في الفتره الراهنه ما نجموش نبرروا خسارات بان ما جنسناش لان نبرروا الخسارات هذوما في تصريح ما بعد مباريات خاطر ما قمناش بالتجنيس ماهوش هذاك الحال
1: واضح
3: عايده احنا خساراتنا لان لمده سنوات ما كونناش
1: برشا برشا فات ولكن انا نرى انه محلاها فيس تو فيس هذي على خاطر الزوز عندكم الحق التكوين مهم والتجنيس نجم يكون حل فسي حاجه complémentaire ولا نوبيش بالوتر نوفيو هكا بحاجه محليها باش نجمو نتعديو الفقره اللي بعد يعطيكم الصحه على التفاعل لكن هل ديبا هذا راه ينجم يتواصل معكم انتوما على الواتساب على ريزو سوسيو مع عايده ولا مع صالح شنو رايكم في الموضوع في اخر خبر معنا اليوم فصل صغير ونرجع للفقره الثانيه في بالك ريكاب اكتو

0: دينار وتسعمية في عوض 99 دينار وتسعمية في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري بقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.

0: في بالك؟
1: نص نهار و 38 دقيقة في ميدي ماغ ويكاند. الفقرة هذه في بالك، في كل مرة نكتشفوا معلومة ونحاول نمشيوا لما وراء المعلومة هذه باش نعرفوا عليها أكثر. اليوم السؤال اللي نطرحه على عايدة بحرية في البلاتو، على ضيفنا صالح المجري. باش نبدأ مع الضيف، خاطر عايدة نعرف ساعات نبدأ في دي ريونيون وتحل الباب تبدأ تسرق المعلومات. لا بدي تو تبارك الله عليها. عايدودة تسمح نعطي السؤال لصالح قبل، اللي هو في علاقة بلي ماراثون. صالح، تعرف انه الماراثون المسافة الرسمية المعتمدة، هو المعيار الرسمي للماراثون عالميا، هو 42.195 كيلومتر، هكا 42.195 كيلومتر.
2: هذه ديجا ما نعرفهاش. باه
1: باه. السؤال
2: تسألنيش على هذه، ما نعرفهاش.
1: باه. قديش تجري برشا كي تعملوا التحضيرات
2: والتسليمات؟
1: مش 42 كيلومتر.
2: لا، شنو 42 كيلومتر؟
1: دونك اوفيسيلمون المعيار الرسمي للماراثون هو 42.195 كيلومتر. علاش تم اعتماد الديستانس هذا؟ علاش ماهوش في الروم؟ انا ديما نسال نقول علاش هكا 195 والفواصل؟
2: لا والله ما عندي حتى فكره.
1: ما عندك حتى فكره؟
2: حشمتني على روحي. درتو حاجه في السبور يعني ما نبدا نعرف.
1: على جي عدي ماكش عديت. تبارك الله عليك، ثقافتك واسعه في الباسكت.
2: لا ما نعرفهاش هذه حقيقه.
1: عايده الاجابه فقط وبعدين كنفسروا حسب رايك. علاش الماراثون 42.195 كيلومتر؟ على الاقل في علاقه بشنو؟ على حسب ما تعرف.
3: تعرفوا المسلسل من اجل عيون كاترينا؟
1: ايوه.
3: هذا من اجل عيون الملوك الوينسور.
1: اكزاكتومون.
3: من اجل عيون الوينسور. وهي تعرف زيده كي تعرف مالك. عليش كلمه ماراثون بالذات زيده هي؟
1: أيوة.
3: اللي هو في الاسطوره.
1: اعطينا علاش كلمه ماراثون تو بعد نفسر لكم.
3: اعطينا من اجل عيون كاترينا.
1: لماذا
3: علاش اسمها ماراثون؟ افكتيفمون معناها فما الاسطوره تقول حسب ايرودوت انه فما عداء، وهو في نفس الوقت يعتبروه الرسول في الوقت ذاك في اثينا. فما عداء قطع مسافه 40 كيلومتر من مرض اللي هي بلاصه في اليونان من حق حقول ماراثون الى اثينا. 40 كيلومتر قطعهم باش يقول لهم غاديكا، باش يسيح في الساحه ويقول لهم رانا ربحنا المعركه نتاع ماراثون. وكي وصل للغاديكا يمشي جري، كي وصل الغديكة صاح وقال لهم ربحنا المعركة، ربحنا وطحمت. طحمت من وقتها سميوها ماراثون.
1: الروح
3: ماراثون. وكيفاش وليت وقتاش وليت 42
1: الحكاية انه الشواء هذية كان صدفة. 42.195 كيلومتر كان بالضبط في ماراثون تاع لندن عام 1908. شنو اللي صار؟ انه فما ديبار ولاريفي، ولكن القصر الملكي اللي تابعينه كل كانوا حاضرين، فحبوا انه الديبار يكون وين هو المنصه اللي قاعد فيها، ويخلط وين فما زاد كيف كيف المقصوره الملكيه داخل الملعب
3: من وين صار.
1: فتمطوا فيه باش ينجموا يكون الديبار ولاريفي بحضور معناها الملك. ففي الاصل قديش كانت هي؟ شكون عنده المعلومة؟
3: هي كانت 40 كيلومتر.
1: 40 كيلومتر، دونك زيدوا زوز كيلومترات و195 فقط باش ينجم يخلط حتى كشي للاريفي تكون
3: لا ديستانس ما بين وينسور وما بين لوج رويال.
1: من لوج رويال حتى
2: الدكتوريه هذه ولا
3: لا؟ باش يحضروا
1: نوعا ما
3: العائله الملكيه تحب تحضر باش تخرج من قصر الوينسور،
2: يقربوا هما
3: تخرج ومن بعد هما لو طون اللي جراو هما يمشيوا للوج نتاعهم رويال، والاريفي البوان داريفي قدام لوج رويال.
1: الملعب الاولمبي فقالوا لهم زيدوا زوز كيلومتر فاصل 195، زادوا شوي في لا لا خاطر كيف شاخت 40 كيلومتر ما هوش بشيرا الملك لغيفي، دونك قربوه له شوي.
2: يقربوه الملك هو ما فادكم يا سيرة.
1: لا عادك مش نفادلكم، مش مشكلة، احنا حكم مش ملكي في دوس.
2: الحمد لله.
1: انتوكا فقط انه من عام 1908 ولا المعيار الرسمي للماراثون عالميا، هذه هي المعلومة. دونك اللي في بالو هاكا زدناه شوية معلومات، اللي في بالوش اكتشف معنا المعلومة. وكل مرة هكا باش تكون في فقرة في بالك. ميرسي عايدة وصالح، مازالوا الفقرات راجعين بعد شوية مع الفقرة الجاية. حضروا لي رواحكم مع ولا ضد. قبيلة ما سألتش مع ولا ضد، وكنتوا ضد بعضكم ما نعرفش في السؤال الجاي كيف تكون.
2: نكملوا بعض،
3: نكملوها بوانت وانت ونحطوا سيرسو انا وصالح نرجعوا انكونترا
1: بين نخرجوا فاصل صغير موسيقى ونرجعوا مع الفقره الجايه مع ولا ضد، اللي فيها باش تشاركوا معنا انتوما مستمعينا بالراي. قولوا لنا زاد انتوما مع ولا ضد الموضوع نتاعنا بعد شويه
0: في بالك.

0: نص نهار و46 دقيقة على موزيكا فم. مرحبا بكم، رجعنا معكم في ميدي ماج ويكاند مع بقية فقراتنا. واليوم أول حلقة في البرمجة الشتوية، قاعدين معنا تكتشفوا فيغا مزيغ في محتوى الحصة والتفاعلات. معي على يميني عايدة عرب الجميلة والمثقفة.
1: هلو هلو هلو،
0: شحوي لك عايدودة مرة أخرى. وظيفنا فرحانين هو بحضينا صالح المجري من خلال الحصة، قاعدين نكتشفوا برشا حاجات منها من هو ما يعرفش البنوية فبعد 10 سنين. مرحبا بك صالح، تحية ليك ونورتنا في البلاتو. والحقيقة روحك خفيفة على الأخر في القاعدة،
2: مش كذبوا عليك قبلهم، مش
0: قالوا لي عقدها.
2: لا
0: عقدها
2: كي نبدأ نلعب يصير مركز.
0: لا بالعكس،
2: هو حتى قبل وأنا صغير بالحق أمي تقول لي يا وليدي شبك تكحر، نبدأ نحضر نبدأ نقرأ وهي تخزر تقول بك تكحر، يقول أنا مركز كيك.
0: لا مرحبا بيك، بالعكس ما قالوا لي كان الخير. ومنهم زميلتنا عايدة تشكر وتعاود قتيرة وصديق معناها من عز الناس به. خلينا نمشيوا للفقرة اللي من بعد، مع وإلا ضد، موضوع زادة مهم برشا اللي هو داكتواليتي، وفي نفس الوقت استغلينا وجودك معنا صالح بما أنه في المجال كيف الرياضي. نمشيوا مع ولا ضد،
3: مع ولا ضد، مع ولا ضد.
0: في مع ولا ضد اليوم نحكي على اختفاء رياضيين خلال التربصات والمسابقات. نحكي لكم غابيدمون، من 2023 على متن قارب هجرة غير نظامية كان خرج لاعب أو رياضي رفع أثقال ريان غريسة، هذاك ماهوش في إطار بعثة. ولكن 2024 بطولة العالم رفع الأثقال للشباب في سبتمبر 2024، ثلاثة رياضيين في رفع الأثقال دونك مشيوا مع البعثة واختفى. ومن بعد 2024 كاس عالم للكاراتيه في إسبانيا، كيف رامز بوعلي كاراتيه اختفى. 2025 بطولة العالم رفع الأثقال غفران بالخير اللي عملت بوليميك برشا كيف خرجت. تربص خارجي في المجر في أفريل 2026 نلقى زوز في الجودو، ياسين الجريشي ومهيب حتوش اللي كيف اختفى. وأخيرا وهذا اللي صار مؤخرا في شهر أوت 2026 تحكي عليه برشا، تارنتو لكيف إيطاليا. فما مش نحكيه على واحد، مش اثنين، مش ثلاثة، ستة رياضيين اللي مشيوا مع البعثة واختفوا. محمد أمين السعيد لكرة حديدية، محمد أمين بوحجبة رفع أثقال، شاهد جلجلي مصارع، أحمد العبيدي جنباز، ياسين لغريشي جودو، ومهيب حتوش كيف جودو. ستة في شهر في بعثة واحدة، نقطة استفهام كبيرة. احنا منش نقوله معه ولا ضد، ولكن بين اليوم واللي يعذر، بين الناس اللي تقولك ما يجيش في إطار بعثة ويقعد مع تونس مهما كانت الظروف يلعب تحت الراية، وناس تقولك الظروف والماكلة متاحهم والانترينمان والمنح، فبلوز وموا نعذرهم. هيت خليني نبدأ معاك غابيدمون عايدة وبعد نمشي لصالح، رايك في اللي صاير هذايا كله وتعليقك.
1: حرقها أكثر من الميداليات الذهبية اللي خذينيهم معناها في المشاركة هذه، علما وأني أتعس مشاركة من 1997 معناها افهم انت في حصيلة الميداليات اللي هما في الحصيلة 26. سيل ياسر انفيت باش تقول انا معاه وانا ضد، المسألة معناها ما تترحش بالطريقة هذه، لانه نتيحوا في الاحكام المسبقة ونتيحوا في الاحكام توكور لو جوجمون. وهوني وقت اللي تتكرر عملية الحرقة هذية لعشرات الرياضيين منذ سنوات خلال تظاهرات رياضية من داخل بعثات رسمية، فهذا يطرح زوز اسئلة جوهرية. نحكيه أولا، المسألة الأولى متعلقة بالأسباب، نعرفوها الكل وتحدثنا عليها في عديد مناسبات، لأن وتحدثوا عليها حتى الرياضيين نفسهم أبخيكو، ضعف الدعم المالي، ضعف الأفاق الاحترافية وتطوير الكفاءات الرياضية اللي توصل للبرفورمانس وتمكنهم من مسيرة رياضية تستجيب لطموحاتهم، غياب التأطير والإحاطة النفسية والمهنية المستمرة بعد ما توفى التظاهرات. أيضا المسألة الثانية متعلقة بمسؤولية أعضاء البعثات، هما بيدهم وين كما قال الاخر، وينك وقت اللي البرد كليني، معني وينكم
0: شنو مسؤوليه البعثات، شنو مسؤوليتهم في الموضوع؟
1: تعرف هاو صالح يعرف، انا عملت الرياضه وصالح عمل الرياضه. أيوة. وقت اللي نمشيو في بعثه رسميه في اي العاب مهما كانت، تلقى اعضاء البعثه الرسميه براتيكمون يضاهي اعضاء الرياضيين.
0: ما شنو دورهم انت قلت؟
1: دورهم المراقبه.
0: لا دورهم التأثير. احنا سؤال مش المراقبه، علاش خليهم خرجوا؟ احنا توا سؤال القرار هذاك انديبوندامون من البعثه عصت ولا ما عصتش.
1: اي فما زوج جوانب نحلوا، فما زوج جوانب، فما جوانب اللي يلزموا معناها اللي فما شوف في ممارسه الرياضه تو يأكد هيك صالح في ممارسة الرياضة فما جانب ذاتي وفما جانب وطني. أنا كرياضي وقت اللي نمارس رياضة تنافسية اللي هي كومبيتي معناها جاي جاي أن
4: كومبيتيتور. عايدة رأيك في الموضوع أنت كي تقرأها تحط روحك معناها قدام
1: الجيوب
4: من غير ما ندخلوا كانوا معصوا عليهم ولا ليه
1: مش كانوا معصوا عليهم. نحكي لك على الجانب الذاتي. أنت وقت اللي تدخل باش تمارس رياضة كومبيتيتيف أو بلو أو نيفو راك عندك طموحات شخصية، راك عندك عامل بلوم تاع مسيرتك الرياضية، راك تحب على التتويجات، تحب على الألقاب. هذا جانب ذاتي وجانب مشروع وشرعي. الجانب الوطني علاش انت توكي تحكي فما ناس باش نعطوهم اللاوطنية والتخوين وإلى غير ذلك. الجانب الوطني أيضا في الرياضي موجود. شنو الجانب الوطني؟ وقت انت تتلهبية وتمكنني من تحقيق الأهداف نتاعي الذاتية، أنا وكي نوصل للتتويجات ولتحقيق الأهداف هذيك يتعزز شعوري بالانتماء، افتخر واعتز بالانتماء.
4: اي معناها الظروف اللي قاعد يلعب فيها معناها ماهيش تسجل طموحه هو
1: مش الظروف اللي يلعب فيها. كل ما يعطيه المسؤول الى المواطن لتحقيق اهدافه الرياضيه يعزز شعوره بالانتماء الوطني، يخليه يحقق البيرفورمانس نتاعو.
4: شنو ما الحاجات في كلمتين يطلع عادة على الحاجات هذوما في كلمتين شنو اللي يعزز في كلمتين؟ باش نعطي كلمه صالح ونرجع لك. الوقت.
1: أول حاجة المال، قوام الأعمال. وقت اللي أنت تخلص في رياضي متاع النخبة 250 دينار و 200 دينار ومقاش ما يأكل يأكل كاسكروت ولا يأكل ملاوي وإلا ما يلقاش البلاصة بها يرقد فيها، يمشي يرقد عند صاحبه ولا يمشي يرقد يبدأ البرة في ستاج، يمشي يرقد عند ديزيكيب أدفيرس اللي كيما حكيه الرياضيين. كيفاش تحبوا أنت غدوة يعمل لك بيرفورمانس؟
4: نرجع لك عايدة خلص مو صالح زيد في الإطار الموضوع هذا يا صالح. احنا معناها اليوم كما قالت عايدة يمكن مش كيستيون معاه ولا ضد، وانه ولو انه في الريزو سوشيال العبيد عندهم اكثر حريه باش يعطيو رايهم هوني فما سوبتيليتي، وانت رياضي ما تنجمش باش تقول لا مع معناها او ضد، ولكن تحليلك للموضوع.
2: لا ولا نقول لك انا نقول لك مع ولا ضد، انا
4: معليش باش ما نحرجكش.
2: لا لا ثم حتى احراج، وهذاك هو الواقع نتاعنا في تونس اللي غالب. اول او ربي اول حاله صارت وقتاش قلت
4: اول حاله بون 2023 هذيا الكرونولوجي اللي نحكيوا على 3 سنين الاخرانيين.
2: يعني تنجم تكون صارت قبل
4: ربما صارت قبل ماشي وتزيد
1: عشرات
2: لنا دور وزارة الرياضة ودور حتى الدولة، خاطر هذه مشكلة الدولة مش مشكلة وزارة الرياضة كمان. علاش ما عملتش حل انت؟ ثم حلول راه، ثماش مشكلة ما عندهاش حل. كان الموت موت ساي ما عادش نتلقطها بمعك. اما راهو بالحق اللي حكيته عايدة الكل صحيح وانا نشاطرها يعني الرأي فيه. انت اليوم حكيت معهم برشا نعرف معظمهم نعرفهم يعني تيقول لك انا كيفي طلعت انا وياه انا ميداليه ذهبيه في شامبيون دافريك ولا في شامبيون دو موند ولا اللي هو. هو عنده كره بودار وانا 250 الف تاعي ما خديتهاش عندي تو 6 شهور. يعني شنو باش تلومه انت كي يقول لك هكا؟
4: اي
2: ما عندك ما تلومه. ما انا كان جيت انا في الوضع هذاك ما نحرقش. انا هذا نحكي على روحي
4: شنو تعمل كيفاش تتعامل معناها تخرج ليغالمون دبر
2: انا الحمد لله خرجت ليغالمون انا 2010 مشيت لعبت وكل شيء وخرجت لبرا. تو تحكي عليهم انت معظمهم يعني
4: العاب فرديه
2: العاب فرديه اللي هو بالحق انا تو في الحمد لله تربيت في في, في مدرسه كبيره من النجم الرياضي الساحلي الحمد لله يعني كنت ماكل شارب ساكن متريني اللي انا ما نعرفش نلعب كره سله جملك مشيت لهم دونك الحمد لله يعني وضعيتي كانت به نقرا زاد كنت نقرا انا في الجامعه
4: مش ناس كل عندهم زهر باش يلقاو لي كونديسيون تاعك
2: دونك ما نجمش انا ما كل حد والكونديسيون تاعو الحقيقه وكل حد. ما قلت لك شوف راهو حاجه قلتها عايدة تري تري تري امبورطون. احنا عباد راهو يعني نلعبوا في الهايست ليفل موجود في العالم في الام بي ويكادريو فينا مازال. انا صالح المجري عمري 33 سنه ماناش نحكيو على هذوما 21 22 23 24 ومازالوا يكادروا فينا. ثم معانا بسيكاتر ودي زونترينور دو ديفلوبمون يكادروا فينا. اسكو انت هذا انت كوزاره الرياضه كجامعه نتاع السبور هذوما كدوله حاطيتهم لونكادرو مو هذيك؟ اسكو حسوا انت بالوطنيه؟ اسكو انت
4: نفس اللي قلتوا عايده
2: يا اكس راهو عيب عليك ما تحرقش راي بلادك راهو كذا
1: حاجه اخرى مهمه صالح
2: وكذا ما نعرفش
1: صالح حاجه اخرى مهمه. التاثير المستمر ماهوش موجود. تعرف شي يعملوا المسؤولين تجي تظاهره يحبوا يكونوا تحت الاضواء يبداو يحكيوا على ليزاتليت وعلى التظاهره وعلى قديش نجيبوا ميداليات وكل مشاو وفات التظاهره هذيك ما عادش يهزوا تليفون على الاتليت، ما عادش يكلموه، ما عادش يعيطوا له باش يحكيوا معاه شنو
4: على الاتليت اللي يروحوا مثلا معرض لهم حد في المطار زي ساعات.
1: كل ايه؟ كل غفران يا اخي علاش مقالتها وقالوها قالها ابوها قبله وقالتها امه ايه؟ معناها الناس هذوما ما فماش التاثير المستمر لا اوت بيرفورمانس يا ليندا في العالم الكل. علاش قلت لك صالح عاشها في أربع قارات؟ لا اوت بيرفورمانس تتطلب انك بصفه مستمره تكون في لو ميم نيفو، ماكش نهار تترينا وقت اللي تقرب ايشيونس وتقعد من بعد ترقد حتى تجي ليشيونس الجايه. علاش هذوما الالعاب متوسطيه والا لي جيو اربع سنين عامين بالنسبه
4: للكونتينيو
1: معناها لو سيكل هذاك يتحضر سيغ لو سيكل بصفه مستمره مش يتحضر
4: السؤال الاخراني على خاطر جاي موعد اخبار ماضي ساعه. السؤال الاخراني في أقل من دقيقة نختموا به الساعة هذه توسعة جاية نرجعوا نحكيه غبيد معايدة. حسب رأيك خلينا نمشيوا للحلول اليوم، هل المشكل مشكل فلوس؟ ما عندناش فلوس باش نوفروا لهم، هل نتخيل ما والمي نحكي ما هو يحبوا والميكلة واللين يكونتينيو اللي انت تحكي عليها ولا مشاكل أخرى؟
1: لا لا لا ما هيش مشكلة، مشكلة أنا عندي أنا ما هيش مشكلة فلوس، خطها وعنا المؤتمرات كي نعملوا مؤتمر نخسروا عليه في بعض ساعات.
4: وين المشكل والحل في كلمتين؟
1: المشكل إنه المشكل في المال اللي هو قوام الأعمال ومنه ديكول الحاجات الغرين كل عناية اللي كنا نحكي عليها والتأثير على في جميع المجالات. والحل هو لبيجيتيزاسيون تاع رياضي النخبة والإفاء بالوعود في وقتها وبالالتزامات في وقتها والتأثير المستمر.
4: في كلمة كيف صالح حسب رأيك وين المشكل بالضبط، الحل اللي تراه باش نجمو نستحوذ عليهم على خاطر مشي العدد يزيد، نحكي على 6 في شهر أوت بركة.
2: لازم نتلهو بيهم، لازم نتلهو بيهم، لازم ياخذوا كل شيء كل شيء كل شيء تأثير كل شيء. تحس العباد اللي هي بيك، تحس العباد بالحق راهو سي تري امبورطون، راهو اتليت يلعب في لو نيفو يمشي لبرا يشرف في تونس يلبس في درابو نتاع تونس، راهو اليوم وزارة السياحة تخلص في برشا فلوس باش يحطوا لها تصويره في بيوس تتحوس في مدريد أي. ولا في باريس ولا اللي هو عليها ذا خويا بليش راهو قاعد يعمل لك في البيوس يعني. هذه فهمت على 250 دينار يعني
4: معناها
2: لا هو امكانيات اللي احنا نتصور اللي عدنا كان حياتنا كامله عدنا مش بها ولا تو ما عادش عدنا ما نعرفش
4: بالضبط. ان توكا ان شاء الله ما نراوش اعداد اخرى تمشي، هي معناها ميداليات نخسروها احنا رياضيين نخسروا فيهم احنا، وان شاء الله نعرفوا نستحفظوا عليهم اكثر فاكثر. لسوجي يستحقوا برشا برشا برشا وقت نعرف باش نتعلقوا، ولكن الوقت يجري. موعد اخبار ماضي ساعه على موزاي كافي مع زميلتي أمي معليه، رجعين الساعه الجايه مازلنا مع فقرات اخرى مع نقاشات اخرى. استناو صحيح من الغلط ليكسبير سؤال اليوم وغيره من الفقرات، رجعين بعد الاخبار.

0: بغيف الخلاعه فات والقرايه رجع وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتري ولا بلاش اريد طور عالمك
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عاده عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كافي البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
3: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
2: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
3: عندك أورانج
1: تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103
3: مع أورانج

0: دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 25 و2000 الأخير بيّن تحقيق تقدم في بعض المؤشرات على غرار بلوغ نسبة تجهيز الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت إلى 12%، إلى أن ذلك لا يزال يحتاج إلى مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في مجالات تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية، بما يعزز الأمن المائي ويدعم تحقيق أهداف تونس في أفق سنة 30 و2000. مدير الاستغلال بالشركة الجهوية لنقل بناء بالنجاح الجلاصي يقول في تصريح لموزيك أن الشركة انطلقت في تأمين أصولها لتأمين العودة المدرسية والجامعية بتأهيل وصيانة 56 حافلة مركونة في مستودعاتها بنابل وزغوان. وبخصوص جاهزية الأسطول لتأمين العودة المدرسية، الجلاصي يضيف أن إجمالي الحافلات التي ستخصص حصريا للنقل المدرسي بداية من يوم 15 سبتمبر الجالي يبلغ 252 حافلة بنابل وزغوان، ستؤمن الرحلات بنسبة 100% و 61 خط نقل مدرسي وجامعي بولاية زغوان.
4: منذ استعطى عمل الشركة على تعداد حديث العودة المدرسية، أول حاجة في إعادة تأهيل الحافلات لركض الباحة، منها 56 حافلة وقع البيانة متاحة في ورشات الشركة في نابل وبرمبيريا وزغوان، في حدود 56 حافلة تقريبا، شملت الطولة بتاعها ريفيزيون بتاع الطولة، المحركات الحافلات تستوجب معتها على بسرعة، ثم اللي تستوجب معتها تفاج بتاع التولرية، ثم في حدود 56 حافلة إن شاء الله يكونوا جاهزين بحسوب ثلاثة أو ثلاثة ثمانية في ميتة ومع توصلنا للنهاية إن شاء الله حاضرين. فيما يخص الأسطول الجمجمة متوفر لدى الشركة في 15 سبتمبر إن شاء الله توقعات بتاعنا في حدود 274 حافلة، منها 229 حافلة اللي هي جاهزة تو للعمل الفعلي، دونك من 274 عندنا 229 حافلة إن شاء الله تكون موجودة جاهزة للعمل، منها 152 حافلة معدة حصريا للنقل المدرسي والجامعي بطبيعة في ولايتي نابل وزغوان، عندنا 106 حافلات خاصة بولاية نابل النقل المدرسي والجامعي ديما نحكي، 46 حافلة خاصة بولاية زغوان. بالنسبة للخطوط المستغلة بالجهة عندنا 310 خط جملي، الخطوط المدرسية والجامعية عندنا 161 خط، منهم 128 خط بولاية نابل إن شاء الله، والباقي بطبيعة 30 في ولاية زغوان إن شاء الله. نسبة التغطية نتاعهم مش تكون 100% بطبيعة الأولوية نتاع الشركة والوزارة، كل هي أولوية للنقل المدرسي.
3: الوكالة العقارية الصناعية تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة للتصرف في المناطق الصناعية ومتابعتها بالاعتماد على الكفاءات الداخلية للوكالة وتوظيف أدوات الذكاء الصناعي في مختلف مراحل تصميم وتطوير الحلول الرقمية. وفي هذا الإطار الوكالة نظمت بإشراف الرئيس المدير العام وبمشاركة الإطارات المركزية والجهوية ورشة عمل خصصت لعرض ومناقشة مشاريع إعادة تصميم وتطوير المنظومات الرقمية الخاصة بالتصرف في المناطق الصناعية ومتابعتها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أكثر من 60 شخصا قتلوا بينهم مدنيون في مواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية. ومصادر عسكرية حكومية يمنية أكدت مقتل 26 جنديا خلال تصدي لهجمات الحوثيين في الساعات الماضية، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 31 مقاتلا في صفوفهم وفق وكالة الصحافة الفرنسية. آلاف من أنصار المعارضة يتظاهرون في بنغلاديش في تحرك يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء طارق رحمان بسبب النقص الحاد في الغاز والكهرباء والأسمدة في ظل الحرب في الشرق الأوسط وللمطالبة بتنفيذ ميثاق جويلية. ويشكل تحرك أول تعبئة كبرى في الشارع ضد الحكومة التي تولت السلطة قبل 6 أشهر في البلد الواقع في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع نيد الرحلي وعدنان وكامل فريق ميديماج ويكاند. دمتم على اتصال.

0: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكند. رنديفو جديد معكم كل نهار سبت واحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع فقرات اللي تتفاعلوا فيها معنا، تتعلموا المعلومات، نحكي ونتناقشوا، لكن كل شيء يكون ان شاء الله في البونومور والموجات الايجابيه كالعاده في البلادو في موزايكا فيم. عودناكم لامبيونس كون هايل، علاش؟ على خاطر بحذي على اليمين عايده عرب، مرحبا من جديد عايدوده.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك وبالمستمعات والمستمعين.
0: يعيشك، تحيه ليك. وضيفنا اللي من الساعه الاولى حاضر معنا، ونحاولوا من خلال فقرات نكتشفوا الشخص في الحياه اليوميه، مش الفنان ولا الرياضي ولا العبد المعروف، ولكن صالح المجري غني عن تعريف. مرحبا بك صالح، نورتنا اليوم، يعطيك الصحة.
2: مازلنا
0: حتى احنا فرحانين، ماذا بينا نطولوا في الاميسيون دايا شوية. احنا برا في الكواليس كملنا شوية ذولي لديسكسيون. باش نكملوا بعد فاصل صغير مع الفقرة الجاية اللي هي الصحيح من الغلط، باش ناخذوا معلومة تتقال متداولة، تنجم تكون ايدي غسو زعما صحيحة وإلا غلطة، ولكن ديما من المصدر بالدليل والبرهان. شوية آخر باش نحكيو في الصحيح من الغلط بعد فاصل. رجعينا
3: ترزم ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
4: صدفة ومن بين كل الناس علقني
3: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
4: أخذني معك بالجو الحلو.
5: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتيس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.

0: صحيح من غلط. صحيح من غلط.
1: من جديد مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند روبريك صحيح من الغلط. ننطلقوا من معلومه اون انفورماسيون ساعتي دي روسي ونحاولوا نفهموها اكثر ونصلحوها. بيان سور نجموا تتفاعلوا وتعطيوا رايكم زاد انتوما على الواتساب 23 513 1000 ولا على لي ريزو سوسيو. السؤال نتاع اليوم، هل انه كي نرقدوا والتليفون بحذنا ينجم يضر بصحتنا ويضر بالدماغ والا لا؟ شويه باش ياخذوا الريبونس من عند مختص في جراحة الأعصاب وكيف كيف علاج الألم نوروشيرجيان دكتورة نسرين المزغني غابد معطتنا إجابة في دقيقة جاوبتنا على الموضوع. ولكن قبل خلي خذ رأي الجميع في البلاتو. نبدأ معك صالح الماجري. كي ترقد وين تحط تليفون في الليل؟ الحقيقة في بيت أخرى بعيد عليك؟
2: عملوا بيت واحد وفرش في وقت لا بحذية ساعات فوق الفرش كريمو، يعني نبدأ كنشد وساعات نقوم فوق قبل الليل منعرش نشوفه ونعاود نحطه بحذية
1: فوق النوم.
2: يا فوق طابل دنوية في الفرش في حقيقة ما عندوش
1: في نفس الغرفة
2: ما عندوش بيت
1: وحده هي فكرة معنا التليفون بيت أبار. عايدة لزابيتود متاعك الحقيقة
3: فوق طابل دنوية وسيلانسيو في الليل
1: سيلانسيو مودافيون حاجة هكيكة
3: سيلانسيو عمري من جن كونسول جميل التليفون في الليل الحقيقة
2: 24 ساعه سيلونسيو مستحيل
1: ديما ما قعدت الحمد لله تحصلنا عليك باش جبناك بحذنا
2: ميتي. لا ما 24 في يدي زيت
1: بي دونك انت سيلونسيو علاش على اليسري نقز ولا
2: لا قعدت من قبل كما قلت لك
1: ابيتود من لونترينمون
2: صحيح ديما سيلونسيو باش ما يقلقش فوق
3: هكا باقي في يدو معناه يفبري
2: انا نقولك حاجه كنا نخدم ولا نترينا ولا راقد مش بجهز بطبيعتي دونك كي نبدا حي نبدا عيني
1: وكيف
2: يدي نبدا عيني محلوله
1: على ذكر التليفون اللي تطل عليه وانت راقد وسط النوم. الطبيبه دكتوره جاوبتنا على النقطه هذه وباش تفسر لنا بالضبط فما مدار والا به. قبل ما نسمعها هي حسب رايك عايده، هل انه كنت بيتو تليفون بحذنا من نجم الامباكت شويه ضرر اي ولا لا؟ جوست حسب رايك حسب رايك فما مدار
3: امباكتون على لي نورون وعلى كل شيء؟
1: اكيد اكيد مش عملوا بيت
2: اكيد في البرنامج ان شاء الله نشتري الايفون الجديد ونعمل له بيت مره
1: في البرنامج. باهي المستمعين قاعدين يتابعوا فينا على اللايف باش نعرفوا شنو هو الاجابه بالضبط. هل انه كنا نقدو تليفون في نفس البيت ولا بجنبنا في التابل دنوي ينجم يضرب صحتنا وبالدماغ والا لا؟ خلينا نسمعوا التفسير والاجابه من عند دكتوره نسرين مزغني في تسجيل صغير في دقيقه من زمان فسرت لنا كل شيء. هي نوروشيرجيان.
4: احنا تفاسع على فكرة انه كي ترقد التليفون بجنبك اي حاجة تجري تضر لك بصحتك ولا تضر بالدماغ. اول حاجة لازم نفسروا اللي غادي فريكونس اللي معاكم التليفون هي اشعاعات نون يونيزون، دونك ما عندهمش الطاقة الكافية باش يأثروا على دوير نتاع الدنا كونتريرمون لي غيون اكس. دونك بالنسبة للاوراق لحد الان ما فماش علاقة ظهرتها الابحاث اللي توري ان فما علاقة ديريكت ما بين استعمال التليفون اللي غادي فريكونس وحدوث يعني أورام في الدماغ. حتى إذا كان نحكيه على أكثر المناطق اللي قريبة للتليفون كما مثلا اللوبتومبورال والبارميتال والعصب متاع السمع اللي هما مناطق قريبة يسوا من التليفون كان رقدوه بحذنا، حتى البلايس هذوكم ما فماش يعني لحد الآن أبحاث برات إني فما أورام في البلايس هذوكم تنجم تكون في علاقة باستعمال التليفون. لكن في رأيي فما حاجات أخرى نجمو إذا نحكيه عليها ترقد تحط تليفون بحذاك باش يجيو دي نوتيفيكاسيون تليفون باش يعملو دي فيبراسيون هذا كل باش يعطي كنا بنيكو غيرك دونك نرقد نكون ترقد بالصوت نجم يأثر على جودة النوم وفي الصباح تنجم تحس روحك ماكش مشبع بالنوم نتاعك وماكش مرتاح.
1: الإجابة متاع دكتورة نسرين مزغني نشكروها نوروشيروجيان واضحة وهذه اللي أكدوا كيف كيف المعلومة من عند الـOMS المنظمة العالمية للصحة حتى على الموقع الرسمي متاعها. كان تدخلوا باش تلقاو أنه تقول المعطيات المتوفرة حاليا ما فما حتى دراسة ورات أنه فما أضرار على الدماغ أو على الصحة كيف كيف نفس الدراسات أكدها المعهد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية للسرطان تابع لوزارة الصحة وفيه برشا دي سنتر دو ريشيرش وأبحاث قاعدة تتعمل على مدار سنة. قالك لحد التوا ما لقينا حتى شيء ما يثبت انه التليفون ينجم يضر بصحة الدماغ. هذاك علاش صالح مش ملزوم باش تعمل بيت التليفون بيت اخرى
3: ياثر على الكاليتي دو سومي
1: باغ كونتر عايد صحيح
3: فوالا ياثر على الكاليتي دو سومي والتاثير على جوده النوم هي تاثر على اعصاب البشر هذاك ويصبح غدوه متوتر وكي يصبح متوتر المردوديه نتاعو في العمل نتاعو ولا في الرياضه نتاعو باش تكون ماهيش على احسن ما يكون
1: ويعارك في العباد وعلى الاعصاب ويزمر في الكياس
3: دونك بوتيتر با دو كونسيكونس ديريكت اللي هي تكون نورولوجي
1: لحد التوا خاطر الابحاث مازالت متواصله فينالمون التليفون قداش عنده نستعملوا فيه مش السمارت فون وقتاش ظهروا اما اكيد الكلام اللي قلت وانت صالح قلت وسط الليل ساعات نقوم نعمل يطلع هي قالت في اخر المداخله الدكتوره انه الضوء لي نوتيفيكاسيون والفيبراسيون وجوده هذاك الكل il peut perturber النوم وخاصه كان واحد يبربش تليفون قبل ما يرقد انا الحقيقه مش باش نعمل مواعظ انا من الناس اللي نعمل طلع التليفون قبل ما نرقد ما نعرفش انت عايده تزابلي شويه
3: يعني قلت لك اون فوا انا طلعت في الفرج ما عادش نستعمل التليفون
1: انت تقعد تستعمل اخر وقت
2: انا كي نقوم مش نقوم له بالذمه كي نقوم
1: كي تير عليك نوم اي لا على ترى عليك النوم من
2: التليفون
3: اي ما ترجع هذاك شو هو كي ترجع ماهوش بيه معناها يلفو ميو اسي باش تعاود ترقد من غير ما تمس التليفون
1: الدكتوره قالت انت شكون قالك مش النوم ترى عليك بسبب التليفون شعل نوتيفيكاسيون فيبراسيون
2: نو ما فيبريش سيلونسيو جمله
1: قاتلو جمله
2: حتى الضوء ماهوش موجود على وجهه
1: قص عليه الضوء
2: لا لا لا لا مقصوص على تونس
3: كله باش ما يقصش على التليفون الضوء الاحمر ولدي مثلا في الليل يحط الضوء الاحمر
2: لا نطيح له انا في الليل
3: يطيح مش الضوء الابيض يحط الضوء الاحمر
1: عنده شو اسمهم الليد
3: هو في التليفون فما اي فونكسيون يحط الضوء الاحمر
2: ديما على وجهه راهو حتى الدراود كله يرجع للرينيون تاع الامبي
1: أيوة.
2: نحط على وجهه خاطر ساعات تجيك نوتيفيكاسيون من عند امك من عند بوك أي. تتفجع بالحق يا بتكدس انا هاني يعني منش نشوف فيه
1: ما تتفجعش
2: كي خليك انت من الرينيون عشان انا نتفجع في عقلك
1: ولا استراتيجي هي لا صالح
2: دونك حتى التو في الليل كيف كيف على وجهه يرحم ربكين قمت نستعمل قمتش هاني كملت
1: لا معناها عامل سيستم يحمي بيه وبالحق سي بيان اللي ما يقعدش ديبوندون واسكلاف نتاع التليفون استراتيجي هي لا برشا باش نتبع كنا صالح بي دونك انتوما مستمعينا رايكم في الموضوع وين تبيتوا تليفون كي ترقدوا في الليل بحذاكم في الدبل دون ولا ليه مستمر الديبا على الفيديو هذايا لايف تلقاوه على الباج فيسبوك تو بعد نقراو شويه من لي كومونتير مازال الحديث متواصل وشويه اخر بعد نخرجوا فاصل من الغناء رجعين مع الفقره الجايه اللي هي ليكسبير كل مره يجي بحذنا ان اكسبير في مجال معين باش يعطينا معلومه ونسالوه اسئله مهمه جدا السؤال باش نقول لكم انتوا باش تحضروا روحكم وتتفاعلوا بعد شويه على اللايف هل انه من المستحسن نعملوا الرياضه اجان واحنا صايمين ومعدا فارغه ماكلينا شيء والا من المستحسن واحد ياخذ فطور الصباح وشنو هو فطور الصباح ومن بعد يمشي يترينا هذاكم تجيبوا عليه بعد شوية مع الإكسبير نوتر انفيتي اللي هو كوتش سبورتيف باش يكون حاضر مهدي سلامي ويجاوبنا على هذا كل في الفقرة الجاية
0: الصحيح من غلط الصحيح من غلط

0: Expert.
1: ما في ساعة وستة دقيقة في برنامجنا ميدي ماغ ويكاند وخلطنا الفقرات الإكسبير. نقدم لكم الفقرة كل أسبوع يجي بحضينا الإكسبير من مجال معين وينورنا في سؤال في توضيح في حاجة اللي نحبوا نعرفوا عليها أكثر. اليوم السؤال هو من المستحسن نعملوا سبور ونمارسوا رياضة أجان ومع دفارغة مثلا الصباح وإلا ناخذوا قبلها فطور صباح ولا ناخذوا حاجة معينة قبل ما نمشيوا نعملوا السيانس متاع سبور متاعنا؟ هو سؤال هكايا ولكن مش ندخل نتعمقوا فيه بعد شويه اكثر. في البلاتو مازلت معي عايدة عرب بيان سور ضيفنا صالح المجري بريزون ويلتحق بينا في الاكسبير نوتر انفيتي في الفقره الجمعه هذه مهدي سلامي كوتش سبورتيف اللي معاه باش نحاولوا نسالوا برشا حاجات في الاطار هذايا دوتون بلو كو في البلاتو الثلاثه اللي معايا كلهم في المجال الرياضي من بعيد ومن قريب ومن قريب برشا. باي نبدا معك مهدي مرحبا بيك نورتنا.
2: مرحبا بكم
1: هيريك يفضلك يا سيدي نورتنا سافا تري بيان
3: حتى هو نوري بلون تقول متفاهمين اليوم صالح
1: صالح باش يراو فيها ما شخص
3: صالح نوري بلون
1: وانت
3: انا نوري بلون ليندا نوري بلون
1: والله ما تفهمنيش
2: سي لو تيم لا جورني
1: فاما كونيكسيون هذول اليوم. احنا في السؤال الاولاني خلينا نحاولوا نفهموا الشخص اللي بيمشي يخرج يعمل سبور الصباح يقول لك زعما نمشي نعمل سبور ونرجع نفطر والا نعمل بتديج مشيش نتقلق وندوخ والانرجي مش نجيبها ونمشي نعمل سبور.
2: هو سي سولون لوبجيكتيف او فيت اذا كان لوبجيكتيف نتاعو باش يكون عنده اون سونساسيون دو ليجيرتي باش يكون بلوس اكتيف وديجيستيون نتاعو تكون يبدا اجان يبدا يحس يروح وخير ديجا فهمتي. دونك ماذا بيه يخرج اجان يمشي يعمل سبور نتاعو ما تكونش اون سيونس انتنس مارش فيلو اليبتيك يحب يعمل شويه ناتاسيون يحب يجري فهمتني
1: خفيف
2: فوالا خفيف ويروح على روحه ويعمل وجبه. اذا كان لوبجيكتيف سي دو فير دو لا موسكولاسيون اذا كان يحب يعمل ماس موسكولير اذا كان يحب يعمل المانتيان نتاع الماس موسكولير ماذا بيه ياخو ان روبا قبل بعد يمشي يترين ومن بعد يرجع لروحه للدار يكمل الغداء.
1: نوعية الغباء أو الماكلة اللي يكونكوماندي متاع واحد باش يعمل دو ليفور فيزيك باش زادا ما يتقلقش مذولي ما جمش ياكل نابورت كوا
2: بيان سور. إذا كان مشي أجان ديجا أول ما مشي مشي مشي مشي ما يخو حد شيء ماذا بينا ما ولا قهوة إيفيتون لي برودوي ليتي جينيرالمون دونك نبعدوا عليهم خاطر الديجيستيون تاعهم لوغد فوالا اكزاكتومون باش يهضم باش يتحرك اكسيتيرا ما ينجمش فهمتني. دونك ماذا بيه أكثر يمشي خفيف يجرب ماكسيموم دو معناها اون بون هيدراتيون قهوه باهي سي دلا كافيين دونك تعطي اون بوسي دينيرجي دونك سيستيماتيكمون باش يلقى روحه فيابل نجم يبدا اون سيونس. اذا كان لا سيونس تكون انتنس وعنده معناها دي زوبجيكتيف اتاندر ماذا بيه يعمل ان روبا قبل دونك ماذا بيه ياخو من السكريات شويه من لي بروتيين شويه الجلوسيد ينقص منه الماكسيموم معناها ماذا بيه يكملش فيه.
1: قبل ما تعدى باش نمشي للعايده وصالح رابيدمون اخر نقطه كي نحكيو على معناها حسب الديسيبلين ولا الانتنسيتي نتاع السبور ولكن هل هذا زاد يرتبط شويه بالعمر نتاع الشخص بالفصل صيف شتاء ولا لا
2: هو بلوس نقدموا في العمر بلوس اون شيرش ا كونسيرفي سيت ماس موسكولير ماذا بينا نحاولوا نحسنوا منها ونحاولوا نخليوها لو ماكسيموم بوسيبل خاطر العبد قد ما يكبر في العمر قد ما الماس موسكولير هذيك ال فالو سوتنير بور لو فيتور فهمتني. دونك العمر مربوط اذا كان يحب يترينا يولي بلوس او موان عنده كسونساسيون تاع الفاتيغ نتاع دونك ماذا بيه هذيك يقاومها افيك ان روبا قبل ما يمشي يترينا
1: فهمتني
2: Voilà, exactement. Il est qu'il y a un jeune, ma bine 18 ou 30 ans, il peut se permettre, ma neige, et nous, il traîne à Jean. Voilà, on va dire Jean.
1: Voilà, et c'est valable, le rachet à Jean, chata firum dan, chata femme, et si on a un bel chacun le fatter, ou à la barre de chacun le fatter, ou à la mekel. Donc, neuf le mabda, le contact calier.
2: Neuf le mabda, ou à chata firum dan, on est à Jean, on a pratiquement 12 heures de jeûne, ma neige, systématiquement, hachna. باك السونساسيون هذيك باش نجم امشي تحرق دي غريس ماذا بينا باش تكون اون سيونس دو كارديو ا بريوري ولا سيونس دو موسكولاسيون باغ اكزومبل يخليها بعد شقان الفطر توت ان برونون ان روبا فريمون موديري
1: ليجي مش بريكو كافتي
2: شوربه بريكو كافتي شوربه خمسه روباوات هذه تدخل عليها ديريكتومون ما تنجمش
1: نمشي لصالح ربما كي نتعداو للي برو يظهر لي ربما الاجابه تتغير راح نحكيو على عامة الشعب نحكيو لي بروفيسيونيل صالح كيف تتعامل مع المجال الذي تتعامل معه
0: والله تبارك الله قال كل شيء هو الموجود كله قال بون هذيك حكايه العمر بيان سور هذيك مش كيف وليد عمره 18 20 سنه يترين اليوم يقوم غدوه لباسره انا كنا مش نعمل سيونس دونترينمون لازم ثلاث ايام ريكوبيراسيون
1: اي وي بورتون تي سبورتيف
0: اكزاكتومون اما توا في الماكله الحقيقه انا نحكي على روحي شخصيا يعني مستحيل نترين اجا ما نجمش بالحق
1: ما نقبل حتى وانت برو تلعب
0: لا لا ديما وصار 28 ولات عندي الرجي للجلوتين يعني دونك ولات حتى التهضيم نتاعي يطويل برشا دونك شافوني كذا قالوا لي صالح انت ما عادش تاكل خاطر باش تاكل وقت باش تاكل تاكل قبل بساعتين ما نهضمش قبل بثلاث سوايع وقت باش نقول انا نترنى تسعة نقوم ستة نتاع الصباح يعني وليت ناخذ حاجه اللي هي بروتين شيك هذيك هكا باش تعطيك حاجه تحس روحك ثم حاجه
1: غسلتي
0: وبعد كي توفر لونترينمون تعاود تفطر أي. اما اجان هذه الحقيقه كان حد عامل ريجيم هذيك حاجه اخرى كل كيما قال لك كل انسان والوبجيكتيف نتاعو اما نحكيو يعني هاي انتنسيتي يعني حاجه انتونس
1: انتم عندكم في لي بروفيسيونيل انكادرمون في نوتريسيون معناها شي يقول لكم سي ان شوا انت تمشي بلا والا الريكومونداسيون شو تقول
0: كل حد كيف نجم انا مثلا نجم انا نهضم الماكله عادي انسان عادي ساعتين ساعتين ونص ثم شكون يهضم في اربع سوايع كل حد وبدنه كيفيه
1: تاكل
0: على التحليل نتاع الدم كل

0: تمامًا. أنا مثلا
1: كم أنسيان
0: جوستمون طوينا كم مش أنسيان برشا, خليوها في ستة ربي مثلا, فهمت انت قبيلة بترمي في الكلام من قبيلة كيكبروا في السن كيكبروا في السن
1: تركوش عايدة
0: أما لو باش نسأل الكوتش بالحق على خاطر أنا دو مونتون كي كنت نلعب كان المدربين متاعنا يقولون أنا تلات أفامي كور بوكو بلو فيت كان تلات غسازية, معناه يقولون ما تكلوش قبل الماتش, معناه يلزم 3 سوايع قبل الماتش ما تاكل حتى شيء, 3 سوايع
2: اي باش تهضم
0: برا قبل الماتش ما تاكل حتى شيء. اسكو سي داكتواليتي توجور ولي قبل ماتشات قبل لي زونترينمون, خاطر اون جو كومون سونترين في لي زونترينمون اوسي, معناه تي دو اوبسيرفي نفس الشيء. اسكو سي انكور داكتواليتي اليوم؟
3: سي انكور داكتواليتي, هو راهو لو روبا دافون ما نجمش يكون مينيموم ساعه ونص قبل, راهو مينيموم معناه فهمتني, خاطر لا ديجيستيون هذيك مش تعمل ان بيك دانسولين اللي هو باش يرزل نبدا دونك عندنا كسونس
2: تنزل ملوخية وهرق ما ولا باش تعمل شيء
3: بروتين شيك بنان وفوالا اكزاكتومون تاخذ بنان وقهوة
1: شهيتي ملوخية
0: يقولك ديما اخف معناها تجري اكثر, معناها تجري اكثر وكتب لو بالحق وانا جربتها في مسيرتي.
1: ما فرق بين لي بروفيسيونيل وبين عبد عادي لمدا شنو قلت كذا سوية مش برشا
2: عادة معلومة طوي الكوتش ياكدها بيان سير, راهو احنا كي ناكلوا راهو المعدة تستعمل انرجي كبيرة باش تهضم دونك باش تتعب انت الانرجي باش تستعملها معدتك باش تهضم تستعملها انت باش تجري, هذاك علاش نقول لك اخف وكذا, يعني كلامك صحيح راهو يعني هذا التحليل.
0: انا قلت بالك شي قديمة شوية هنا تغيرت الامور ومعطيات دوبوي
2: بالعكس وانا نهضم اطول تو.
1: مهدي اسكو اللي قالته عايدة توا وحتى صالح ثلاثة سوايع هذا فالابل للجوار بروفيسيونيل ولا حتى عبد عادي معناها شنو باش يقوم كيما قال لك من الستة باش يفطر باش ينجم يجي ترينا التسعة؟
3: هو شاك كور ايتونيك راهو كل واحد عنده الديجيستيون نتاعو, كل واحد عنده لا سنسيبيليتي نتاع لا ديجيستيون تقعد معناها ديزور فهمتني, فما شكون ينجم يهضم في ساعه ونص فما شكون ينجم يهضم في ثلاثه سوايع
1: دونك يفطر قبل
3: خاطر تو ديبون من السيستيم ديجيستيف نتاعو كومون يل فونكسيون فهمتني.
2: انا عطيت كونديسيون راه بكري سامحني بربي كوتش, عطيت كونديسيون قلت لك راه ولا عندي الرجي للجلوتين الرجي للجلوتين
1: كان ماجاش عندك الرجي
2: قبل سوايع ونص جاوبه
1: نجم تفطر جاوبه. اخر نقطه كوتش كان نقول لك عطينا وداير تو بعد نسال عايده وزيد صالح لو بيتي ديج ايديال بالنسبه للي الصباح ماشي يترينا كوسوا بون قلت حاجه خفيفه والا بعد اللي يترينا شنو فو ريكومونديه بطبيعه سي توجور بيرسوناليزي مي كن عموما
3: بيان سور في العموم راهو يفو ماكسيميزي لي بروتيين
1: سمي لنا حاجه تحسب دا وصحن قدامنا
3: ما نعرفش باغ اكزومبل الصباح لوملات اي دان ديسبونسابل حتى لي انا باغ اكزومبل ما
1: نجمش طيب
3: عظم طيب بيان سور عظم طيب هذه عظم نيره ما فهمش منها فهمتني نقول ليفيتي لو ماكسيموم بوسيبل عظم نيره شنو بكون
0: وحرك واحد
3: المراوب هو طيب في حد ذاته
2: بشويه
1: هو مغروب مراوب صالحه
2: مش مراوب برشا
1: مراوب
2: كي تجي من
1: امريكا ما تشتهيش
0: ما تقفش في البرويطه وتضرب حويره ولا حويرتين
2: شيء مراوب في الدار انا كل شيء ناكل في الدار عايد انا بويسك الالرجي اللي عندي كل شيء في الدار كان جاي شكون طيب لي نطيب واحد
1: باي سمحنا مهدي قصنا عليك اسحن شوي
2: خويا سمحنا برشا بربك اللي نقصوا عليك سمحنا خويا سمحنا
3: عندك انت الدل اسحن سي نوملات براتيكمون ناخذ 3-4 ماذا بيا انا ماذا بيا نحط معناها اون نوملات بيان كويت ماذا بيا خير باش تكون طايبه مليح معها من تارتين ولا دو تارتين ا باز دو فريدو ولا هكا فروماج هكا اون ماتيير غراس ليجير فهمتني خاطر باش نجم تسهل عمليه الهضم هذيك
1: بلوس ابيض من غير ما سميه voilà. وي
3: بلوس ان تي فروي معناها وقهوتك
1: هذيك كيلكو سوا الفروي مش خاطر حلو
3: ولا الفروي يكون التونور ان سكر نتاعو تكون باس معناها
1: بسكوت خبز ولا باني
3: بسكوت ولا بان دومي ولا بان سيريال ما يقلقش
1: هذا في العموم بعد ديما سيجوكا باركا باه عايده صح مثلا قبل ما تقوليش ليديال تبدا تحكي لنا انت ايش تفطر الصباح
2: متر 16 يجيب روحه معايا ثلاث عظمات
3: لازم بارك الله عليك انت وميزانك
2: ولا ناخذ دفع عظميته
1: ثلاثة كهو
2: الحمد لله نزني 105 باهي
1: باهي باش نرجع لك شنو تاخذ بالك اللي
0: كنت يترينا صالح المجري وقت اللي جاي للاتوال كان يوزن 69 كيلو
1: بالحق
0: وبالطول هذا ويوزن 69 كيلو
1: ضعيف
0: وفي ظرف معناها في البريباراسيون في الوقت هذاك معناها وصل من بعد بالماس مسكولير وبالاليمونتاسيون جوستومون نحكيو الكل ولا في ال 105 جي راو هكا
1: ضعيف
0: تقول باش يتقسم
1: نرجعوا لعايدة تو اكتوالمون نحي باش تمشي تترينا شنو فيه البتي ديج نتاعك
0: انا نشرب قهوة سون سكر كاهو
1: هذاك هو البتي ديج نتاعك
0: ما عنديش بتي ديج معناها انا تو عندي مدة خاطر نعمل في ان ريجيم
1: اي
0: دونك ناخذ قهوه زوز قهوي واحده نتاع القهوه الاولى

0: هي
1: ما ديما راهو اونتر بارونتيز اي يهضر على ريجيم سيرتينمون عندها شكون يتبع فيها
0: والله فاليدي بار اون
1: نوتريسيونيست
0: لا لا بار دكتوره
1: ديابيتولوج
2: ديابيتولوج نوتريسيونيست هذا تقعد حتىش
0: نص نهار صحيح عامله ناخذ قهوه صباح ومن بعد نفطر مع ماضي ساعه ونص ساعتين وكيما كان يحكي مهدي معناها بروتيين باز دو بروتيين وخضره برشا خضره والكل معناها فولونتي خضره
1: دونك نجم
0: أمين أنا ونعمل في ريجيم مانيش ريفيرانس
1: ماكش ريفيرانس نمشي والسالح المجري
2: مازلت مواصل
1: استنى ساعة مازلت مواصل اكتيفيتي فيزيك انتانس
2: مش انتانس مين نترين
1: مسكولاسيون
2: نمشي نعمل مسكولاسيون ونعمل نجري
1: كارديو
2: كوتش انترميتون نعمل 30 سكوند 20 سكوند سبرينت و 30 4
3: فراكسيوني
2: فوا 4 5 مينيت ماكس نلقى روحي كملت
1: 5 مينيت
2: لا
1: فراكسيوني
2: تري افيكاس هذا نحكي تنجم انت تعمل 15 دقيقه
1: شويه
2: ولا تنجم انا ما نحبش نقعد نجري برشا ما نحبش نقعد على التابي نعمل 75% بريسك سبرينت 30 سكوند 25 سكوند والباقي نتاع دقيقه نعملوا اقل شويه يعني
1: ومعها مسكولاسيون معناها السيونس نتاعك قداش في النهار تترينا ساعه نص ساعه
2: انا نمشي نقعد نعمل ستريتشينغ ونعمل موبيليتي تبارك الله طويل خاطر اذا جهري كذا ثم شكون يدخل ديريكت يضرب في الحديد ديريكت من بعد هيك هاو شدتني انها شدتني هكذا نقعد ساعتين ساعه 45 دقيقه لا لا مش كل يوم لا ساعات انا واش عندي وقت
1: بيصير ساعه
2: أربع مرات في الجمعة على الأقل.
1: أسوغيت مشنو الصحن فيه في البتداج؟ إنه خد قلنا خد روا قال حسب الأكتيفيتي فيزيك حبيت نعرف انتونس ولا
2: نعمل بون ناكل فيه أربع مرات في النهار مش ثلاثة كهو. والمرة الخامسة شيك ذاك بروتين شيك مستحيل يتنحى يعني ديما تخليط بون طبعا مثلا مش بنان في تونس نعرف فيه غير بنان. في الصباح عظم برسك اللي قالوا فيه روح شوية خضرة شوية عظم زوز توستويت
1: ساعات كعبة غلة
2: قهوة شو ساعات كي يبدأ ثم غلة
1: كي يبدأ ثم غلة جوست غالية شوية
2: غالية هي مو يبدأ ثم فلوس
1: ومن بعد اللي كاتر غربا الأخرين معناها فطور وعشي وكولاسيون
2: بالضبط
1: صحة بشفي
0: وانت شكل ما قلت اني اشتيك
1: الاسبيح انا بيرسونيل الاسبيح ناخذ عظم وتوست ومعها جبن أبيض ولا جوتا ليجي و ونأخذ كعبة غلة وكنت ناخذ قهوة ولا تقلقني في معتي ولا ناخذ حاجة انفوزيون فوالا تو سامبلومون صحة بشفي يعطيكم الصحة يا جماعة ميرسي بوكو كوتش مهدي سلامي اللي جيت بحضنا واللي جاوبنا على السؤال هذايا دونك ديما راهو في سيديو كابار كا فما حاجات بيرسوناليزي فما ناس عندها أمراض مزمنة فما العمر فما الانتونسيتي نتاع الاكتيفيتي اللي باش تعملها هذا كل تاخذوه بعين الاعتبار باش تاخذوا الإجابة كاملة اللي قدمها لنا نوتر اكسبير اليوم كوتش سبورتيف مهدي سلامي يعطيك الصحة إن شاء الله في حلقة جاية
2: ميرسي
1: عايدة وسالح على التفاعل باش نخرجوا فاصل صغير بالموسيقى وبعد باش نمشيوا السؤال اليوم سؤال مهم برشا باش نكتشفوا من خلاله ضيفنا كيفاش يخمم وانتم تنجموا تعطيوا رايكم على الواتساب ولكن زيدا حتى على لي ريزو سوسيو نذكر رقم الواتساب هو 23 513 1000 استناو سؤال اليوم

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم
1: ماذا ساعة وخمسة وربعين دقيقة على موزايكا فيم في ميدي ماغ ويكاند. مرحبا بكم معنا من جديد. سؤال اليوم, سؤال اليوم انتم تعطيوا رايكم وتتفاعلوا معنا زادة كيف كيف. نعاود نذكر بالرقم الواتساب 23 513 ألف, كنت حبوا تعطيوا رايكم في سؤال اليوم. وقبل ما نطرح سؤال في البلاتو على عايدة عرب بحذية وضيفنا صالح المجري, خلقر غابيدمون ميساج لنا من عند مستمع ما حدش اسمه من دبي. يسلم عليك عايدة برشا وقالك مرحبا بك ومواتيكم البرنامج. يسلم مع ضيفنا صالح المجري وشيخ مقبلة يسمع فينا مباشرة من دبي. بعث لي تصويرة غيون في برشا ماء ومينيرال, قاعدة تشوف عايدة مباشرة من دبي. بديت نفرج شوية لمحالة, هي عندكم ماء في الحومة صالح؟
2: لا الحمد لله, أنا والله ما لقيتش معها حتى مشكلة.
1: شو قلوا والله ما نشربش؟
2: لا نشرب والله عندي أنا مقبل ماء في الدار. أنا
1: من غير لهفة
2: التو لا تسرت لي, يعني مشيتش الحماس ولا حد
1: قلت
2: ما عندي زاد ما نش نعمل في الاشاره, ما عندي قهوه عندنا حتى في القهوه عندنا
1: ما لا بعد قلنا وين حومتك خنجي وحدك نشري وخاطر مش نس الكل قاعدين نلقاه.
2: والله الجيران تاعي فرق في الماء
3: باش
2: عبد يجي يعطيه.
3: انت مع العشار ما عنديش في الحماسه ما عندناش, مشيت شديت الحصه مع الناس كل
1: نمشيو مع صالح
2: الحومه
1: باش يقولوا لي وين حومتك.
3: مشيت شديت الصف مظاهره ونص.
2: لا لا اجا بحذايا عايده
3: ساعه ونص باش خديت زوج ستيكات ماء كيما الشعب.
1: الحاجة الباهية جوستمون ورجعت شوية معناها
3: لانفكسيون,
1: ولكن هاوكا زوز للعبد باش مش العبد ياخذ سبعة وعبد ما ياخذش بالكل, دونك ما ماهيش حاجة خايبة. دونك سلموا عليك مستمع من دبي وقال لي بربي شنو سؤال اليوم. باش نقول سؤال اليوم كنت حاب تتفاعل معانا. تحية المستمعين في دبي توانسة في الخارج الكل وفي داخل تونس. سؤال اليوم ايش يقول يا جماعة؟ باش نبدا معاك صالح المجري. هل تسامح حد غلط في حقك وإلا ظلمك وإلا لا؟ معني عبد كي يغلط معاك ويظلمك تسامح ولا لا؟ لو باردون السماح
2: بالوقت ايه وسادي بون زاد شنو عمل لي زاد
1: نقولوا في الدوغري متاع الوجيعة ولا الظلم حاجة عالية شوية
2: حاجة جراف
3: ظلم خيانة
2: بالوقت نسامحه
1: مهما كان الدوغري متاع
2: بالوقت ايه ما نعرفش قديش وقت
1: ما بالوقت نجم تسامح. معناها تقول انت الوقت يداوي ويبري
2: أكيد
1: حتى كان الحاجة غاف ولا وجعتك برشا ولا ضرتك.
2: باش دخلنا المواضيع. لا نسامح
1: تسامح عموما حتى كان فما مضرة. معناها اذا نروح نحكيه على الصعيد الشخصي في علاقة عاطفية في علاقة مهنية في
2: لا ولا ماني نحكي على العاطفة. ما ناش نحكيه على العاطفية. عاطفية ذيك شعدنا فيها حاجة اخرى.
1: ما خلي البارونتيز
2: نحكيه على خلي الحياتية وكهو
3: ما فما شيء تو عاطفية
1: في الحياة العاطفية.
2: فما برشا
1: فما برشا
2: فما كل شيء فما الخير وكل موجود
1: بركة الخير والبركة. صالح لازمك تصلحها. فما برشا باش ما يفهموكش من
2: غير ثم برشا في الامور العاطفيه مش ثم برشا بنات.
1: فوالا
2: لا ثم برشا في الامور العاطفيه.
1: ايوه ولكن
3: باش نفرحوا بيك عما قريب
2: ان شاء الله. علاش لي عند ربي مش بعيد.
1: عرفتك الاجوبه تاع يوميه معناها فما حد في حياه صالح المجري تو
2: ديما
1: عاود مرة أخرى
2: ما نقعدش معك
1: في اللحظة هذه. معناها فما حد في حياة صالح المجري
2: نجم نقول
1: باي
2: حاضر غايب
1: ان شاء الله. حاضر غايب ما فهم حكاية ديستانس. باي فهمنا الإجابة.
2: لا غايب حاضر كيك
1: ما شي حاسين برا بركة اي ليه شي تغشش عليك تقول اللي تدم عليها المعنية
2: ديما يتغشوهم.
1: هما يتغشوا
2: ديما يتغشوا فضل الكورة والله فضل الكورة
1: في إدارة فضلك. خرجنا على الموضوع خاطر هو حل القوس حبيت نستغل الموقف. عايدة تسامح حد غلط في حقك ولا ظلمك مهما كان الدوغري تنجم تمشي لحد الظلم ضرك في حياتك في كاريرك في علاقة في حاجة.
3: أنا مع on doit pardonner ce qu'on peut pas oublier et oublier ce qu'on peut pas pardonner. أنا في العادة معناها الاستياء والضغينة ما نخليهمش يطغيوا على حياتي لأنه هذا ما يساعدنيش باش نقدم. دونك ديما حتى وكان فما مظلمة فما خيانة وإلا فما قلة احترام ما نردش الفعل على خاطر وقت اللي تحس بالاستياء ولا الضغينة شنو باش تعمل اوتوماتيك ما باش تحب تنتقم. الانتقام هو أناكت اللي ينغص لك حياتك كلكو سورت ويخليك ما تقدمش في حياتك وتقعد في الباسي. دونك بالنسبة لينا الحل الأمثل هو لانديفيرونس انك يا تنسى كان الحاجه هذيك ما تنجمش تسامح فيها والا تسامح كل حاجه هذيك ما تنجمش تنساها. وانا الاكثريه الوقت ما ننسيش نسامح وما ننسيش
1: معناها تسامح وما تنسيش خاصة انت بدي حاجة غاف هو ان جنرال في علم النفس يقول لك اسمح لروحك مش انت تقعد زامبي مع نفسك ما تقعدش حاجة توكسيك بينك بين نفسك حتى كان الانسان ظلم يقولوا احنا بتوسي
3: بينه وبينه تسامح ولا
1: انا نسامح لروحي نسامح لروحي على خاطر فينا الماء باش تعيش انت بالحاجة تكل فيك من داخل دونك نحب انا لابي في الحياة نحب لابي معناها مع الناس يديرين بيا وجيسي داتخ سيليكتيف ما لازم اشتيح مع ناس يظلموك غراتويتمون ساعات
3: باش نعطي سؤال دقيق لصالح كان تسمح لي
1: في نفس الإطار
3: تحب نعطي سؤال دقيق على السماح جستمان
2: نسامح كما قال ذكري مانيش موافق
3: نسامح في الأحداث الأخيرة صراح المجري استقال من جامعة التونسية لكرة السلة السبب المعلم من أنه أمور شخصية لكن أنا صالح ذا اللي نعرفه اللي ماهوش أمور شخصية صالح كان بش يكون رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة القوانين ما تبدلتش متاع الهياكل الرياضية دونك سيد سفيان الجريبي طلع اللي هو كان عيط له صالح بش يكون معاه في القائمة طلع هو للرئاسة ومن بعد ذا اللي صالح تم تغييبه من أغلب القرارات في الجامعة تسامح المسألة هذية
2: بالوقت توا مزلت
1: تو
2: انت عايدة قلت حاجة محلاها والله بالحق الانتقام انا قلت هكاك بالحق خاطر باش نخرج نقول في نا نا نا نا نا نا
1: ما قلت اسباب شخصية
2: ماهيش باش تنفع حتى حد لا باش تنفعني انا باش تنفع حتى حد الحقيقة يعني وبالحق هي اسباب شخصية ثم حاجات انا شخصيا ما عجبونيش مشيت على روحي يعني ما عنديش علاش باش ننتقم انا شوف البيرو فيدرال كلهم اصحابي انا لميتهم انا بديت كل شيء الا غالب القانون ما يسمحليش باش نكون انا رئيس دونك حطينا الرئيس الموجود توا ريتو مرفت تخرج قال احنا ما عندناش مشكله مع صالح سي فري انتم ما عندكمش معايا حتى مشكله خاطر انا ما عملت حتى شيء باش نعمل لكم به مشكله انا عندي مشكله معكم انتم مش انتم ما نحكيش
3: اللي
2: عن
3: هي.
2: نحكيش
3: اللي
2: عن
3: هي تحديدا
2: هذاك هو اللي قلت
3: وانتي
2: عايده شوف انا بالحق راهو كي بعد انا ما لميت الناس وعملت كل شيء وخدمت على الموضوع هذا
1: عايدة
2: كانت موجوده من الاول كانت موجوده قبل الرئيس في في في, في, في المشروع هذا يعني بعد حتى انا كي نبعث لك استقاله التولى كلمني
1: علاش استقلت
2: يا وين يعني بدي زدتي باش تستقيل وكهو من غير ما ندخل في الديتاي انت انسان يستقيل من بعد تكلمه وبعدك تخرج في الراديو تقول انا مع احنا ما عندناش مع حتى مش بيصير ما عندكش مع حتى مش شنو المشكله اللي عندك معايا كان عندك مشكله مساش نحكيو فيها انا الحقيقه شوف اللي جابت انت من بكري لندا تقول لي محلاك وعلى طبيعتك واللي في قلبك على لسانك انا ما عنديش دبلوماسيه انا لا غالب انا ما كنت راه انسان يحكي بالدبلوماسيه سايب علينا من الدبلوماسيه اجا نحكيو برجوليه نحكيو الموجود
1: معناها صالح المجري غضبته الحكاية ولكن بالوقت
2: بيصير مشروع ليندا رو ثم حاجة أكبر ياسر من صالح وأكبر ياسر من الجامعة وأكبر من كذا رو ثم مستقبل رياضة في تونس أنا كنا نحكيه طوع اللي حرقوا هذوم كل شيء المشروع جد بيه كان ما حاجة محلاها وكل شيء كي جي أنت نشوفه ويجا نعمله كذا يقول لك قبل كنا نعمله هك وهك يعني جايين نحن قبل كنا نعمله هك وهك يعني احنا باش نقعدوا في نفس الشيء تاع قبل يعني أنا مشروع جا وشنو ما حد شيء أو حتى بكري كحكينا على التجنيس ما جلسناش ما عملناش كنا برشا حاجة تحكينا فيهم باش نعملوهم ما تعملوش خلي مشتوى خلي مشتوى احنا 3 سنين عاد خلي مشتوى وقتها في بالك ليندا ما عندناش احنا لا يدوز لا الكاتورز لا إيساس الكلام خلطوا هذي عايدة بكري
3: في الوقت قالت لم قالت ومشي يلعب تظاهر ومن بعد تفرد
2: السيكل أولمبيك 4 سنين تجمش انت ما عندناش كيف ناسينا البنات سنيور احنا ما نحكيوش
1: باش نشاركوا بهم
2: فهمت دونك انت ما عندكش الحوايج هذوما وقتاش ان شاء الله العام الجاي كوب دافريكا تعلمهم قبل بشهر ما معروف الريزلتات
1: اليوم صالح المجري حس روحه عنده رؤية عنده ما يضيف وتقصت جوانحه شوية
2: ما فهم شيء ما بالحق انا باش نتلام من بعديك خاطري انا مشيت للناس انا قعدت مع الكلوب راهو واش 60 كلوب في تونس انا مشيت قعدت معاهم انا عطيتهم كلمتي انا عرفت مشاكلهم وعدتهم باش نحسنوا باش كذا باش كذا باش كذا الرافي الشيء هذاك ما فهم شيء منه صاير قاعدين عايشين جور جور عايشين تجي مشكله تعارك تعايده صالح حتى نشوفوا
1: نصلحوا بيناتهم يعني عايده انت سالتك قالت لك رغم هذا تسامح قلت بالوقت ولكن كان تجي الفرصه مره اخرى تعاود
2: لا توا الحقيقه
1: تعرف
2: لي الحقيقه تعرف بي تو مانيش مسامح تو في اللحظة هذه ماني مسامح حتى.
3: وهذا ليندا يطرح مسألة أخرى
2: بالوقت
3: مسألة أخرى مهمة جدا في الرياضة التونسية. قلت لي أنت شنو الحل وكيفاش نحسنه دي ريفيرانس معناها كيما صالح ولا كيما أنس جابر اللي ما خلوهيش تحل هنا ومشيت حلت في أكاديمي في دبي. ولا كيما أسامة الملولي اللي ما استغلناهش على المستوى الوطني باش يخير وضع الرياضة التونسية.
2: سامحني بربي أنا الأكاديمي بتاعي حليتها قلقوني بطلت زدرة
1: سكرت نفس الشيء
2: قلقوني برشا قلقوني برشا برشا أنا مش معقول أنا ناخذ صالة نكري صالة بالفلوس نمشي نتراني يقولوا لي لا صالة دي راهي ماش ديسبونيبل اليوم برا تراني في بلاصة أخرى إيه سامحني وأنا لي سرسول اللي شاريهم الكورة اللي شاريهم ما تريني شاريش نعمله حط فوق ظهري ونزل للصالة الأخرى وباهي والفيزا بتاعي ولي بارون يعني أنا كاري بيام
1: من عند شكون كاريها صالح؟
2: من عند الحي الأولمبي بيان سور
1: مش ولا مش
2: فهمت يعني أنا اليوم كاري كرهبة لكسيوز جيت مد لي كرهبة كبار تقول لك هو هذاك هو
3: دونك حل من الحلول ليندا اللي نحكيوا عليها معناها باش نلخصوا في كلمتين حل من الحلول انهم لي ريفيرونس نتاعنا يتم استغلالهم في الرياضه التونسيه اللي عاشوا لو نيفو عاشوا التجربه
1: هذه واحنا نقولوا سي دو غاشي كما كان يحكي صالح الرياضيين في الرياضه الفرديه اللي قاعدين يخرجوا ستة في اوت بركه فقط فهمنا اللي سماح غولاتيف لكل حد وسي با دو جوجمون راه اللي يحب يسامح فما ناس من حقها ما تسامحش توجعت ما تسامحش واللي يحب يسامح ربي غفور رحيم كيما نقولوا خلينا نختموا الحلقه خاطر مازالوا ثلاثة دقائق بالميكرو فينال ومقترحات وين تنجموا زعما تمشيوا في الويكاند
0: سؤال اليوم سؤال اليوم ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين على موزايك اف ام
1: تحية مستمعينا في إيطاليا مباشرة من غرفة العمليات في إيطاليا مستمعة بعثت لنا قالت نسمعوا فيكم معناها تعرفوا اللي حلوا ساعات الغاديو هما في سال دوبيراسيون دونك نسلموا عليهم برشا ونمشي والختام الحلقة وقبل ما نعطي كلمة ختام لضيفنا خلينا نعطيكم مقترحات ويكاند نخرجوا نتفرهدوا سينما مسرح كتاب سيري كل واحد شنو هو اللي يختار باش نبدا انا غابيدمون نعطيكم الكلمه شنو نقترح عليكم بالنسبه للاسبوع هذايا يا جماعه ننصحكم تمشيو تفرجوا في فيلم اسمه تومبي دو سييل كوميدي فرونسيز خرجت نهار 12 اوت اوفيسيلمون فيها في الاخراج محمد حميدي واللوموريست انا اكتشفته الحقيقه ياسر ضحكني الياس جدال وفما جمال دابوس كيف حاضر في الفيلم هذايا تلقاوه في قاعه السينما منهم باتي غيرو اللي حب يتفرهد ولكن فما العبرة اون لوسون تاع توليرانس ومحبة في اخر فيلم خليكم تكتشفوها في كلمتين هو طردوه من الليسي مشاو حطوه في الليسي كاثوليك لقى عوايد اخرى مختلفة وين هو تربى والميليو نتاعو دونك بور سادابتي بدل لهم عوايدهم ودخل هذا في هذا ولات برشا ضحك وبرشا امور وبرشا محبة الحقيقة مساج ياسر بوزيتيف عايدة شنو اللي
3: انا ننصح اللي كازاني اللي يحبوا يقعدوا في دارهم يتفرجوا في سيري انا بديتها وكملتها الحقيقة اللي هي The Last Kingdom اللي هي تجمع ما بين الهيستوريك الأوتنتيك وما بين الفيكسيون فيها برشا فيكسيون مزيانة برشا حلوة برشا تتثقف وأمام تون معناها زيدة تعيش عالم آخر وإيبوك أخرى في
1: حسيتك تحضر لنا في الركشة متاع نتفليكس وكويت
3: ولما فما برشا
2: وخريف برشا برد
3: فما برشا كان
2: ثلج وبرد
3: الليفيكينج الليفيكينج
1: في الدار معناها ذكرتني في أيام التجديد
3: برشا ناس كزاني ويحبوش يخرجوا في سخانة برشا ويحبوش
2: لبحر في سخانة برشا سخانة اللي جدت
1: والله توحشنا جدي بي صالح شنو تقترح وفي كلمتين غرامك تمشي تبع كولتور
2: والله أنا نقرأ أنا أكثر من في تونس ممشيش برشا سينما الحقيقة أما في كي نمشي لأمريكا كل شيء حتى في إسبانيا مشيت برشا سينما وكل شيء خاطر اللي فيلم اللي يخرجوا كل دي ما يخرجوا دي ما من لول السينما
1: بيش تقترح علينا
2: دونك قاعد نقرأ في كتاب اسمه Atomic Habits بالانجلي صالحك يقول لك حط تليفون على وجهه وحطه سيلونسيو
1: برشا
2: مش هكا بالضبط مي حاجه هكا يعني شنو تعمل باش تطور من روحك خاطر كيما تعرف احنا راه ساعات واحد بشوي بشوي اثر يتاثر فيه لونتوراج يأثر فيه تبديل الريتم كذا يولي يبعد شوي على الطريق الصحيح
1: ديفلوبمون بيرسونيل معناها قاعد يشوفوا فيه قالك دي شانجمون صغار يعطيوك دي ريزولتا رماركابل دونك يعطيكم الصحه تور دو تابل احنا الوقت ضيق كنا نجمو نزيدو نتوسعوا اكثر ولكن نحب نشكر شكر خاص ضيفنا صالح الميجي جاي بحضرنا اليوم. ليكيب الكل في ميدي ماغ ويكاند اليوم كيف كيف الاخراج معنا عدنان عطية, منو في الاخراج الرقمي, غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي, كريمة في استنداغ في الميكرو لينا الرحالي, عايدة عرب الجميلة والمثقفة. ملتقانا غدوة مع ضيف جديد في 20 ثانية والعشر ثواني. كلمة الختام عندك صالح, نورتنا والحقيقة اكتشفناك بالحق من خلال الحصة اوترومون معناها.
2: عايشك لندا, ميرسي بوكو, بارك الله فيكم, والله محلاها. اول مره انا جو بونس راني لهنا في موزايك
1: بالحق
2: على خاطر عايده بيان سور,
1: صافي بليزير بيان سور
2: الكل بيان سور عايده صحابي
1: حاضر في ليزانفيتي من بين مقترحاتها ديريكت صالح الميجي, الناس الكل قالوا اي
2: عايشك بارك الله فيكم, ميرسي بوكو. اول حلقه يعني انا خرجت, ان شاء الله كنت على خير عليكم وان شاء الله يا ربي تنجحوا, ان شاء الله ان شاء الله تو نعود نسمع نسمعكم, ان شاء الله ندخل نعمل طلب فيسك باش نشوفكم نجحتوا ولا نشوف روحي عاد بخير ولا
1: لا عاد بخير ان شاء الله. يعطيك الصحه, ميرسي بوكو صالح الميجي, مرسي كيف كيف عايدة على المقترح عندي صديقك صالح وتشكر فيه, تقول في بار شكلا به عليك. واليوم هذاك اللي اكتشفناه من خلال الحصة, وهذا هو الهدف في ميدي ماغ ويكاند. الضيوف يجيوا بحذينا من مجالات مختلفة, غدوة مجال فني تنقول لكم شكون ضيفنا, من خلال فقراتنا والتفاعلات نكتشفوا الضيوف امتعنا. مرسي مرة أخرى توت ليكيب, ملتقانا غدوة من نص النهار الماضي ساعتين ميدي ماغ ويكاند على موزايكا فام. نعتذر زميلتنا وماي مخلينا لدقيقة من الوقت, هو سكري أخبار ماضي ساعتين, ونتلقاو غدوة إن شاء الله في ميكرو لينا رحالي في لمن.
4: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود المعتري, الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه, تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق, العلوم السياسيه, التصرف, الماليه والتسويق, خبره سنين, تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود المعتري, طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت, وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بغ بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش, اريدو طور عالمك.
6: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا, عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية, سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري بقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, بشبابيك مدينة الثقافة تونس, وعلى موقع تسكرتي بونتين. أنفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل إي موزايك فاما.

0: معكم في هذا الموعد الإخباري. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلس يؤكد أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 أوت الماضي على كمية من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجيات البلاد لعدة أشهر قادمة. وطرابلس يوضح في تصريح لمزيك أن مخزون مادة القهوة بلغ 3300 طن بنهاية الشهر المنقضي، وهو ما يغطي الاستهلاك لقرابة شهرين، مستبعدا وجود أي إشكال في توفر هذه المادة بالسوق. كما بينا أن مخازن الديوان تضم 6000 طن من الأرز، ما يعادل استهلاك 3 أشهر، مشيرا إلى أن النقص الحاصل يعود إلى إشكال لوجستي في عمليات التحليل. وبخصوص مادة السكر، أفادت طرابلسي بتوفر أكثر من 14000 طن بالمخازن، إضافة إلى نحو 58000 طن بصدد التفريغ من البواخر بموانئ سوسة وبنسرت.
1: الكميات بمخازن الديوان التونسي للتجارة إلى حدود 29 أوت الفارط، يعني تقريبا بالنسبة للقهوة ديوان عنده مخزون في 3300 طن، يعني اللي يغطي تقريبا شهرين هلاك. بالنسبة للقهوة ما عندناش إشكال، الروز يتوفر 3000 طن تقريبا طوى، وما يعادل 3 أشهر من الاستهلاك تقريبا. هنا الإشكال في الروز، لا في التعليم، أما إشكاليات لوجستية، إشكاليات على مستوى التعليم. تقريبا الديوان قاعد يعلب في كادونس يعني ضعيفة شوية 40 طن، وفي نفس الوقت قاعد طوى يعني قاعد مع إجراءات لاختيار يعني مزودين لتعليب 50 طن. إن شاء الله الإشكالية دي باش تحل على قريب، كما قلت لك يعني إن شاء الله باختيار مزود ولا زوز مزودين ل يعني خاصة لتعليب مادة الروز. بالنسبة للسكر تقريبا تتوفر حاليا حوالي 14000 طن، وحوالي كيف اللي قاعدة طوى في البورت قاعدة يعني فما كميات في حدود 58000 طن، بورت سوسة وبصلت البورت بنزرت، وبسبب التفريغ تقريبا ما يعادل زاد كيف نتاع 4 أشهر يعني نتاع استهلاك. بالنسبة للتاي الأخضر 1300 طن، وعندنا التاي الأسود 1100 طن، حوالي 4 أشهر من الاستهلاك يعطينا.
0: بلدية سوسة تدعو كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي. والبلدية تضيف في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية أو التجارية أو فضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. سفارة الجمهورية التونسية تشارك في فعاليات معرض التبادل الدولي لسنة 2026 الذي نظمته مدينة تشيودال بالتعاون مع سفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المدينة، والمشاركة التونسية تندرج في إطار جهود السفارة لتعزيز التبادل الثقافي لزوار المعرض، أتاحت فرصة الاطلاع والتعرف على شواهد ومعروضات تبرز ثراء وتنوع الإرث الثقافي للبلاد، وشكل جناح التونسي منصة للتبادل الثقافي والتفاعل مع المشاركين والزوار من اليابان ومن مختلف أنحاء العالم. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وسائل أعلام يمنية تفيد بأن دفاعات المقاومة الوطنية أسقطت طائرات مسيرة هجومية وأخرى استطلاعية تابعة لجماعة الحوثي في جبهات الساحل الغربي في إطار المواجهات المستمرة بين الجانبين في المنطقة. 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 آخرون في غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايكا فام.

0: الناس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بفرقنا اللي تشارك اليوم في المسابقات الإفريقية. نادي الإفريقي يواجه اليوم جوليبال المالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. الماتش بحضور 25,000 مشجع بعد ما تم بيع كل التذاكر المخصصة للمباراة هذه. النقل بش يكون على منصة All for One والدفع بش يكون إلكتروني، مداخيل مخصصة لدعم مغازة النادي. التشكيلة المحتملة لنادي إفريقي: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، غيث الزعلوني، إسماعيل سيمبارا وعمار عبد الحق. ثنائي خط الدفاع مش مؤكد، ولكن بنسبة كبيرة باش يكون سيمبارا مع عمار عبد الحق إلا إذا كان صار تغيير في آخر اللحظات. دونك غيث الزعلوني، مهيب الشامخ، غيث الزعلوني، إسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق. مبدئيا حسام بن علي، معتز الزدام، سيد خان، بليل أيت، مالك، أيمن الحرزي، صادق قديدة وحمزة الخضراوي. نحكيو على التشكيلة محتملة وليست مؤكدة. ونادي الإفريقي كان انشر اليوم على صفحته الرسمية بلاغ توجه من خلاله إلى جماهير النادي الإفريقي، أعلمه من خلاله كونه يلزم يتفاداو برشا حاجات باش ما تصيرش عقوبات. البلاغ متاع النادي الإفريقي فيه نقاط التالية: يلزم جمهور النادي الإفريقي يتجنب إلقاء القوارير أو المقذوفات بجميع أنواعها، يتجنب استعمال الشماريخ والألعاب النارية ودخان داخل الملعب، يتجنب استعمال الليزر، ويتجنب زاد اقتحام أرضية الميدان أو تجاوز الحواجز أو الاعتداء أو محاولة الاعتداء على اللاعبين أو الحكام والمسؤولين، والقيام بأعمال عنف أو شغب أو أي تصرف قد يؤدي إلى تعطيل المباراة هذه وتهديد سلامة الحاضرين. وزاد يزم يتجنب رفع اللافتات وإطلاق الشعارات التي تتضمن مضامين مسيئة أو مخالفة للوائح، لأنه قوانين الكاف الحقيقة مشدة جدا. النادي الصفاقسي يلعب اليوم الأربعاء متاع العشية ضد شوتينغ ستارز النيجيري. الأربعاء كما قلنا الملاعبية الكل على ذمة الإطار الفني. نقل مازال النادي الصفاقسي يفاوض من أجل الحصول على حقوق المباراة هذه ونقلها على الشين يوتيوب مع الفريق المنافس شوتينغ ستارز والتلفزة المحلية بطبيعة. والمفاوضات تدور على أنه إذا كان النادي الصفاقسي ينقل اليوم المباراة يعطي زادة مباراة الإياب للفريق الشوتينغ ستارز باش ينقلها ونحب. بالنسبة للتشكيلة المحتملة النادي الرياضي الصفاقسي باش يكون فيها أيمن دحمان، حمزة المثلوثي، كيفين مونديكو، يوسف حبشاي، علي معلول، ريان الدربالي، حسام يدو، غيث الصغير، محمد الترابلسي، جمال موتيابا، وإيمانويل أوغبيلي. هذه التشكيلة المحتملة. اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من مباراة الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في 15 أكتوبر في بنزرت. النادي الرياضي بنزرت يلعب ضد الأولمبي البيجي. وليد النصر باش يزفر الماتش هذايا، وفيليبي بيريرا باش يكون في الفارو من البرتغال. فطيب المهيري بصفاقس قدم رياضي بساقية الدائر يواجه نادي رياضي بحملان. حمزة جعايد هو الحكم الرئيسي ومحمد علي قروية هو حكم الفار. بالنسبة للنقل التلفزي ماتش السيابي والأولمبي البيجي على الوطني الأولى، وماتش التقدم رياضي بساقية الدائر ونادي رياضي بحملان باش يكون على الوطنية الثانية. اللاعب مهدي القانوني مازال في مفاوضات متواصلة ما هو وكيل أعماله مع نادي اتحاد طرابلس. ثم فرق 200,000 دولار ما بين لوفر اللي اعطاها اتحاد طرابلس اتحاد رياضي المونستيري والمطالب اللي يطالب بها وكيل الأعمال من أجل السماح للاعبه بالانتقال. نذكره كان اتحاد طرابلس كان أمضى اليوم مع سفيان بوفيل زوز مواسم تقريبا العقد حسب مصادر صحفية ليبية، فإنه العقد تقريبا في عامين باش ياخذ 3 مليون دولار. والنجم المتلوي توصل اتفاق رسمي مع اللاعب السنغالي شريف بوديان للعودة إلى صفوف الفريق واستئناف المشاركة واستئناف تمارين مع الفريق. اليوم خارج تونس 5 متاع العشية في الليغ دي شامبيون سان بيدرو يلعب ضد ريفرز يونايتد. 6 المريخ يلعب ضد باور ديناموس. وكما قلنا 7 متاع العشية نادي الإفريقي يلعب ضد جوليبال مالية. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية مصعتين المفروض تكون تغلقت مباراة كايم ضد أهلي طرابلس، والأربعة متاع العشية شوتينغ ستارز يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي. 81 دقيقة في مباراة نيوكاسل ضد بورموث، ونيوكاسل منهزم في سان جيمس بارك أمام بورموث 2-1. مال 3 برشا كورة في البريمير ليج اليوم. مال 3 برينتفورد ساندرلاند، برايتون ليدز، فولهام، كريستال بالاس، مانشستر سيتي يلعب ضد كوفنتري سيتي، وفي سيتي جراوند نوتنغهام فورست يلعب ضد توتنهام، والخمسة ونص متاع العشية هال سيتي يلعب ضد أستون فيلا. في الأرتيميو فرانكي ماضي ساعتين تكون من المفروض تكون انطلقت مباراة فيرونتينا وتورينو ضمن الجولة الثالثة من السيريا جنب كرة القدم. الخمسة متاع العشية الإنتر تلعب ضد نابولي القمة اليوم. وثم مباراة أخرى كبيرة برشا الليلة 8 غير 4 في السهرية، روما تلعب ضد أتلانتا بيرغامو. في الليغا ما 3:15 في السان ماميس، أتلتيكو بلباو يلعب ضد أتلتيكو مدريد، وفي السيراميكا فياريال يواجه ديبورتيفو لا كورونيا 8 متاع الليل. في الليغا 4:15 لونس يواجه لوريون، ونيس يلعب ضد لومو 8:15 متاع الليل. وفي البوندسليغا ماضي ساعتين ونص باير ليفركوزن يواجه يونين برلين، ساعتين ونص زاد هوفنهايم تلعب ضد بروسيا دورتموند، فيردا بريمن يلعب ضد لايبزيغ، و 5:30 متاع العشيه شالكو يلعب ضد بايرن ميونخ. النشره هذه كل اخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينيت. نخليكم توا مع اسماعيل في كلوب ويكاند.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
4: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
5: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك، قرر سيفيني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هيك زميل،
6: كنت زميل، شرفني زميل.
5: يا حسن
6: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
5: واسمح لي لك هيك
6: اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير الشؤون الثقافية، أي القرارات تاخذ؟
5: أول حاجة
6: المسرحي توفيق جبالي.
2: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
7: وين ما شاك الدنيا.

0: 5 septembre, InfoLine 20 910 000, l'application IJA de Skelty Pontéen ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Club Weekend. Club Weekend, concept واحد بالمدي ساعتين من الخمسة في العشية. Club Weekend. إسماعيل بن عيسى.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم توالا موزايك فيم. هذه كلوب ويكاند في موسم جديد, في روح جديدة, ديفي جديد, اكسبيرينس جديدة, وين باش نتقابلوا معاكم كل سبت واحد من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية. أنا أوبجيكتيف واحد, مهمة واحدة, ميسيون واحدة, بدوكم الجو ما كنتوا تسمعوا فينا ونحاولوا نسيكم في ستريس وتعبوا التخمام متاع الجمعة كاملة. وطوكا إن شاء الله الجمعة هذه ما كانتش كاسحة مع الغوبريز متاع دوبل سيونس والتحضير لل رنترين. تصور جمعة تعديت فيها برشا جو المفيد, ثلاثة سوايع كاملين باش تلقاو فيهم كل انرجي, كل بون هومور, كل بر موسيقى, برشا معلومات, برشا فازيت. خاومنا في كل شيء باش تعديو معنا بان ويكاند. خلينا نعطيكم فكرة على شنو يسنى فيكم في كلوب ويكاند. من بعد شوية نعملوا طلع على لي ريزو, نعملوا دور على لي ريزو سوسيو, نشوفوا أكثر الأخبار اللي تحكيو عليهم اللي تبارتاجيو مع ساعتين ونص فازيت إسماعيل. في كل مرة نبصل لكم ونوضح لكم ونفسر لكم برشا حاجات. هوت سيليكشن مع ثلاثة من غير بعض نختار وشاك فوا أنا اختيس ونعديو أبن لي مخصوم تاعو مع ثلاثة وربع وقايد قايلم سيني كلوب. دونك نقترح عليكم أفلام ولا دي سيري اللي تنجموا تتفرجوا فيهم. لربع غير بعض ميساج أخشيفي هما لي ميساج اللي ممكن ما تجرأتوش باش تبعثوهم, أنا موجود هنا باش تبعثهم في بلاصتكم. لربع وربع نعملوا طلع على الميتيو, اسكو اليوم نجموا نعوموا ولا لا, المعلومات من بعد شوية. لربع خمسة سامبل كوم سامبل في كل مرة نحوسوا في لي غاسين وزادة لي زوريجين نتاع لي مخصو كولت خاصة منين صارت الانسبيراسيون. ومع الخمسة غير بعض دي جي نيوز, مع الخمسة غير بعض الرانديفو مع الموسيقى الالكترونيك. دونك نعملوا طلع لاخر مخرج من اليونيفير هذا. بيان سور اذا كان عندكم دي ديديكاس نجموا تبعثونا على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. اذا كنت تحب تسلم على شكون, اذا كان عندك اي حكاية تحب تحكي عليك, انت بعثنا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. نبداو بال موسيقى avec un morceau iconique بيتم معنى الكلمة, morceau اللي كان خرج في اكتوبر 2007 للارتيست سويدوز

0: عملتي لي كنا اكتشفنا لمغسول بنينة الانوتر الهديو اللي قاعد يعمل في برشا موزيكا بنينة. هذا تيتر كورنسي دخلتوا هذا المساعتين وسبعة وعشرين دقيقة هتوما لموزيك فيم. هذه كلوبي كان بنزل معكم حتى الخمسة متلع شوية. بعد شوية نعمل طلع لهم لزنفو والاخبار اللي تبرتجيت على الغزوة.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: كاليبسو.
1: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Club Weekend, كل سبت وحد بالمادي ساعتين للخمسة العشية على Mosaic FM. دورة على الغزو.
0: نعملو تلا لكشر الحاجات اللي تحكي عليهم وتبرتجيت على مختلف لغيزو سوسيو. تقريبا ساعتين تيلي الاخبار اللي دار برشا واخبار يحكي على الفنان بهي سلطان اللي تعرض لحادث مرور في مصر واللي اسفر على اصابته ونقله الى المستشفى لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة. مصادر طبية كشفت لوسائل اعلام مصرية كونه الحادث ما اسفرش على اصابة خطيرة. بهي سلطان من المقرر باش يكون موجود في تونس نهار 11 سبتمبر في المسرح الاثري بكارتاج. نقعد في مصر ونحكيو على فيديو اللي تبرتجيت برشا. عنوان الفيديو Fast and Furious في مصر. في أوتوروت اللي تربط الإسماعيلية بالقاهرة فما كاميون فريغوريفيك من اللي يجري وراه بيكاب معناتها يتبع فيه بنفس السرعة اللي براكيو الكاميون هذه. في العادة كي نسمعوا براكاج نقولوا فلوس نقولوا ذهب. ما سوربرونون في الكاميون في الحمولة اللي تهز الكاميون كونه الكاميون كانت معبية بالبولي سورجولي بالدجاج المكنجل. الحمولة متاع الكاميون ذي تقريبا فيها 105 كيلو دجاج. بعد التحقيق تم تعرف على هوية المشبه فيهم. وفي بلاغ لوزارة الداخلية المصرية قالت كونه تم القبض على 3 عناصر من المجموعة هذه وتم قتل 3 أخرين خلال عملية الإيقاف بعد تبادل إطلاق النار بين العناصر هذه والشرطة. اللي تحكي عليه زر برشا واخبر علينا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تمويل السعوديه لبروجي دو 3 بارك داتراكسيون واللي باش يكون على اكسي على لونيفير مانغا. معناتها نشوف هما وين يخموا وفاش قاعدين يخموا اللي باش يتكلف 6 مليار اورو. لكن الجدل اللي صار كونه الكونسيير للرئيس الفرنسي قال فما امكانيه استغلال ليسانس نتاع دراغون بول كتيم لواحد من لي بارك. الشركه اليابانيه المالكه لحقوق دراغون بول امبورطون تكلمت مؤخرا وقلت رانا مازال معتينا حتى اكور الميجا بروجي هذا من المنتظر باش الجينير

0: سيدي الفكرة كان أماتور أماتور برشا، لدرجة صارت موجة متاع سخرية كبيرة على المونتاج والتصوير اللي كان تعب برشا. اون كامبان دو سونسيبيليزاسيون اللي كانوا ينجموا يصرفوا عليها شوية باش يكسبوا أكثر ثقة متاع الحرفاء، مش في المقابل يزيدوا يخسروها. الجمعة كاملة تعديت على خبر تحكي عليه برشا اختفاء رياضيين خلال الترابوسات والمسابقات. خلنا نعملوا طالنغولات المشاركة متاع رياضيين التوينسة منذ سنة 2023. عديد الرياضيين اللي كانوا غادروا تونس وكانوا فروا، إذا كان نجم سامل العبارة هذه، من بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في سبتمبر 2020، كأس العالم للكاراتيه في إسبانيا في نوفمبر 2024، بطولة العالم لرفع الأثقال أكتوبر 2025، تربص خارجي في المجر أفريل 26، والألعاب المتوسطية تارنتو أوت 2026. نحكي على عدد مهم برشا للرياضيين اللي كانوا ما عادش مراجعين لتونس. فسؤال اللي تطرح لهنا ورعاية الاسبورتيف في تونس، كيفاش قاعدين يعيشوا؟ اسكو اللي صار هذا معاه ولا ضد؟ عديد من الأسئلة اللي طرحت وعديد التساؤلات اللي قعدت محلول بخصوص وضعية الرياضيين في تونس. En tout cas,
1: Doura à les réseaux. Club Weekend, كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: هي عملت دورة كبيرة على ريزو سوسيو هيفا وهبي، مش كان هي حتى زيادة اللي كانوا حاضرين في الجمهور. هيفا وهبي، انت تاني واحدة من أكثر النجاحات للفنانة اللبنانية. مساتين وسبعة، بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازتي، راجعين.

الاغنيه اللي كان موجوده من التيلي في مهرجان دوغا دولي. ناموسو بنين برشا اللي خرج في كولرز، ناموسو اللي تسمع برشا سي فسني، ناموسو بنين خاصه الرفران نتاعو خلتنا حتى لمطلات غير اربعه توما لموزايك في ميدي كلوب يكاند وقايد فازا من فازيتي. فازيت اسماعيل إذا كان الضوء موجود في ديارنا الفضل موجود في ديارنا يا حسابي أوكا. إذا كان الضوء موجود في ديارنا الفضل يرجع لمنافسة كبيرة بين زوز من الناس، من شيرة عندنا الانجينيور نيكولا تيسلا ومن شيرة أخرى عندنا الاندوستريال توماس إديسون. اللي زوز قاموا بحرب على بعضهم، الحرب هذه اسمها لا غير دي كوران، وين كل واحد منهم يحب يفرض السورس دينيرجي. واللي لو كان ما جاتش الحرب هذه على فكرة ساي بياسر نعيشوا ايفوليسيون تكنيك مهمة برشا في حياتنا اليومية، رغم اللي باش نبداو واضحين الغير هذه كانت السبب في عديد الضحايا. اليوم نغسلكم أكثر من 200 سنة من تاريخ الإلكتريسيتي في كلك مينوت.

0: نيكولا تسلا هجر لنيويورك في سنة 1884، كان وقتها عمره 28 عام. كان انجنيور اللي سنة فيه مستقبل كبير، اللي يصلوا من البلقان أو البلقان بالفرنسية. تسلا تقبل في مهمة وين يلزم يحسن من الغزو إلكتريك متاع المدينة. كان وقتها يخدم لصالح توماس إديسون اللي هو انتربرونور اللي قاعد يعرف في نجاح كبير برشا، وزاد اندستريال قوي برشا اللي مازال وقتها كيغرق المارشي باللومبول ا انكانديسونس. إديسون ما يحلف كان بالكوران كونتينيو، انرجي فيابل اللي تتصنع في دي سنترال شربان في قلب المدينة. اما كان فما مشكل كبير وقتها للأمانة التاريخية، الناس كانت فايقة بأهمية التلوث من القرن 19. الفحم كان سخون يلدجاج دو لشالور، فما غبرة تخرج منه وحتى دي زيكسبلوزيون اللي يتسبب فيها. دونك الفكرة كانت في بلاد في حجم أمريكا كيفاش انكابت دي سورس دينرجي إلكتريك من خارج نيويورك، اما نجيبوا الانرجي هذه لنيويورك. ايبا باش نفضوا المشكلة هذه، تسلا كانت عنده السوليسيون. السوليسيون تتمثل في موتور ينتج دو كوران الترناتيف، انرجي اكثر فليكسيبل اللي تنجم تنقلها على دي ديستانس مقطول. للامانه التاريخيه وحسب المؤرخ الان بيلتران، في ليبوك هذيك لو كوران الترناتيف المعروف عليه بكونه يلشانج دو سانس ريغوليرمون، صحيح نعرفوه موجود اما مش بالسهل نخلطولو. نحكي في الفتره هذيك لا على المستوى التكنيك ولا على المستوى الانتيليكتويل، انك باش تستعمل دو كوران اللي تري سوفون يل شانج دو سانس من 25 مره الى 50 مره في الثانيه، كانت حاجه صعيبه برشا. لهنا تسلا باش يلقى نوع من عدم الاحترام او التجاهل او حتى الاحتقار من عند إديسون، الحاجة اللي خلت نيكولا تسلا يلوج على انفستيسور اخرين. لكن إديسون يعرف في داخل روحه كون اختراع تسلا يمثل المستقبل، والمنافس هذا يهدد في المونوبول متاعه. الحل هنا، توماس إديسون بدأ يسرب في شعات وعمل عليه حملة كاملة باش الناس تصدق اللي الكوران الترناتيف متاع تسلا هو مخترع. إديسون شعمل عمل دي ديمونستراسيون، جاب كلاب وضربهم بالضوء بالكوران الترناتيف. نتيجة ظاهرة من غير أكثر وصف، لأن البعض قالوا علاش ما نستعملوش في عملية الإعدام. حتى لين في 6 أوت من سنة 1890 لاشيز إلكتريك باش يتم استعمالها لأول مرة على ويليام كيملير. الإكزيكوشن ما صارتش كما كانوا يتوقعوا، المحكوم عليه أغونيزا لمدة دقائق ودقائق طويلة قدام بوبليك اللي قاعد يشوف في مشهد يوجع القلب. لحظة هذه دايور باش تضر من سمعت لو كوران ألترناتيف. لكن للبروباغاندا ذي تسلا باش يجاوب بدي ديمونستراسيون سبيكتاكولير، عبارة على نوع من السيونس فيكسيون قبل الوقت، وين لهنا نجم يشعل دي زومبول سان فيل بفضل الالكتريسيتي كي ترافيرس البدن نتاعو. هاي تسلا كان يلعب بالماجي نتاع الالكتريسيتي، كان بخلاف كان نوم دو سيونس كان نوم دو سبيكتاكل. وعلى فكره تسلا باش يبدل برشا حاجات. تسلا بدا يطور ويحسن في لي موتور، والناس اقتنعت كون وقت اللي نحبوا نطلعوا ولا نخفضوا من التونسيون تاع الالكتريسيتي ونحبوها تتنقل بطريقه اسهل، العمليه تكون لهنا سامبل وافيكاس بالكوران الترناتيف. لكن في سنه 1896 لا غير دي كوران باش تنتهي مع الكونستركسيون تاع سنترال الكتريك على لي شوت دو نياغارا اللي باش تزود نيويورك بالكوران الترناتيف. تسلا انجينيور ذكي برشا، ما كانش انتربرونور قوي باش يموت عنده ديون في سنة 1943 وما عملش فلوس من الاختراع نتاعو، ومات وهو مخلي عشرات لي بروفي اللي ما نجمش يسوقهم. في المقابل إديسون باش يحكم في الامبير كوميرسيال نتاعو حتى سنة 1931 وباش يتوفى في عمر 84 عام. لو ريزو الكتريك الامريكي تحب له عشرات السنوات بالتالي باش يلسداب للكوران الترناتيف، ميم سي الكوران كونتينيو مازال يستعملوا فيه كما مثلا في الكابل سو مارا. ان توكا باش تشوفوا جوست علاش حكيت، على خاطر الناس منذ 1800 وشويه صرفوا ما يحسنوا في الريزو الكتريك نتاع المدن نتاعهم، في المقابل احنا تعرفوا النتيجه.
1: فازت اسماعيل كل ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسه تاع العشيه على موزايك اف ام.
2: وي ذا بيست ميوزك. Another one.

خالد ودريك نسلم برشا على خالد اجتهد في الاخراج نسلم علي برشا وقت اللي يكلم من خالد ودريك يتقابلوا مع بعضهم في سنة 2020 الريزولتا من نجم يكون كنا مصوبني برشا نومي غريسي ما تنسى غير درجين وخيطة سيليكشن

تخيل انت نانجون في العشرينات، سبورتيف بوغوس، حلم وحيد انه يولي كوارجي. هكا كان خلو إجليزياس، لكن ساعات الدنيا تختارن حاجات اخرين. اكسيدون تاع كربان، اكسيدون دو فواتور اللي قصف الحلم تاع سبورتيف، اصابه في الكولون فيرتيبرال خليته ما عادش ينجم يمشي، وعاد مده كبيره برشا على الفرش، فرش المريض. كان من المفترض انه تكون هذه النهايه، اما ليه هذه كانت البدايه. في الوحده، في الوجع، في الاتونت، خلو شد الجيتار بدا يعزف، وبعديك بدا يغني. وفي سنه 1968 باش يغني غنيه اللي عرفت نجاح كبير برشا، والهنا باش تتبدل حياته. الصوت اللي تولد من الوجع خرج من اسبانيا، ولا ترافيرسي لي فرونتيير واللغات وصل للعالم. خوليو ما كانش يغني للحب كاهو، كان يعرف كيفاش يخلينا نحسو بيه. كان يغني للمراه اللي رحلت، كان يغني للحبيب اللي مرجعش، كان يغني للقلب اللي مازال يستنى. وفي السبعينات والثمانينات ولا واحد من ناشر الاصوات الرومانسيه في العالم، غنى بالاسبانيول، بالفرنسي، بالانجلي، بالبورتوغي، وبيع مئات الملايين من ليزيكزومبلير نتاع لي مورسو نتاعو، ولا اسم نتاعو مرتبط بكلمه واحده، مرتبط بالحب. خرج المسرح، عاش حياته اللي فيها برشا دي فواياج، برشا دي رونكونتر، برشا ابناء، منهم ولدو هنريك إجليزياس. لكن المفارقه المزينه في قصته هو كونه الراجل اللي كان يحب يولي ان غارديان دو بوت، ولا حارس لذكريات ملايين الناس. قولك فيها عجبتني الفازه هذه. هاي خلينا نسمعوكم بن ما غنى خوليو إجليزياس. سنة فيكم من بلاي ليست بنينه برشا دي مورسو ايكونيك اللي كي اون ترافيرسي دي جينيراسيون دي جينيراسيون. على فكره باش يوريك قوه لي ريزو سوسيو، ولا لا نامور مورسو هذه اللي ممكن نجمو نقولوا تنسيه التاريخ، لكن نرجع بفضل لي ريزو سوسيو ونرجع بفضل لي ستوري. بعد شويه موجز الاخبار. السلام عليكم، كنتو تسمعوا فينا، رجعين فيكم بيكاند.

0: السبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزيك العالمية نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
2: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: علياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزيك موند.
0: راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون التليلي تعرب عن تفاؤلها بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة من بينها تراجع عدد الأطفال المسجلين وصعوبات مالية ونقص الإطارات المختصة. وكمون التليلي تقول أن عددا من رياض الأطفال اضطرت إلى الغلق فيما يواجه عدد آخر خطر التوقف عن النشاط، مشيرة إلى أن الغرفة سبق أن طرحت مشاغل القطاع على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومجلس نواب الشعب دون التوصل وفق تقديرها إلى حلول كافية.
8: احنا الى يومنا هذا متفائلين، لانه كما يقولوها تفائل خير تجدوه، ومازلنا منش كما يقولوا فاقدين الامل في ان عدد الاطفال متاعنا سيرتفع، رغم انه في من اتصل بي وقال لي انه ليس له تسجيل طفل واحد. لذلك نحب نبداو السنه الدراسيه بايجابيه، اما الواقع حاجه اخرى. احنا بالنسبه لنا احنا كقطاع عندنا عديد والعديد من المشاكل. هالمشاغل هذه رغم أننا طرحناها على الوزارة على مجلس النواب، إلا أن إلى يومنا هذا لم نصل إلى حل. ليس هناك حلول اللي هي تخلي رياض الأطفال يفيقوا ويواصلوا العمل متاعهم، لأن هناك العديد اللي هو سكر وهناك العديد اللي هو ناوي باش يفكر. أزمة المادية اللي هو قاعد يعيش فيها، وعلى قلة الأطفال اللي هم قاعدين يتسجلوا، وهذا يراجع لي أسباب عدة. أولا الفضاءات العشوائية لأنه يعمل دوستدات ليس له ترخيص في استقطاب أطفال 4-5 سنوات، فبالنسبة لنا هذاك يعتبر فضاء عشوائي.
7: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يؤكد لمزيك أن تقديرات إنتاج تين الشوكي في الجهة للموسم الفلاحي الحالي تقدر بحوالي 120 ألف طن، بنقص ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية بسبب انتشار الحشرة القرمزية وتأثيرات المناخية على الإنتاج. والأزهري يبين أن ولاية القصرين تواصل تصدر ترتيب وطنيا في إنتاج الهندي رغم النقص المسجل في الصابة، وتبقى مكافحة الحشرة القرمزية والتغيرات المناخية وأهمها ارتفاع درجات الحرارة هاجس المنتجين في الجهة للمحافظة على هذه الثروة ومزيد دعمها. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس بلغت نحو 1,929,000,000,000 دينار خلال النصف الأول من سنة 26 و2000، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وتتوزع هذه الاستثمارات بين الصناعات المعملية ب 72% وقطاع الطاقة ب 19% وقطاع الخدمات ب 7.7% وقطاع الفلاحة ب 1.3%. وحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد هياكل منها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، فهناك توقعات بتنامي الاستثمارات إلى نهاية السنة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، السلطات النيبالية تقول أنه تم إخراج مواطن صيني على قيد الحياة من نفق في البلاد بعد مرور 10 أيام على تدفق للجليد والصخور والطين عبر واد بجبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وفقدان أكثر من 5600 آخرين، وانتشلت فرق الأنقاض شخصين من نفق آخر على نفس النهر. في عملية عسكرية صامتة ومعقدة امتدت أشهر تمكنت القوات الأمريكية في تأمين ممر ملاحي آمن لها في مضيق هرمز، وهو ما طرح تساؤلا مهم حول فقدان طهران ورقة الضغط الأقوى التي تلوح بها في المضيق. وحسب تقرير أن الولايات المتحدة لم تهدف خلال عمليتها إلى تنظيف كامل مساحات مضيق هرمز من الألغام، بل ركزت استراتيجيتها على تأمين ممر ملاحي محدد يتيح للقيادة المركزية تأمين مرور سفن والنقلات التجارية، وفق ما كشف العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي ويليام كينغ. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل بن عيسى وخالد وكامل فريق كلوب ويكاند. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من الخمسة العشرية. كلوب ويكاند. اسماعيل بن عيسى.

مخسون تحمل يكون اكتشفناه في 2021 مخسون ومين لغين نخطو حتى المطلثة واربعة هتوم على موزي كيفين هدي كلوبي كان. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج ذا الوطن العزيز. طريق السلامة للجميع وحيدة وحيدة ان شاء الله ربي دخلتوا السلامات وانتوكا اوبجيكتيف واحد مهمة واحدة حتى الخمسة انت العشرين ونسوكم في اثنين نسيوكم في تعب متاع الجمعة كاملة. داير اذا كان قاعدين تويكا هكا تحبوا تعملوا قيلولة طقس انتع قيلولة هو للأمانة وقاعدين تلوجوا على فيلم ولا سيري تسويت نعطيكم سوجيسيون في سيني كلوب. سيني كلوب تخيلوا معايا مدينة لندن مدينة كبيرة باردة وضاوية من بعيد لكن تحت الأضواء هذه فما عالم آخر عالم فيه أسرار جواسيس دي تشوير أجاج وناس يعيشوا في حياتهم بوجهين. في وسط المدينة هذه تعيش إلى النواب مرأة تحس عادية جدا أم زوجة عندها عائلة ومرجلها السياسي مهم في بريطانيا وزير الدفاع بالتحديد. من الخارج حياتها تظهر مثالية أما في عالم الاسبيوناج أخطر الناس مش هم اللي يتخبيوا في الظلام أخطر الناس هم اللي يعرفوا كيفاش يعيشوا في النور. وفي هذا الكل إيلين عندها سر. منذ عشرات السنوات وهي تخدم لصالح منظمة سرية اسمها بلاك دوفز منظمة اللي تجمع المعلومات تبيع الأسرار وتعرف خفايا سياسيين وأصحاب النفوذ. إيلين كانت في المكان المثالي زوجة سياسي قريبة من السلطة تسمع في الكلام اللي ما يسمعوش الناس الكل وتعرف الأسرار اللي الناس مستعدة تقتل عليها. 10 سنين وهي تلعب في الدور 10 سنين وهي تعيش في حياة مسطرة حتى لين تخلي الحب في القصة ودي بش بدل كل شيء. إيلين وقعت في حب رجل اسمه جيزون لكن في عالم الجواسيس حتى الحب عنده ثمن خاطر جيزون ما كانش يعرف الحقيقة كاملة على إيلين ما كانش يعرف اللي هي جاسوسة وما كانش يعرف كونه المرأة اللي يحبها عندها حياة أخرى اسم آخر وأسرار أكثر من اللي يتصور. وبعد في ليلة واحدة كل شيء مش يتقلب. جيزون يتم اغتياله ومع موته عشرات الأسئلة مش تتطرح شكون قتله علاش شو كان يعرف جيزون والأخطر هل كان مقتله صدفة ولا كان مجرد قطعة صغيرة من لعبة أكبر برشا. إيلين اللي عادت حياتها وهي تجمع الأسرار للآخرين تلقى روحها لأول مرة أمام سر يخصها هي وتقرر لهنا تعرف الحقيقة. لكن الحقيقة في عالم بلاك دوفز ما تجيش وحدها الحقيقة تجيب معها الدم من الخيانة والخوف وأشخاص مستعدين يعملوا كل شيء بسر واحد ما يخرج للعلن. الأحداث لهنا باش تتسارع وقت اللي يرجع لحياتها شخص من الماضي سام يونغ. سام مش شرطي مش محقق ما سام قاتل محترف رجل يعرف كيفاش يقتل ويعرف أكثر كيفاش يبقى حي. لكن سام وإيلين بيناتهم حاجة أعمق من مجرد مهمة صديقة قديمة وثقة مكسورة وذكريات ما ماتتش رغم مرور سنوات وسنوات. وتوا وقت اللي باش يرجعوا لحياة بعضهم باش يولي عنا منشيرة مرات لوج على قاتل الرجل اللي تحبون ومنشيرة أخرى عن الرجل يحاول يحمي المرأة اللي كانت ديما جزء من حياته. وباش يبدأوا الاثنين يحفروا في الحكاية كل باب يحلوه يلقوا وراه باب آخر كل شخص يسألوه يكتشفوا كونه يخبي حاجة وكل إجابة تولد سؤال ما أخطره. في رحلة البحث على الحقيقة إيلين وسام يكتشفوا كونه مقتل جيزون ما كانش مجرد جريمة وراء وفاته فما ناس تحكم وتتحكم في مسير العالم وممكن إذا خرجت الحقيقة للعالم باش تصير أزمة كبيرة ينجم يوقفها حتى حد. لكن بلاك دوفز مش فقط قصة جواسيس وهنا بنت الحكاية في عالم مليان قتل وخيانة ومؤامرات أكثر حاجة تخوف الشخصيات مش الموت أكثر حاجة تخوفهم هي أنهم يحبوا على خاطر في عالم الجواسيس المعلومة ممكن تقتل شخص لكن الحب ممكن يدمر حياة كاملة. وكل ما تتقدم الحكاية اللي انت تكتشف كونه مش فقط تحاول تعرف شكون قتل جيزون هي تحاول في الواقع باش تعرف شكون هي أصلا هل هي الأم
هل هي الزوجة؟ هل هي العاشقة؟ هل هي الجاسوسة؟ ولا كل هذه الشخصيات في امرأة واحدة؟ ولهنا السؤال اللي يخليه المسلسل أو سيغي خليني نقول يخليه معلق في بالك، إلى أي حد تنجم تكذب على الناس اللي تحبهم قبل ما تولي تكذب حتى على روحك؟ بلاك دوفز حكاية على أسرار اللي ندفنوها، على الناس اللي نحبهم في الوقت الغالط، وعلى عالم اللي فيه أحيان أخطر من يحمل السلاح هو الشخص اللي يعرف الحقيقة. بلاك دوفز موجود على نتفليكس في شكل ميني سيري متكونة من 6 حلقات، اكريت بار جو بورتن، رياليزي بار أليكس جاباسي، ليزا جونينغ، تمثيل كيرا نايتلي، سارة لانكشاير، وزيدا بين ويشاو. إذا كان حايلين فيش تتفرجوا نعليكم ببلاك دوفز. سيني كلوب كلوب ويكند كل سبت وحد بالمليساتين للخمسة العشية على

يارا اللي كانت موجودة في مهرجان حمامة الدولي سيف هذا ولذا باش تكون موجودة في مسرح كارتاج نهار 10 سبتمبر موسوم نحبوا برشا للأمانة تعاونت فيه مع فاضل الشاكر موسوم نومي أخذني معاك أنتم على موزايك اف ام هذي كلوب يوكاند مازال معاكم حتى للخمسة متاع العشية طريق السلامة للجميع ردوا بيركم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله تخلطوا سلامات راجعين بعد شوية

0: Mozaik FM.
1: وبتعيني يا الله راني صاب ولا نسافيك نسافيك نسافيك يا انا نبغيك عيني يا انا نبغيك من سما
2: ويا رايه شتا في الظلمه سملي خاطري للدار لا لا لا لا يا انا نبغيك عينيا يا انا نبغيك هدل

صحراوي وفضيلة دانجول يعرف نجاح كبير برشا داير منا ولي زارتيس نتاع راي لي كي سو سون برودوي في الولايات المتحدة الأمريكية. مورسو يكوني كولت بيها تمان الكلمة سلفيك نخلتو حتى للمطلع 38 دقيقة ثم على موزايك في هذه كلوب يوكاند شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو دو سيت اوكي جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون الجينيراسيون اللي باش نرجع لها اليوم هي جينيراسيون تاع 2006. الموسيقى اللي كانت خرجت في 2006 وفي 2006 عام اللي تبدل فيه العالم بيها تمعنى الكلمة. تذكروا 2006 عام يمكن يضرب عيد اما كي نرجعوا له نكتشفوا اللي برشا حاجات نعيشوا فيها اليوم بديت غادي. في 2006 العالم كان يعيش على وقع حدث سياسي كبيرة حرب

لبنان التوتر اللي كان موجود على البرنامج النووي الإيراني كوريا الشمالية وقتها تعمل في أول تجارب النووية متاحة في التاريخ متاحة ومبعد على السياسة في 2006 عام تنسيش على مساوي الكرة في ألمانيا. إيطاليا توجت بكأس العالم بعد نهائي أسطوري ضد فرنسا نهائي اللي عرف اللحظة ما زالت محفورة في الذاكرة. الكوتبول متاع زين الدين زيدان لماتيرازي في علم التكنولوجيا زيدا كان ثم حاجات أخرين تولدوا بشوية. تويتر ظهر في سنة 2006 في بالك التولى حملته تويتر أنا ما نعرفش عليش التولى لحملته في سنة في نفس العام. زيدا جوجل شريت يوتيوب في صفقة ضخمة وقت العالم كانوش يتصور كونه الدو منصات هذوما باش يبدلوا كل شيء. أما زيدا على مستوى السينما ظهروا فيلم كبار برشا كما ذا دافنشي كود ولا زيدا بيرات دي كاريب وحتى زيدا على مستوى الموسيقى رينا موسيقى كبيرة عرفت نجاح كبير برشا من ريانا وجاستن تيمبرليك وايكون وامينيم وكريستينا جيليرا. أما زيدا كي نقولوا 2006 نقولوا المخصوة ذي شاكيرا وايكليف جين هيبس دونت لاي. مخصوة اللي ضرب برشا مخصوة اللي حد الساعة هذه نحبوه رجعين بعد شوية.

0: non-stop music.
1: Turn me off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: بالالبوم الثالث نتاعها نيلي فورتادو كانت تعاملت مع تيمبالاند موسو بنين برشا نومي بروموسكيوس موسو اللي كونكت شفناه في 2006 موسو اللي عرف نجاح كبير برشا الاربعه تاع العشاء نتوما على موزايك في من بعد شويه موجز الاخبار مع صديقنا سيف الدين المهري سنه وبعد شويه حاله الطقس كيفاش باش يكون الطقس اسكو نجمو نعومو ولا لا سنه وسامبل كوم سامبل وزيد دي جي نيوز رجعين بعد شويه
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر
2: قريب يوفى الفن من العالم قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفيني وفاء أنا كنت إذاعي على روحي هكا زميل
3: كنت زميل تشرفني زميل باش نسألك سؤال قد يزعجك
2: واسمح
3: لي نزعجك أزعجتك اليوم لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون ثقافية أي القرارات تاخذ
2: أول حاجة
1: المسرحي توفيق جبالي

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للأحصاء في نشريته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلية. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. ووفق المؤشرات الصادرة عن معهد الأحصاء، فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوي، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16.5% ولحوم الضأن بنسبة 14.7% والغلال بنسبة 14.4% ولحوم الأبقار بنسبة 13.6% والأسماك الطازجة بنسبة 10.9%. في المقابل انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة نهزت 4.3%. رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمونة ليلي تعتبر أن انتشار بعض الفضاءات غير المنظمة يمثل أحد أسباب تراجع الإقبال على رياض الأطفال، خاصة مع استقبال فضاءات مخصصة لدروس التدارك لأطفال في سن الرابعة والخامسة رغم عدم تخصيص تراخيصها وفق قولها لاستقبال أطفال ما قبل المدرسة. كما انتقدت كمونة ليلي وفق تصريحها للزميلة بشرى السلام استقطاب عدد من المدارس الخاصة لأطفال في سن الرابعة والخامسة واعتماد بعضها تسمية القسم التمهيدي، داعية إلى توضيح الإطار القانوني المنظم لاستقبال هذه الفئات العمرية وتعزيز الرقابة على المؤسسات الناشطة في المجال.
1: ودي فضائات العشوائية منتشرة في كامل التراب الجمهوري. بالنسبة للفضائات اللي تعتبر ما بين قوسين قانونية، ألا وهي المدارس الخاصة، المدارس الخاصة التي أصبحت تستقطب أطفال خمسة وأربعة، كما أنها أعطت اسم الأربع سنوات القسم التمهيدي. بدأ يسألت علي شوشرة في شهر أبريل أو شهر مايو وبين أنه هذا لا وجود له قانونيا. إحنا كنا نتأمل في قطاع خاص ما قبل المدرسة أنه وزارتنا تقف إلى جنبنا وتقول الأطفال من سنتين ونصف إلى ست سنوات هم تابعين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ولا دخل لوزارة التربية بهذا، لأنه يعني بالقانون متاعنا في تونس سنة المدرسة بدأ في ست سنوات، ولكن فمك القانون اللي خرج في عام 2002 وقالوا أنه خمسة سنوات أصبح جزء الأساسي.
0: في تطورات الشأن الدولية، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها استهدفت اليوم 3 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. السفارة الأمريكية في البحرين تصدر تحذيرا أمنيا للرعاية الأمريكيين في الشرق الأوسط وتدعتهم خلاله لتوخي الحذر الشديد ومتابعة تحديثات الرحلات الجوية تحسبا لأي تعطل في حركة الملاحة. وكالة أنترفاكس للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف شن الضربات على كييف لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم في إطار الاستعدادات لزيارة وفد أمريكي. كما قال بيسكوف لوكالة تاس للأنباء الروسية إن من المقرر أن يجتمع بوتين مع الممثلين الخاصين للولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجارد كوشنر اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من 5 ساعة عشية كلوب ويكند. اسمعي بالحساب.

0: نور مهنا بعث لي جواب قديش عظيم في الاغبخيز. نور مهنا نخلت حتى للاربعة وخمسة دقيقة توالى موزيك فيم هذي كلوب ويكاند. اسكو نجمو نعوم ولا ليلة متجي تسويت لي شبه صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا سرحان.
1: مرحبا بك اسماعيل. اهلا وسهلا.
0: شنو عامل خويا؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. طمن عليك. خنطمنوا على حاله الطقس تويكا. الناس تخمم تقول اسكو نجم اليوم نعمل عومه ولا لا؟ اسكو البحر جو بيه؟
1: اي صحيح، لكن لهنا لازم نسال سؤال، شنو الحاجه اللي تخلينا نسالوا امكانيه السباحه من عدمها؟ اكيد بعض الحاجات يعني باتت يعني معروفه، الريح او تقلبات جويه. هذه المعطيات لا تتوفر حاليا في التوقعات الجوية. حالة من الاستقرار نشهدها بكافة الشواطئ، سواء كان ذلك بشواطئ الشمال، السواحل الشرقية، جهة الساحل وصولين إلى الشابة وشواطئ جربة وجريس. كل هذه الأماكن ممكن السباحة فيها، ولكن تعرفوا ديما الحذر ولا غير الحذر هو لازم يكون شعارنا الأول. ما فماش موجة كبيرة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية، مع طقس عامة قليل السحب، لن توقع وجود تقلبات جوية مسائية كما اعتدناها سابقا. حالة من الاستقرار نشهدها. بطبيعة الحال هذا الاستقرار سيكون ظرفي، على خاطر هذاك التداول ما بين تقلبات استقرار عودة للتقلبات. نعيش فترة هذه من الاستقرار، نتمتع فيها ما بقي من صيف، لمحالة احنا في فصل الخريف على أبواب عودة مدرسية، نتمتع بهذه الأجواء الطيبة. نذكر اللي كونه زاد الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ، عادت أو قاربت المعدلات العادية، ليالي فيها نسائم تخلينا يعني نقص يعني ونغلق المكيف. هذا اللي تمنيناه، والحمد لله طقس بسلام، قاعدين نتعدوا إلى ما هو أهم، قدوم الأمطار نستعد إليها كما يجب.
0: هو نورمالمون نتوقع نزول أمطار بداية من الأسبوع القادم، ما نعرفش.
1: إن شاء الله. هي الفترة نسبيا ما زالت بعيدة، واستنستوا باش نحافظ على مصداقيتنا. كل ما نقرب نمدكم بكل التفاصيل، كل المعلومات، نشرات المتابعة، لكن حريصين دوما باش تكون نشراتنا يطغى عليها الطابع اللي فيه نصيحة أكثر منه، خاطر لا محالة، لا مفر من الأمطار ولا مفر من الحرارة. كيفية التعامل، ثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعيات هي اللي تخلينا دوما في خير وأمان.
0: يعطيك الصحة سرحان. سلام عليك برشا صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. دوكم فوالا، عندكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم غدوة زادة. تو نتابعوا الميتيو في كل مرة، فما جديد نعطيكم فكرة لحظة بلحظة.
2: ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: ايس كيوب فمش كيفو نحكيو على موسوخ رجع 1993. يو نو

اللي موسون تاع الادوليسونس نتاعي موسون مي كلوز موسون يكون اكتشفني في سنة 2008 الالبوم اسمه Year of the Gentleman نخلته حتى لل 24 دقيقة تو على موزايك اف ام هذي كلوب يو كانت مازال معاكم حتى الخمسة نتاع العشية تو تفيت وقايد سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل خلي خبال كل شيء نفصلكم الروبريك اشاك فوا باش نمشيو نكتشفو لي راسين لي زوريجين نتاع لي مورسو اللي عرفوا نجاح كبير برشا دونك باش نلوجو على الانسبيراسيون نتاع لي مورسو كولت ولا ايكونيك ان غرو اللي من السامبلينغ في الموسيقى هو وقت اللي ارتيست ني ريبران ان اكستريم من مورسو اكزيستونت نجم تكون فوا ميلودي بيت ولا زيد حتى كلك سكوند ومن بعد كي ينتجريها في برودكسيون جديده ان غرو اذا كان باش نبسط اكثر من لازم وقت اللي دو مورسو من الماضي باش نسمعوا بيه مورسو جديد دونك فهمتوا في كل مره باش نحاوس بيكم وفي كل مره باش نحاولوا نطلعوا لي زوريجين نتاع لي مورسو اللي عرفوا نجاح كبير برشا اون ديمار افيك ا مورسو كول كان خرج في سنه 2003 الالي كان خرج في الالبوم اللي اسمه اي كير فور يو مورسو معروف برشا دونت وونت وات تو تيل يو

نحس برايكم السامبلينغ اللي قام به تيمبالاند اللي كان البروديكتور نتاع التيتر هذايا نمشي لوج ايبا مشي لوج فيها مغصوب معروف برشا مغصوب اللي نحبوه برشا توينسا وارتيست اللي قدروها برشا في تونس اللي هي ورده.

بي جونا بي خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر تويكه نمشيو لونيفير اورودانس. نحكيو على سناب الجروب المون تاع رودينس هذا المورسو نتاعهم اللي كان خرج في سنه 1992 المورسو لومي ويذم از ا دانسر المورسو اللي عرف نجاح كبير برشا على مساواه المبيعات كان خرج من الالبوم نتاعهم ذا ماد مان ذا ريتيرن. تراه ركزوا مليح في الانترو بعديك تو لوجو منين خذوا الانسبيراسيون

رجعوا سناب لسنة 1984 للأختيست نيو سيلس المغسول اسمه أوتومان اللي كنا اكتشفناه في الألبوم متاعه جام أون ريفنج. مغسول يعتبر إيكونيك باش نبدأ واضحين وخرجوا فينيل مغسول أنتو كان مغرومين بالفينيلات يعرفوا اللي فما 33 تور و 45 تور كان خرج في 45 تور. خلنا نمشيو لونيفر واحد آخر.

رجال 1982 مع الأختيست ستيفن ويود والموسوم تاعو فالوري. فوالا المرة الجاية وقت اللي تسمعوا لي موسوم هذوما ولا يعرضوكم تعرفوا الانسبيراسيون نتاعهم منين وخاصة السامبليك نتاعهم منين كاين. سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد

هما يومين اللي فاتوا ما تحكي على ريزو سوسيو كان على هيفا وهبي الحفلة متاحة وزيدة حفلة ادم ادم زيدة اللي كان موجود في مهرجان حمامة الدولي سيف سمين وزيدة مهرجان بنزارة الدولي والبارح كان موجود زيدة في مسرح كرتاج. هذه واحدة من اهم الغنيات اللي عنده من اهم الغنيات اللي حبوهم الناس ادم هذا انا. بعد شوية نقابلوا في دي جي نيوز ردوا بكم على رواحكم ما تنسيوش تبعثوا لي لدي دي كاس متاعكم على 23 513 ألف نقرأهم بعد شوية 23 513 ألف.

سلطان يا ترى انتم على موزايك فيم هذه كلوب ويكاند. جوست بشكل لكم حاجة راهو صحيح تعرض بيه سلطان اللي حدث أمام راهو يطمن جمهوره في تونس الحفل المتواصل وحالته في استقرار. الموعد باش يكون 11 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بكرتاج. سي فغي فما ان اكسيدون اللي تعرض له به سلطان وكنت تحكي عليه برشا على مختلف لي ريزو سوسيو. أما نطمنوكم لاباس الحفل باش يصير نهار 11 سبتمبر في المسرح الأثري بكرتاج. الخمسة غير بعض تو على موزاي كيفيم هذه كلوب ويكاند. شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو سويت دي جي نيوز. دي جي نيوز في كل مرة نالو طلع لآخر مخرج من الونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك. اون ديمار بشوية بشوية الريتم متاعنا باش يكون كريتشيندو. نبداو افيك مورسو دي جونغ افرو هاوس. البي بي ام تاعو 124 كان خرج في 5 أوت 2026. اللابيل اللي اكتشفنا فيه المورسو هذا اسمه فايب كور. نحكيو على شادو ارتيست اللي جينا من اوكرانيا. هذا المورسو متاعها

اكثر واكثر في البي بي ام 129 بي بي ام في 17 جويلية 2026. ريبوت، تعرفوا ريبوت اللي عنده اغنيه كاميناندو، اغنيه اللي ضربت برشا في سنه 2009. نبا ريسامون كنا اكتشفنا اون اوتر برودكسيون اللي هو يمكن خرجت في لابيل سيسيل، هذا المغسول مي انذر نايت.

كنت بريفيو باش يخرج المخصوم تاعو نهار 23 سبتمبر 2026 دونك مازال في الفاز نتاع البري اوردر نتاع البري كوموند موصول جونغ ميلوديك هاوس تكنو باش يخرج في لابيل هاوس ميوزيك وذ لاف هذا المخصوم تاعو نومي نيدتا

سماوكم اخر مخرج من الموسيقى الالكترونيك. في كل مره ندورو بكم، كل مره نختاروا دي جونيفير مزيانين. ان توكا كانت هذه دي جي نيوز بالنسبه اليوم. دي جي نيوز كل ويكاند، كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام. مرسي بوكو، شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. كلوب ويكاند غدوة نقابلوا معكم من جديد في نفس التوقيت من ساعتين حتى للخمسة متاع العشية. مرسي انفيمو خدكتات اللي كنت في الريجي، اللي كنت في الريليزاسيون. مرسي بوكو صديقنا مطرق كان في الريجي، الحاج كان في الستاندار. نتقابلوا ان شاء الله غدوة في نفس الرونديفو. من بعد شوية يجيكم فامي البرهومي في ريكاب سبور. ان توكا بون ويكاند، رزوا بالكم على رواحكم، طريق السلامة للجميع. اون سو كيت اون ميوزيك افيك تيتر الأمانة نحبوا برشا، الدنيا بخوت الفوزي بن قمرة الفيرسيون متاع 2020. بون ويكاند للناس الكل، ردوا بالكم على رواحكم، طريقة سلامة للجميع. تنسيوا تتابعونا ديما على www.mosaic.com.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
1: قريب يوفى الفن العالم، قريب يوفى إيلون ماسك، قرر سيفين وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي هيك، زميل
0: كنت زميل تشرفني زميل.
1: يا هسه
0: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
1: واسمح لي نقولك هيك
0: اسمح لي نزعجك، أزعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون ثقافية، أي القرارات تاخذ؟
1: أول حاجة
0: المسرحي توفيق جبالي.

سمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لنف يتمكنون من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين فارين من العدالة، أحدهما صادر في شأنه حكم بالسجن مع النفاذ العاجل. وفي تفاصيل العملية، تمكنت الأجهزة الأمنية إثر تحريات ميدانية دقيقة من تحديد مكان إقامة العنصر التكفيري الأول والإطاحة به، وتبين أنه محل تفتيش لفائدة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابية. كما ألقت الفرقة القبض على عنصر تكفيري ثاني بجهة برج لوزير بالزهرة، تبين عقب تثبت من هويته أنه محل مناشير تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية لتورطه في قضايا تتصل بالسرقة والاعتداء على الملك العام. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهما وإحالتهما على مصادر التفتيش. وصول النقل العمومي بجهة سيدي بوزيد يتعزز بثلاث حافلات حديثة جرى استلامها مؤخرا ضمن برنامج تعاون ثنائي بين تونس وإيطاليا. ومن المنتظر أن توظف هذه الحافلات لدعم خطوط النقل المدرسي مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ما ينعكس إيجابا على انتظام الرحلات وتخفيف الضغط على الشبكة الحالية وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد فتاة وإصابة 7 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مفيدون بقضاء نبطية جنوبي البلاد. ووزارة الصحة اللبنانية تضيف أن 4358 شهيدا وأكثر من 12,000 مصاب هي حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. التلفزيون الإيراني يفيد بأن الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. وأضاف التلفزيون الإيراني أن ناقلة إيرانية تعرضت لهجوم في محيط جزيرة خارك دون وقوع خسائر بشرية، وأن الهجمات الأمريكية استهدفت أيضا ناقلتين في جاسك، أحداهما كانت فارغة والثانية كانت محملة بالنفط. ختاما، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يقول إن محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مطار ألماني الشهر الماضي تظهر أن البلاد تواجه ما اعتبره شرخا عميقا مع تداعيات بعيدة المدى لن تتضح أبعادها إلا بعد النظر إلى الأحداث في الماضي وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي وكامل فريق برنامج ساندي سبور. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: على موزايكا فام في سان ديسبورا والعدد في الموسم الجديد. نكون معكم في توقيت جديد اللي هو بداية من الخمسة، نكون معكم زادة في توقيت أكثر من ساعتين، واللي معكم ثلاثة سوايع من توا حتى الثمانية سان ديسبورا في موعد جديد توقيت جديد وأكثر وقت ثلاثة ساعات باش نرجع فيهم بالطبيعة على كل الأحداث الرياضية في تونس خاصة والعالم. اليوم يكون التركيز على الكؤوس الإفريقية، بعد شوية باش نحكيو على النادي الإفريقي في مواجهته ضد جولي بال مالي اليوم على السبعة. النادي الإفريقي كيفاش في المواجهة هذه، نحكيو على السي اس اس اللي منهزم على مستوى الشوط الأول ضد شوتينغ ستارز النيجيري 1-0 راجعين الماتش هذا. أيضا نحكيو على البطولة دفعة اليوم من الجولة الثالثة من البطولة حتى التوا بمتشوات اللي فيهم التعادل، راجعين بأكثر تفاصيل. رحب سمير السليم. مرحبا سمير،
1: أهلا بك فهمي، تحية ليك أمير، تحية ليك الأولاد لهنا والناس اللي تبع فينا ويكان ديما في الكورة والماتشوات اليوم سبت. نتمنى وإن شاء الله التأهل للأندية والتألق للأندية التونسية لكل المشاركة.
0: بالضبط يعطيك صحة سمير. مرحبا أمير الدريدي. مرحبا أمير.
2: مرحبا فهمي، مرحبا كل المستمعين المشاهدين تاع موزايكا فهم، وكاو ان شاء الله ايميسيون باهيه، وان شاء الله كيما قال الكابتن الفرق توسي كل تعمل نتائج باهيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله دائما نتمناو، لو انه حاليا السي اس اس على مستوى الشوط الاول منهزم 1-0. طبعا ناخذ من عندكم قراءه شنو صار للنادي السفيرسي واللي خاسر 1-0. نعملوا طلع على ماتشات 15 اكتوبر وكيف كيف ماتش طيب لميري سقيط الدير واللي الحمد لله بعد شويه نمشيو نفتحوا جناح، نمشيو نعملوا طلع على مراد الليجي ماتش الاسيابير والامبي البيجي باقي 0-0 حتى التو. مراد مرحبا بك.
3: مرحبا بك سامي ومرحبا بكل مستمعي راديو موزيكا فام. 37 لاعب في مباراة النادي البنزرتي وضيف الأولمبي الباشي والنتيجة 0-0. مباراة تحضرها من أحباء النادي الرياضي البنزرتي في جو باهي وطقس منعش. تشكيلة زوج فرق ضيف ملعب 15 أكتوبر الأولمبي الباشي يمثل في حراس مرمى الشاهين السماوي مع إسلام الشلغومي، أمين بن عمار، حمزة المبروكي، قائد فريق محرز براجح فراس الفضلي، بشير حسني، الفاسي بيدي، محمد هادي حدوشي، يوسف عزيز، وماكسويل دومينيكو. يدرب الأولمبي الباجي نصيف البياوي. بالنسبة لتشكيل نادي البنزرتي، يوسف مقطوف حارس مرمى، عزيز القاسمي، مالك الدوكالي، عزيز قبلية، هاني عمامو، أمان الله المولي، علاء الدين دريدي قائد فريق، لمين تراوري، وحيد السيمي، لمين باو مع بلال المجري، المدرب محمد عزيز، طاقم تحكيم مباراة حكم الرئيسي وليد المنصري، مساعد أول مهدي بسرور، مساعد ثاني ياسين بن حسن. حاليا مخالفة الأولمبي الباجي قريبة من 18 متر. نذكر التوقيت 19 لعب والنتيجة 0-0. بعدد الفرص 3 فرص مهدورة لنادي البنزرتي، تألق الحارس شاهين صفير في التصدي لها، وفرصة مهدورة الأولمبي الباجي، ماكسويل دومينيك ضيع كرة وجه لوجه أمام يوسف مقطوف، كان هذا في دقيقة 29.
0: صح مراد. نمشي والفتح بوجناح زاد ماتش سخيط الدير اللي يلعب في صفيق زدندي حمنلف. فتحي مرحبا بك.
4: مرحبا بك فهمي انت وكل مستمعينا في موزايك فهمنا. نلعب دقيقة 39 هنا في ملعب طيب لميري، النتيجة مازال تعادل السلبي 0-0 بين تقدم سقيط الدير ونادي حمام لمس. هجوم حاليا نادي حمام لمس لكن دفاع تقدم يحول كرة إلى التماس. بالنسبة لتشكيلة الفريق ضيف حمام لمس، معز بن شريفية هو حارس المرمى، محور الدفاع أيمن العباسي، محمد العزيز القضاعي، وبهاء الدين السلامي على اليمين، فراس بن عمار، وعلى اليسار حبيب الغريري، قدامهم سنجرينا موري، وائل برهومي، عزيز بوكبة، محمد علي الماجري، وأحمد بن طيبة. بالنسبة لتشكيلة فريق تقدم سقيط الدير، عبد القادر شوية حارس مرمى، محور الدفاع وسيم بن عتيقة، مدوبا وبرترام إبراهيم، على اليمين مصعب العزيلي، وعلى اليسار رضا البراوي، في الوسط فرجة عجرود، قدامه هارون بن عامر، بهاء الدين المولهي، محمد علي العلوي، أمير جوادي. المقابلة هذه فهمي لحد الآن ما شفناش فرص كبيرة، لكن أبرزها اللي نجم نحكيه عليهم الدقيقة 7 هارون بن عامر يصوب كرة تصطدم بيد أحد مدافعين ويطالب ضرب الجزاء، لكن الحكم حمزة زعيد كل ما ثم شيء. أيضا في الدقيقة 33 هارون بن عامر من جديد داخل المنطقة يقوم بسلسة مراوغات لمدافعين والحارس المرمى، ولكن في الأخير يخفق ويضيع هدف أول تقدم سقيط الدير. وحاليا مخالفة لتقدم سقيط الدير تقريبا بعيدة 25 متر على المرمى الحارس معز بن شريفية في توقيت 40 دقيقة و17 ثانية.
0: كما قلت ملا 0-0 في ماتش السيابي والأولمبي البيجي كيف كيف 0-0 في ماتش تقدم سقية الدير ونادي حمل الفاق. نحاول نتابع معكم دفعة اليوم الجولة الثالثة من البطولة. وكما قلت النادي الذي سيقصي منهزم 1-0 انطلاقة للشوط الثاني من شوتينغ ستارز النيجيري. نرحب بسمير وأمير ومرحبتش بزياد خويا المخرج سامحوني أنا الدخلة مع الضغط الكبير هذا كيف كيف. وسيم أيضا المخرج في الديجيتال ونتابعونا تو على الباج مزيكا في سبور باي مزيكا أيضا كيف كيف على شان يوتيوب متاعنا. دونك سي اس اس منهزم 1-0 الماتش هذا حتى اللي صاروا فينا على النقل تاع الماتش هذا قاعد نقل على شان يوتيوب لنادي الرياضي السويقسي 1-0. نذكر زاد بالاختيارات نتاع المدرب محمد نبيل الكوكي بدحمين في حراسة المرمى دربالي معلول في محور الدفاع حبشي والمثلوثي مونديكو قدامه حسن مادو صغير ترابلسي موتيابا ولولاندو هذوما ملاعبين السي اس اس. سمير تعطيني تعليقك على السي اس اس حتى للتو
1: نادي الرياضي الصفاقسي بالطريقة العادية متاعو اللي تعودنا عليها منذ الموسم الفارط بثلاثة على مستوى الدفاعي بعد إصابة بكار يدخل حبشية نلقاو المثلوثي نلقاو مونديكو بطبيعة الحال خمسة تقريبا في وسط الملعب غير نوعا ما بدخول غيث الصغير لإعطاء ربما نوعا ما من خاصيات امتلاك الكرة. نعرفوا غيث أنه في معناها عنده خاصية أنه يشد الكرة نوعا ما ويطيح في الريتم وبتحفظ النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا على في محاولة أنه يلعب بالكونتر ومحاولة استغلال الكرة الثابتة. لكن شوط أول صراحة اكتفى النادي الرياضي الصفاقسي بالدفاع صحيح ما فماش خطورة كبيرة على المرمى متاعه إلا في بعض المناسبات ولكن هجوميا النادي الرياضي الصفاقسي كان يلوج على الخروج بأقل الأضرار من الماتش هذا. لاحظ كذلك أنه نادي الصفاقسي قاعد يلعب عكس ربما إمكانياته تسمح له أنه يمشي أكثر القدام يستغل أكثر لكلوار خاصة علي معلول على اليسار استغلال الترابلسي هذا كله ما شفناهش مالوريزمون. إن شاء الله نتمنى أنه نادي الصفاقسي في آخر المباراة هذه يعمل ردة فعل ويحاول أنه يمشي أكثر على المستوى الهجومي لأن لاحظنا أن المنافس فما خلل على المستوى الدفاعي نجم يستغلوا النادي الرياضي الصفاقسي إمكانيات فنية الصفاقسية بطبيعة الحال ملاعبيت النادي الصفاقسي أفضل لكن فوق التراء حاليا إلى حد الآن مريناشي حاجة كبيرة.
0: بيتوني خورا يا أمير لكن نمشي البنزرت غيرت النتيجة مراد الدليجي وقت التواصي. مرحبا مراد.
3: سؤال فهمي منذ قيها السعودية كان أولمبي البيجي تحصل على مخالفة مخالفة كانت يعني في اللعب بتاع 18 متر مخالفة مباشرة نفذها اللاعب الحدوشي وافتتح بها النتيجة. حاليا 43 دقيقة لعب والنتيجة هدف مقابل صفر الأولمبي البيجي أمام النادي البنزرتي على ملعب 15 أكتوبر. فهمي
0: صحة مراد دونك تغير السكور كما قلت يصبح الأولمبي البيجي متقدم 1-0 على السي بي و 0-0 في ماتش تقدم سقية الدير ونادي حمام نلف. الحقيقة مجهود كبير من نادي الرياضي الصفاقسي أنه حاول ينقل المباراة لكن يبدو أنه نقولوا الانترنت اللي غادي ولا الريزو ولا اللي هو بالسيف ثم متقطع الصورة دونك نحاولوا مش سهل نتفرج في ماتش بالنوعية هذه ومجهود كبير لكن ممكن ثم حاجة تتجاوز المسؤولي سي اس اس ولا اللي لاهين بالتسكي ديجيتال في سي اس اس لكن ان شاء الله ترجع الصوره وتكون اكثر وضوح باش نجموا نتبعوا نفهموا الماتش هذا. على لحد ما ريتو تو امير من نادي الصفاقسي كمان منهزم على مستوى الشوط اول 1-0
2: هو نادي الصفاقسي سيفري يلعب خمسه معناها يعني الخمسه مدافعين ولكن الاختلاف الكل يصير في اللاعب اللي باش يكون وراء المهاجم فهمي معناها نادي الصفاقسي لعب مباريات الاولى كانت في بارد الملعب التونسي كانت سيئه لانه لعب 5-4-1 مهاجم وحيد كان وقتها وقبيلي باركونتر في المباراه اللي لعبها في طيب الميري للدرجه الرئيسي زاد ان دوزيام اتاكون اللي هو اياد بالوافي واياد بالوافي معناها ملاعبي كيكون موجود في تشكيله نادي الصفاقسي قادر انه يغير وجه الفريق داير سجل ملاعبي عنده برشا سرعة هذا اللي تحدثنا عليه احنا البارح والنقطة اللي تحدث عليها معناها الكابتن اللي هو غيث الصغير قلنا عليه انه فريق النيجيري مراوش في حاجة كبيرة فاهمي رغم اللي كما قلت انت برشا تقطعات في المباراة ولكن مش قادر يراو في حاجة كبيرة داير ليزيكو معناها قبل الماتش فريق يعتمد على الثنائيات يعتمد معناها اكثر على ديويل عجو ديريكت حتى هذا ما ليناهش لحد الان في مباراة اليوم. النادي راس فاقسي بوجود غايث وليت عنده الامكانيه باش يمتلك الكره باش يحط الكره عنده في ساقيه، ولكن يقعد الاشكال في المهاجم. اليوم بون مهاجم جديد راهو لولاندو اوكبيلي على البنك ويد بلويفي على البنك. نتصور انا النادي راس فاقسي لو ياخذ اكثر شويه ريسك ويزيد دوزيام اتاكون تكون خير، لانه صحيح كي تعطي ليبرتي لمتيابا باش يكون هو مره في الوسط مره في الهجوم، اوكي بتات الفكره تنجم تنجح وتنجم ليه، ولكن الفكره هذه قاعده تتعاود من الموسم الفارط ومراوش حاجه كبيره من متيابا وقت اللي تقريبا يكون هو قريب ياسر مهاجم. باركونت كي تخليه كوم تروازيام ميلو تيران وتعطيه الحريه كيما يلعب في منتخب بلاده ترام لاعب اللي قادر يعطيك لا ديفيرونس. دونك ظاهريا اوكي تظهر نفس الخطه، ولكن اختيار اللاعب اللي يكون وراء المهاجم اسكو تبدا باندوزيام اتاكون ولا تبدا بملاعب يافاكاسيون ديفونسيف اكثر وتكون كوم ان كاتريام ميليو تيران، معناها تغير الخطه من 5-4-1 5-3-2 طعم في فرق كبير بالنسبه لنادي راس فاقسي. وظهر لي تنجم تشاهد مباريات ضد جرجيس وضد الملعب التونسي باش تنجم تفهم الامباكت نتاع الملاعب هذايا على مردود نادي راس فاقسي.
5: سمير علاش نحسوا نبيل كوكي يتخوف يعني يكون عنده برشا حذر، معناها ما يمشيش كما يحكي لك امير خالك المفروض انه يدخل مهاجم ثاني انك تلعب، لكن ممكن هو المدرب يقول لك مازيش نقبل اهداف اخرى، اما زاد لازم تفكر اللي انت لازم تسجل.
1: بالضبط، خاصة وأنه النادي الرياضي صفاقسي متعود على الكومبيتيسيون هذه وتحصل عليها في 4 مناسبات، خاصة كذلك أنه فنيا ملاعبية النادي الرياضي صفاقسي بعاد برشا على الفريق المنافس، خاصة كذلك أنه النادي الرياضي صفاقسي تعودنا عليه من سنوات لعب الكرة الجميلة والكرة الباهية وملاعبية في السياسات ذيك لديان متاع النادي الصفاقسي أنه يحب الكرة ويحب الفرجة ويحب أنه يلعب كرة هجومية وممتعة. هذا الكل مريناهج مالوروزمان الموسم الفارط خليني نقول، ثم الموسم هذايا بثلاثة مدافعين يلزمك عندك خصائص متاع ملاعبية متاع ملوتيران متاع مهاجمين. أنا مانيش ضد ثلاثة مدافعين، ولكن هل أنه عندي إمكانيات فنية فردية وجماعية للملاعبية متاعي باش نفرض الأسلوب؟ هذا هو السؤال. النقطة الأخرى كذلك مهمة ونادي راس فاقسي اللي عمناه ولقى فيها صعوبات والسنة نفس الشيء قا فيها صعوبات، كل ما نادي راس فاقسي يلعب ثلاثة مدافعين كسوا لعب زوز مهاجمين ولا بمهاجم واحد فقط الإشكالية تتعاود وتتكرر مرة أخرى، كيف المنافس يكون يلعب بطريقة دفاعية منظمة، وهذا يخلي النادي الرياضي الصفاقسي يلعب بطريقه ربما ما تمشاش مع الاسلوب وامكانيات الملاعبيه نتاعو. نعطيك مثال الماتش نتاع اليوم ولو انه الصوره كانت متقطعه نوعا ما، ولكن نحاولوا من خلال الوقت اللي تعدى الكل. اعطيني اليوم قداش الى حد الان توا النادي الرياضي الصفاقسي منهزم، اعطيني قداش من الفرصه النادي الرياضي الصفاقسي وصل وقداش من الفرصه السي اس اس تحصل عليها، قداش من تسديد على المرمى، قداش من تهديد المرمى المنافس. إذا كان النادي راضي صفاقسي يفهم أنه عنده الإمكانية أنه يشد كل المنافسين في مناطقهم ويلعب بطريقة، ربما يفكر نبيل الكوكي أنه معناها يغير من الخطة. مش معناها تلعب ثلاثة مدافعين معناها تأمن في الدفاع متاعك، ما هوش صحيح. تنجم تلعب حتى بزوز مدافعين يا سيدي، حتى بأربعة حتى بخمسة مدافعين. المشكل في الانيماسيون ديفنسيف وأوفنسيف. نقطة أخرى تعطيك معناها إشارة واضحة أنه نبيل متحفظ نعلمه هو غيث الصغير. غيث الصغير لاعبي يمسك الكرة لكن لاعبي يلعب في الرتم البطيء أو المتوسط. ما عمرك ما ترى غيث الصغير في كل المسيرة متاعه يلعب في الرتم العالي، كل ما يطلع الرتم أكثر إلى المدربين ينحيوها وليخرجوا لأنه هذيك أتبيعته ما هوش لاعب سريع حتى في الكنترول والباس متاعه ياخو وقت رغم أنه كورته مزيانة وسقيه باية، ولكن يضيع بارشة وقت في الأخذ القرار. هذا الكل يعطيك انتباه أنه نادي الصفاقسي أو نبيل كوكي يحاول يخرج بأقل الأضرار. لكن نادي رياضي صفاقسي في الدور هذا بالذات ربما بعد كي نمشيو في الكومبيتيسيون والمنافسين يوليو اقوى واشرس واعند، هنا نوليو نفكروا في طريقه متحفظه او طريقه دفاعيه متوازنه. لكن توا الامكانيات نتاعك تسمح لك انك الاكستيريور وفي صفاقس تلعب بطريقه وانت مرتاح وما عندك حتى مشكل.
5: جوستومون باقي حتى توا 61 دقيقه لعب في الماتش هذا بين سي اس اس وشوتينغ ستارز، والنادي صفاقسي قابل هدف من دقيقه 26. نمشي نطلع على ماتش سيابي وكيف كيف ماتش سقيت الدير نمشيو ل 15 اكتوبر مراد الليجي ناخذوا من عنده فكره يبدا انه معاش وفين ميتون عندك مراد ولا
3: نهايه الشوط الاول بتقدم الاولمبي البيجي هدف مقابل صفر هدف الحدوشي محمد الهادي في الدقيقه 39 من مخالفه كانت مباشره اذا نهايه الشوط الاول كما قلت لك 1-0 لضيف ملعب 15 اكتوبر الاولمبي البيجي.
5: نمشي للفتحي اش عندك فتحي حتى التو فين ميتون ولا
4: فهمي انتهى الشوط الاول بنتيجه تعادل سلبي 0-0 بين تقدم سقيدة الدائر ونادي حمام لمف اشاره فقط في الخمسة دقائق الاخيره جوج فرص مهمين برشا دقيقه 42 احمد بن طيبه مهاجم نادي حمام لمف وجه لوجه مع الحارس عبد القادر شويه وشويه يفسخ هدف محقق لحمام لمف في الدقيقة 45 زائد 2 مخالفة على خط المنطقة بالنسبة لتقدم سقيدة الدائر هارون بن عامر يتولى التنفيذ ولكن فوق العارضة بقليل وهكا نحافظوا على نفس النتيجة اللي هي 0-0 إلى حد الآن في انتظار انطلاق الشوط الثاني.
5: تك صح فتحي دونك 0-0 حتى التوا بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي اللي حمل نلف وسيابي منهزم 1-0 امام اولمبي البيجي نعرف انكم مش قاعدين مركزين مع شويه المزوزه على الاقل تعليق من عندك على السكور هذوما امير سيابي خاصه ضد اولمبي البيجي
2: سيابي كيف كيف في ديل الطريقه اللي بدا بها الموسم معناها المدرب محمد عزيز ديال 5-3-2 5-4-1 نفس الشيء معناها لو ميم ديبا اللي كنا نحكي فيه على نادي الرياضي الصفاقسي ولكن تغيير وين صار يعني التغيير صار وانه اليوم استغنى على نور الدين ايندي المهاجم وحط بليل ماجري شخصيا نعرف مليح بليل ماجري نعرف زاد مليح اللي هو يتقلق برشا يكون كان يلعب رقم 9 ما يرتاحش بليل معناها بالكل في البوست هذاك سيان جوار جينيرو يحاول يعطي ما عنده صحيح يحاول يطبق التعليمات اما ماهوش نفس الملاعبي اللي يكون على الكولوار بار كونتر نور الدين ايندي معناها كيف كيف زاد مهاجم نعرفه بقدام مهاجم رزين برشا فهمي على الدفاع قوي بدنيا سريع قادر وانه كي تخليه انت كوما سول اتاكون باش يربح لك ثنائيه الكل مع محور دفاع ويلعب ظهره مليح ويستنى صحابه لهنا كيما قلت لك لو شونجمون ديما خاطر كيما كان يتحدث الكابتن انت تختار خطه الاليات شنو معناها راهو ساعات تغيير لاعب فقط يأثر على الخطة كل انه انت تختار باش تلعب مهاجم وحيد وما يكونش عنده الخاصية وانه يلعب ظهر وانه يستنى صحابه تولي عندك اشكاليات لهنا شفنا النادي الرياضي البنزرتي مشى اكثر في جوديريك مشى اكثر في ليبالاريتي صحيح كان اخطر من الاولمبي البيجي ولكن ما نجحش باش يحط الكره لوتا ويخدم دي كومبينيزون ويتعدى بالاخص بوجود معناه خليل قاسمي كوميك سونتري دروا اللي نعرفوه كسوا كظهير ولا كإكسنتري عندهم إمكانيات فنية محترمة بالأخص هجوميا ما ريناش برشا عزيز ما تعديش برشا في اللي سنتر هذا الإشكالية تاع نادي الرياضي البنزرتي الأولمبي البيجي اكتفى بالدفاع من بعد سجل هدف في نهاية الشوط الأول اللي يخليه ينتصر ويخليه يمكن يسهل عليه أكثر المباراة ديما لهنا نرجع للشواء متاع ثلاثة وكان تاول الكابتن يتحدث احنا اقرب اكزامبل عندنا هو المنتخب في كاس العالم فاهم لعبنا بثلاثه وبخمسه واخرنا السخيري ووضع الدفاع معناها ماهيش راهو ماهوش كي تزيد مدافع باش باش باش باش تولي الدفاع خير ماهو صحيح بالعكس انت المدافع اللي باش تزيد ويزم تقرا حسابك باش تخسروا في وسط الميدان ولا باش تخسروا في الهجوم دونك باش تولي فما انفلونس معناها كو سوا في البوزيتيف ولا في النيجاتيف دونك لهنا يلزم ديما معناها ان نحاولوا نمشيو في الخطه اللي تتلائم اكثر مع امكانيات الملاعبين اللي موجودين.
6: فما امير ملاحظه وجستومون فهمي نحكيو على ثلاثه اللي في اللاكس
2: خاطر برشا كابتن يلعبوا برشا سقيط الدير تو بثلاثه السيابي بثلاثه
6: الموضه
2: حسيتها
6: بالضبط في العامين ثلاث سنين الاخرانيين امام نجاح كبير للترجي الرياضي الجرزيسي بالخطة هذية فمعظم الفرق ولو ياخذوا في موديل جرزيس وينسجوا عليه لكن جرزيس وقتها مع أنيس بوجلبان عندها إمكانية النجاح عليه لأنها تلعب اثنين في القدام تلعب وقتها أشرف الجبري معاهم مؤمن الرحماني معاهم ناس تضغط فعنده إمكانية أنه يضغط ويطلع البلوك متاعه عالي ويأمن الدفاع متاعه بثلاثة ويلعب بطريقة معناها فيها ضغط وفيها أجريسيفيتي كبيرة كبيرة ياسر إذا كان أنت باش تفكر بالطريقة هذه صحة لكن يجب يكون عندك الإمكانيات نفس كلامك تو أمير أنا تفاجأت أنه نادي رياضي البنزرتي تألق في الجولة الأولانية ولا تألق في الجولة الثانية هكا ولا علاش أنا نجي ونحاول أني نغير حتى كان بلال الماجري حاضر حتى كان عنده إمكانية أنه لكن أنا فريقي استابل وفريقي قاعد يعطي في روندمون نعطي إضافة بلا ربما في دوزيميتون ربما ندخله في البوست اللي هو حاجته به ويعطيني البلوس بالخبرة متاعه العمل نتاعه، ولكن اني نغير نوعا ما من مراكز اللاعبين. وانت تعرف انه الاولمبي البيجي جايك باش يسكر المساحات، يلزمك ملاعبي كيما اندي اللي ينجم يقلق الدفاع، وحتى مع الماجري كان جا في الكلوار ولا ان دوزيام اتاكون ربما يعطي اضافات اخرى. هذاك علاش شفنا فرص للسيابي، صحيح فما فرص فما سيطرة للسيابي، ولكن ما فماش نجاعة هجومية في المقابل. كرة واثنين الأولمبي البيجي جات منها هدف.
5: نذكر بالسكور في الميتان في الأشواط الأولى حتى التوى، نادي البنزرتي من هزم 1-0 قدام الأولمبي البيجي حتى التوى في الماتش هذا. البونتو اللي سجلوا الحدوشي في الدقيقة 40، وماتش سقيت الدير ونادي حملال في شوطول متعادل 0-0. بالنسبة لمباراة السي اس اس وشوتينغ ستارز اللي جيري باقي نادي صفاقسي منهزم 1-0، تقريبا نحكيه على مقارب 70 دقيقة لعب في الماتش هذا. ونادي صفاقسي قابل بونتو بدقيقة 26، وإحنا بتبيع مازلنا في المتابعة متاع المباراة هذوما، كل ما تم جديد نكون موجودين معاكم. ونواصل الحديث بعد شوية، نحكيه على دفعة غدوة من المباراة البطولة، نحكيه على الترجي الإتوال والمثل برجع بعد شوية. بطبيعة مازلنا معكم في سامدي سبور. مباراة الترجي غدو والمرسى، ريكي كامب بعد الهزيمة ضد العمران خليت برشا تعليقات برشا كلمات على اختيارات متاعو. هل تتوقع مثلا مين غدو بشراو ريكي كامب سيصر على نفس الرسم ولا بش يبدل، ولا شنو يلزمو يعمل بش يلقى لعب الترجي؟
7: هنا انت ولي كونفيكسيون تاعو انت وقناعات المدرب، هل هو كي اختار الخطه ضد العمران تاع ثلاثه كان مقتنع بها جربها خدم عليها في التحذيرات، حط لي تروا زاكسيو هذوك مع بعضهم ولا حط الميليو تيران هذيك مع بعض ولا، والا سيتي سوران كوتيت باش غير غدوه؟ فاهم بسيش عنده اشكاليه كبيره، عندك محمد بن علي عنده ورقه حمراء، ودراجر المفروض مازال ماهوش حاضر،
5: لا انه موجود في التمارين معناها من نجم يكون
7: مازال كيرجع الاسبوع هذا يتدرب، دونك كي باش يرجع الخطه الرابعه شكون باش يحط على اليمين؟ الترجي اليوم معناها فما بعض اللخبطه، معناها انت البيفو معناها البيرو جبته، معناها لاعب يلعب كاستيو يلعب في منتخب بيرو كوما سنتينيل ما يجمش يكون اناكسيال، معناها وريناه حتى مع منتخب بيرو في الفريق اللي كان معاه. عندك الاشكاليه نتاع حمزه رفيعه اللي عملوا العمل نهايه موسم كبيره وكبيره برشا في البوست هذاك كم لاعب قدام الدفاع ومش كومرولير. دونك اليوم ريجي كامب معناها ما عندوش برشا وقت، خاطر سي اليوم دخلنا تو في البطوله بيانتو الترجي باش يدخل يلعب الدور التمهيدي نتاع الشامبيونز ليغ، ما عندوش برشا وقت باش يلقى التركيبه المثلى كسوا على مستوى الدفاع ولا على مستوى وسط الميدان. نفس الشيء بالنسبه للهجوم، لشوا وانك تبدا بيوسف البليلي وقت اللي خلينا من الكوره نحكي وتبين فهمي راهو الاصابه تعرض لها يوسف محتاج شهرين ثلاثه باش يرجع بشوي بشوي في الريتم، دونك انت ديريكت ترجع لانه نعرف
5: شكون عطاه لوكي حسب رايك؟
7: ما نعرفش، ما كانش يدرب يوسف كان يدرب اوكي يدرب مع معد بدني كسوا معد بدني ترجي متكفله به ولا معد بدني خاص، هذا سيان ديتاي، المهم موش يدرب في المجموعه. والكابتن يعرف فهمي راهو الفوتبول سي سبور اوتر، ما تنجمش تحضر الكره الماتش تاع كره قدم ل 90 دقيقه لا في الصاله لا في الجبل لا في البحر، ما مستحيل لانه لي موفمون سور لو بلان بيوميكانيك سور لو بلان اللي تحب عليه انت كل وقت اللي تبدا تخدمهم في التيران وبالكوره وبالادفيرسيتي وفي العشرة ضد 10 وبالثلاثة ضد 3 وبالخمسة ضد 5 واللي جوري دوي مختلفين تماما على الاعداد البدني اللي تعمل بصفه منفرده. دونك الملاعبي يوسف البليلي مهما يكون حاضر مهما يكون كانت فما متابعه ومعد بدني خاص ولاهي بيه ما ينجمش يكون حاضر ال 90 دقيقه لانه تو سامبلومون مازال كيرجع يدرب في المجموعه. دونك البليلي ما فما حتى اورجونس انت باش تبدا بيه من المباراه الاولى، معناها كان ينجم ياخذ بشوي بشوي دي طون جو وتعطي اكثر وقت لعب للملاعبين اخرين بتاتر كيما بشا ما نعرفش ريبيرو حاضر ولا زاد على المستوى البدني، فراج ولو مازال بكري لانه اليوم المباريات ما نجموش نحكموا عليه ولكن ما وراش حاجه كبيره في المباريات، معناها بكل صراحه كيما قلت لك معناها ديما واحد راي بتاع حفظ انه مازال بكري عليه. دونك اليوم الترجي معناها بالحق ريجي كامب قدام مشكليات كبيره لانه تقريبا ما فما حتى خط اللي ريجي كاب مثبت فيه الملاعبين نتاعو، لا عنده لا اربعه ديفونسيرات ولا ثلاثه كان هو باش يغير الخطه يلعب بثلاث، ولا عنده لي تروا ميليو تيران والا الاربعه اذا كان باش يلعب كتروا تروا ولا تروا كتروا، وملتوى لا اهتدى لثلاثه مهاجمين اللي باش يبدا بهم كسوا على اليمين ولا على اليسار ولا فلوس. دونك معناها بعد شهرين تقريبا الترجي عنده شهرين تحذيرات ما يكون حتى شيء حاضر في الفريق، مشكلة كبيرة فاهمي بكل صراحة.
5: سمير هل تتصور انه ماتش غدوة باش يكون برشا ضغط على المدرب اللي جي كامب ولا مباراة عادية للترجي والمدرب معناها عنده الحرية في الاختيارات وانه يجرب وإلا ممنوع عليه اليوم مطالب كونه يوري شي لازم يوري في الترجي عكس ما شفنا ماتش العمران اللي مرينا حتى شيء من الترجي.
6: بعد فهمي حديث الجولة الأخيرة وهزيمة الترجي بنتيجة ثقيلة ما عادش ماتش عادي بالنسبة للسبيرانس. نكلموا بكل صراحة مش تكون فما ضغوطات كبيرة على الترجي على الملاعبية على المدرب على الستاف وعلى الناس الكل. هذه النقطة الأولى الأساسية. الماتش ما هوش مش يكون سهل بالكل أمام منافس كذلك محترم وأمام مدرب محترم تاع المستقبل الرياضي بالمرسى وأمام فريق عنده إمكانية أنه يلعب بأسلوب دفاعي وعنده سرعة كذلك على المستوى الهجومي. الاسبيرانس يلزمها ترد بالها من النقطة دي خاصة وأنه دفاع الترجي في الماتش الأولاني رغم الانتصار أظهر ورغم أنه لعب بأربعة مدافعين أظهر سجادة أو أظهر ضعف في التمركز في ردة الفعل في السرعة في كل شيء أمام الإتوال. ثم ماتش العمران اللي كان الترجي خارج الموضوع باختيار اختيارات المدرب. أنا تبع في الاسبيرانس توا سنوات المرات القليلة القليلة اللي لعبت بها الترجي في ثلاثة فلاكس كي تبدأ ربحة في الأفريق دخل تروزيا ماكسيال باش تسكر به ما تديش حتى تلعب مع الأهلي ولا تلعب مع أي فريق مع الوداد مع غيرها كنت نشوف يقوي الميلوتيرا متاعه صحيح لكن يحافظ أربعة مدافعين. هذيك الترجي التونسي جاء المدرب غير وصارت الغلطة وهو اعترف بالغلطة هذه. فما مراكز في الإسبيرانس واضحين وفما مراكز مازالوا ما همش واضحين. بار اكزامبل حراسة المرمى واضحة. بار اكزامبل الاثنين بتاع الدفاع واضحين. شيخاوي اجلاسي واضحين. فما حاج محمود كاستيو رفيعة واضحين. فما توجه المستوري واضح. لكن فما الاجنحة اليمين واليسار وهي نقطة قوة الترجي في السنوات الأخيرة اللي هو غير واضحين. وهنا الخطر. لأنه أرير دروا وإكسنتي دروا أرير غوش وإكسنتري غوش ولا جناح أيسر هذوما اللي يعملوا قوة الترجي يعملوا فارق حاليا ما همشي واضحين. وأمير كان يتكلم في النقطة هذه. أرير دروا شكون بالشرع ما عندوشي عنده إقصاء متاع بن علي دراجر حاضر ماهوش حاضر ربما يفكر يحط زوز ملعبية ميتان واحد يلعب 30 واحد ويلعب 60 ويحاول بعد يغير. كذلك بالنسبة للفراج على اليمين اسكو مش يلعب لبليلي أو يحطه هو على اليسار بعد ما سمعنا أنه البيلي عنده إصابة ربما يكون على اليسار. برشا حاجات خاصة في المستوى اللي كلوار مهم. كوناتي ينجم يستعمله ولكن امام وجود ثلاثه في الملوتيران اسكو يمشي على اليسار باش يحاول يستغل ربما الامكانيات نتاعو. هذه كلها تساؤلات امام مستقبل الرياضي بالمرسى اللي شفته في الجولات الاولى فريق ما مشتش معاه الكره صحيح ولكن فريق عنده امكانيات وعامله عنده ملاعبيه والترجي لابد ان ينتبه من مستقبل الرياضي بالمرسى من رده الفعل. على كل حال باش تختم انه الماتش ماهوش يسهل بالكل سواء للمرسى او للترجي الرياضي التونسي هنا باش نشوفوا كيفية التعامل مع مدرب الترجي التونسي في الوضعيات الصعبة نوعا ما لأنه حاليا ترجي بعد الهزيمة الأخيرة مع الغيابات مع الميفورم طبعا اللاعبين في وضعية نوعا ما صعبة عليه إيجاد الحلول.
5: أمير الترجي يقبل دفاعه يعني هل هي عمل المدرب ولا منجموش نحكيه على أنه تمام مشاكل دفاعي في الترجي صحيح الشيما تبدل بين دو ماتش ميرا في المباراة الودية الفريق قاعد يقبل هذا يعطيك سيني اللي يقول لك رأى ثم حاجة ناقصة على المستوى التغطية والخدمة والسيستم ديفونسيف على الفريق.
7: شوف هو فاهمي في كرة القدم فما قواعد. الترجي فريق مختلف على بقية الأندية من ناحية شنو من ناحية كيما كان يتكلم الترجي يلعب مع الأهلي مع اللي تحب ديما بربعة يحاول ديما يضغط علي به. هنا انت الترجي ده لي ان شوا استراتيجيك بتاتر قا روحه في الأوبليغاسيون فيه اما وخر فيه برش لانه انت كملت بموسم مرياح وتوغاي ولا بونش لاسي ديما كي تضرب واحد فيها مريح وتوغاي معناها نحكيه على سنوات وسنوات وهم الاثنين في دفاع الترجي وعدة انتقادات وناس تنتقد اليوم ظهرت البلاصة نتاعهم غيرتهم الاثنين تودانكو جبت زوز مدافعين اخرين معناها سون بارلي من الكاليتي انترانسيك نتاع الصحراوي ولا نتاع الشيخاوي وخلينا ساعة من الكاليتي نتاعهم كانوا يلعبوا في كونتكست اخر كانوا يلعبوا في فرق اللي بلوز وموا تلعب بلوك ميديون با طايح شوية متوسط في بعض المباريات بتتر يضغطوا عاليين اليوم يلقى روحه ضد مباراة نجم الساحل

0: تاع العمره يعمل بها سلالو ساعات يجري وحده من باي دريب ما يعرضه حتى ملاعبي ما تراش ما يقابله حد الا ما يوصل للجلاسي ولا يوصل للشيخا ولا يوصل
1: المنظومه كسير. تقصد المنظومه
0: هذا اشكال كبير. مباراه الاولى نفس الشيء, مباراه الاولى بدا ترجي بالبليلي وبفراج وبدانو ثلاثه كي تفك الكره يعطيو بظهرهم خارجين من اللعبه كريمو, معناها وقت اللي الكره عند النجم ترجي يلعب بسبعه ملاعبيه برك ثلاثه هذوما ولا إفور سور لبلون ديفونسيف, لا واحد فيهم يرجع على الأقل حتى يرجع بالوقفة يرجع حتى مع خط وسط الميدان ويقفل ثلاثة يقعدوا غادي القدام خارجين من اللعبة كريمو. نفس الشيء نعرفه رفيعة ما هوش ريكوبيراتور 100%. نفس الشيء حاج محمود زادة ما هوش سي حاج محمود باهي برشا وقت اللي تبريسي عالي يضغط عالي وريناه كيما الهدف اللي سجل النجم الساحلي يمشي ويفك, ولكن وقت اللي انت باش تقبل اللعب ماهوش فريمون كلو بيفو ديسكريكتور اللي ريبيت لي زيفور ويمين يسار واحد. دونك لهنا اشكال كبير في الترجي
2: كاستيو كيف كيف
0: كاستيو كيف كيف, كيف. اشكال كبير من ناحيه الترجي في المنظومه, راهو ترجي الفريق الكل ماهوش قاعد يدافع فاهم, ماهوش قاعد يعمل في الريبلاسمون ماهوش قاعد يفك بطبيعه مع تغيير محور الدفاع مع باش تلقى باش تولي برشا ضغط على المدافعين وبرشا اشكاليات يلزم. دونك ريجي كام قبل ما يخمو انه يلعب بزوز في المحور ولا بثلاثه يبدا الخدمه من المهاجم الاول نتاعو اللي هو كسوال مستوري دانو نورمالمون خارج كسوال مستوري ولا جابري ولا قرب هو المستوري اكيد باش يكون هو المهاجم الاول تاع الترجي. لازم الخدمه تبدا من المستوري والسيستم كامل يتبع والناس الكل تفك الكره مع بعضها والناس الكل تقف مع بعضها ولا على الاقل حتى الملاعب اللي ما يفكش نعرفه مثلا كيما البلالي ماهوش باش يفك البلالي ماهوش يتبدل وماكش باش تغير وانت في العمر هذا ما على الاقل يساهم معاك وانه يورونتي لك لو جو فيري اون زون معينه باش انت تنجم تبدا غادي لريكوبيراسيون تاعك.
2: عامناو الامير مع ماهر الكنزاري وقت اللي يلعب بليلي يحط وراه كوناتي
0: كوناتي فوالا
2: يقول القائل علاش لانه في الحاله الدفاعيه يولي كوناتي هو اللي دافع على اليسار
0: هنا يمشي للظهير
2: هنا فوالا هنا يلوج على ليكيليبر اللي ما قاتوش الاسبيرانس في الماتش الاول والماتش الثاني موافق تماما على التريون تاع الميليوتيرام تاع الاسبيرانس. في حاله الكره عندي ملاعبيه كره ما فماش حتى كلام, لكن في حاله كره عند المنافس يد المنافس كوارجي ويعرف يخرج بالكره تولي اشكاليه لانه لا رفيعه ماهوش الخاصيه الاولى نتاعو ريكوبيراسيون لا حاج محمود نفس الشيء وكاستيو نفس الشيء تولي الترجي في اشكال كبير على المستوى الريكوبيراسيون والتوازنات الدفاعيه وذاك علاش ظهر بالكاشف دفاع الترجي اللي هو دفاع يقوم باخطاء الور كل غلطه الكبيره هي على مستوى افتكاك الكره وعلى مستوى الكره الثانيه في الملوتيرا.
1: كلمه على المرسى امير احكي عليها شويه سمير المرسى فريق كيفاش ريتو حتى التو
0: ولا المرسى نظريا ما تشوف لي فيكتيف اللي موجود مجموعه محترمه مع مدرب عماد بن يونس توا معناها تقريبا اللي باساج اللي عملهم الكل ناجحين مدرب ولات عنده خبره في البطوله هز جيب معاه تدب معاه معناها تقريبا لاكسيا اللي كان معاه في متلاوي حارس المرمى نفس الشيء لارير
1: مسكيني
0: المسكيني مسكيني وبشري فيا حارس ولارير جوش بون مع مليو تيران تقريبا استحفظ على نفس الملاعبيه ترايدي الملاعبيه الاجانب اللي عنده في الهجوم كيف كيف قوى روحه بالحمروني وبمعش ممسي مازلنا مريناهمش كاساسيين وهذا عادي لانهم مبدوش معها التحضيرات. دونك المجموعه اللي موجوده عند مستقبل المرسى محترمه بالقد مباراه نادي رياضي بنزرتي كما قلنا كانت معناها المباراه الاولى ما كانش فما برشا كوره لمن هنا لمن هنا سي بي سجل هدف نتاعو وانتهى الموضوع معناها مباراه سقيت الدير سقيت الدير منافس محترم محترم جدا فاهمي انا تفرجتي حابني ولا حتى في الرابطه الثانيه فريق يلعب كوره بقدي وسنابش يكون مفاجاه ساره معناها الفريق هذا نتوقع اليوم غدوه المرسى اللي طون باش يبدا خاطر زوج مباريات تاع فيهم تعادل وهزيمه اللي طون بالنسبه لمستقبل المرسى باش يبدا اليوم في بيعمل نتائج ايجابيه اكيد المهمه مش باش تكون سهله ضد الترجي اللي نفس الشيء بالهزيمه اللي صارت مع العمران ما نتصورش معناها الترجي مسموح له انه يعمل معناها فوبا واحد اخر. دونك الزوج فرق قدام مسؤوليه كبيره من ناحيه القيمه الملاعبيه اللي عندهم ولا من ناحيه حتى الجماهير نتاعهم لا الترجي جمهوره باش تسامح معاه في صوره عاثره ونتصور زاده في المرسى الحد لين الامور باهيه ما غدوه كان زاد هزيمه باش تولي الامور تتعكر شويه
1: جسمه. بالنسبه للماتش سي اس اس وشوتينغ ستارز باقي تقدم شوتينغ ستارز 1-0 تغييرات في السي اس اس يعني نحاول نحكيوا على المباريات ونتبعوا ميم طون حتى اللي كنت يا سمير وامير نجم تاخذوا تغييرات بالوافي خرج وقبيلي خرجوا دخلوا بالوافي وقبيلي خرجوا متيابا ولولندو وبعد تغيير اخر دخل موتيبي وخرج محمد الطرابلسي. هما ثلاثة تغييرات اللي عملهم مدرب نبيل الكوكي حتى التوا بها. انا خليكم تقراوا التغييرات ومن ثم قاعدين نحكيوا على دفعة

0: غدوة لتوال في مواجهة العمران، العمران المنتشي بالفوز على الترجي، لتوال اللي الحقيقة بعد الأداء الجيد اللي عمله الترجي وأيضا الفوز على المتلوي بعد مباراة مثيرة في سوسة مرة أخرى باش يلعب الأرضية ميدانه. كيف تشوف الماتش هذا سمير؟
1: ما كما حكينا ما فماش ماتش سهل ولا فريق سهل في بداية الموسم هذايا. النجم الرياضي الصياح اللي شفناه في الماتش الاولاني نتاعو كونتر الترجي الرياضي التونسي، وانا صراحة تفاجأت بالمردود الممتاز نتاع النجم الساحلي، عملية الدفاع وعملية المرتدة ثم في الدوزيميتان بالتغييرات ودخول وسام عبيد تغيرت المعطيات ولا النجم هو اللي بادر بالهجوم. الماتش الثاني نفس الشيء، شفنا إمكانيات النجم الرياضي الساحلي رغم صعوبة المتلوي، لكن شفنا إمكانيات النجم الرياضي الساحلي وإصراره على الفوز، خاصة شفنا في الماتش الثاني شبان ممتازين برشا من مركز تكوين الشبان الإطوال، شفنا فريق بشائر واعدة الإطوال. لكن نستناو في ماتش، انا نقول انه ماتش ماهوش باش يكون سهل بالكل، امام فريق اللي صراحه ابار العشرة دقائق الاولى نتاع الجوله الاولى اللي كلا فيهم زوزبونتو مع تقدم سقيت الدير راهو 15 20 دقيقه الاولى، ثم العمران عاد الى المستوى اللي نعرفوه رغم الهزيمه في الجوله الاولى. الجوله الثانيه شفنا العمران كيف كيف، العمران فريق منتشي بالانتصار نتاعو، الفريق العمران عند خاصة الخاصية أنه يحذق الدفاع ويستغل المساحات، وهنا نتكلم على 3-4 ملاعبية منهم السويسي منهم عودي بالحاج وغيرهم الملاعبية اللي يستغلوا المساحات. فريق العمران كذلك عنده طول القامة دفاعيا وهجوميا في الكرة الثابتة، فريق ممتاز، خسر نوعا ما من القوة على مستوى حراسة المرمى، لكن تدريجيا باش يحاول يتفادى الضعف هذايا. الإطوال أمام اختبار حقيقي، شفنا النجم الرياضي الساحلي وتكلمنا عليه، الاجانب نتاعو نتكلمت الجمعه الاخرى على اجانب الاطوال اللي مازالوا مهاجم حاضرين 100% سانسيرمون، مازال تشوفوا فيهم تترى في ملاعبية عندهم إمكانيات، لكن في التيران ما همش قاعدين يقدموا في مردود كبير كبير برشا، ولكن كمجموعة النجم الرياضي الساحلي مجموعة ما نقولش مجموعة ممتازة جدا لا، ولكن مجموعة طيبة في ذي الإمكانيات المالية. ماتش ما هوش مش يكون سهل بكل، مش نستناو هجوم الإطوال في نسخة هجومية باش نشوفوها، ما نجحتش 100% المباراة الأخيرة مع متلوي باش عاود نشوفوها مرة أخرى، خاصة ربما المدرب راكوني باش حاول يعمل بعض التعديلات والتغييرات، كذلك امتحان آخر للعمران على المستوى الدفاعي ومستوى المرتدات. بشوفوا ماتش ممتاز، أكيد أنه مش تكون فيه أهداف، أكيد أنه مش تكون فيه فرص، وأكيد كذلك أنه مش تكون فيه تصديات للحراس الاثنين. كيفية تعامل المدربين مش نشوفوها، التغييرات مش نشوفوها في خاصة على مستوى الشوط الثاني. احنا أمام ماتش واعد بين زوج فرق ممتازين.
0: متلوي حمصوص أمير عشان الماتش ينجم يكون ماتش مفتوح معناها، سورتوان نشوف من الكيبات الزوز محترمين معناها،
2: كونفرونتاسيون ديريكت معناها، كونفرونتاسيون ديريكت زوز فرق متشابهه تقريبا الوضعيه، زوز مدربين شبان مازالوا في التجربه الاولى نتاعهم، متلوي بالصعوبات اللي عندها سواء على مستوى الرصيد البشري ولا بالصعوبات الماديه، نتصور السنه باش تكون وضعيه ماهيش مرتاحه كالعاده معناها، على الأقل باش يتعب شوية المتلوي كسوا اسكو في بداية الموسم بعد يعاود يرجع المتلوي اللي نعرفوه ويسبلاس في في في مركز مريح ولا ليه، هذا نستناه وشنو باش يصير. حمام سوسة لوجيكمون معناها فريق صاعد من من من من الرابطة الثانية، مازال أكيد عنده تاريخ كبير في الرابطة الأولى لكن مازال كيرجع، دونك لوبجيكتيف الأول باش يكون هو ضمان البقاء، من بعد إذا كان يصير هذا ضمان البقاء في وقت سريع وقتها نجم نتحدثوا مثلا على على أهداف مخير. دونك غدوة مباراة كبيرة بالنسبة للزوز، مباراة أكيد زوز فرق يستناو فيها، لأنه مباراة من فيها 6 نقاط كي تلعب ضد أدفرسير اللي أنت ضده المتلوي نفس الفريق معناه، ما غيرش رغم اللي تغير الإفكتيف ولكن طريقة اللعب ما تغيرتش، فريق أجريسيف سيرس في افتكاك كرة بلوك با، عنده بعض الإمكانيات على مستوى الهجوم والترانزيسيون. حمام سوسة شاهدنا ده لمباراة نادي الإفريقي، منظم زاد دفاعيا هجوميا معناها كان ينجم تكون مخير، ما نعرفوش احنا يوسف هل عنده الامكانيات على على بنك الاحتياط، هل عندهم لاعبين اخرين باش يدخلوا في الفريق ولا لا. ما مباراه ماهيش باش تكون سهله كما قلنا، ماكش ترى فيها برشا هدايا اكيد، ومباراه فيها 6 نقاط لانه باش ينتصر في المباراه هذيا معناها باش ياخذ 3 نقاط ليه وباش يخلي أنا أدفرسير ديريكت وراه
0: جستما. بالنسبة لماتش سي اس اس 88 دقيقة لعب باقي سي اس اس منظم 1-0. شو للبيل نعملوا طلع في بنزرت على الشوط الثاني ماتش سي بي والأولمبي البيجي ناخذ مراد الدليجي. مراد مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك مرة أخرى. فهمي 53 دقيقة لعب في مباراة نادي بنزرت وظرف الأولمبي البيجي. تاج جديد يذكر على مستوى النتيجة تقدم الأولمبي البيجي بهدف مقابل صفر. هدف محمد هادي الحدوشي كان ثقة تقدمين من المخالفة مباشرة. بداية الشوط الثاني المدرب محمد عزيز حافظ على نفس التشكيلة وتوصيل بشكل أول تغيير، لكن المدرب نصيف البريري قام بزوج تغييرات. تغيير أول دقيقة 45 يعني مباشرة مع انطلاق الشوط الثاني كان اللاعب إبراهيم أندوريخ زي ما كان بشير حسني. بعد دقيقة 52 اللاعب شريف كاماراخ زي كان أمين بن عمار. حاليا تغيير أول نادي بنزرتي عزيز شعبان باش يدخل شيخ مكان أمان الله المولي. يعني واضح محمد عزيز يخرج ديفنسور كان يلعب ثلاثة في أكس ويهبط يعني مدافع أن هي يعني الهزوم ولا غير الهزوم للعودة في النتيجة إذا أمكن للنادي البنزرتي. حاليا ركنين النادي البنزرتي والنتيجة ما زالت هدف مقابل صفر. يا فهمي
0: باهي مراد نمشيو لصفاقس ماتش ساقيت الدير ونادي حمل ألف مع فتحي بوجنا. فتحي مرحبا بك.
4: مرحبا بك فهمي. تغير النتيجة في اللحظة هذه الهدف الأول اللي تقدم ساقيت الدير عن طريق اللاعب هارون بن عامر من ضربة جزاء تم الإعلان عليه في دقيقة 48 تم تعرقل لصعد براوي داخل المنطقة. الحكم ما أعلنش عن ضربة جزاء لكن بعد مراجعة من غرفة الفار قام بالمعاينة ثم أعلن عن ضربة جزاء يتقدم لها هارون بن عامر ويسجل ويظن إلى حد الآن يتقدم تقدم ساقيت الدير بهدف لصدر على حساب ضيفه نادي حمام لمس في تقريب اللعب 52 دقيقة.
0: شنو صار تقريبا مع انطلاق الشوط الاول الشوط الثاني فتحي شنو صار ما صار بر الهدف؟
4: ما تمش تغييرات على مستوى التشكيله لكن كما قلت كبر الفرصه هي اللي جات في الدقيقه 48 هجوم قوي كان من تقدم ساقيت الدير يتم اعتراض لسعد براوي الحكم الحقيقه كان قريب يا فهمي لكن ما اعلنش عن ضربه جزاء ثم غرفه الفار قامت بالمراجعه معه لياكد ضربه الجزاء ويسجل الهدف عن طريق اللاعب هارون بن عامر ونلعب حاليا دقيقه 54.
0: ديك صحة فتحي شكرا ليك. دونك نعاود نذكر حتى التوا انه النادي بنزرتي منظم قدم الاولمبي البيجي 1-0 وتقدم ساقيت الدير اصبح متقدم على نادي حمل الف 1-0. نحكيوا على بدايه الاشواط الثاني في المباراه هذه ونوصلوا للوقت البدل الضائع في ماتش السي اس اس وشوتينغ ستارز النيجيري. السي اس اس اللي حاول يضغط يحاول يرجع في الماتش وايضا شوتينغ ستارز اللي كان قادر على اضافه الهدف الثاني تالق الحارس دحمان في مناسبة أمير كانوا حاسين أن صفاقس صعب عليه الماتش هذا ولو أنه صحيح 1-0 صفا مازال ماتش لوتور مي كمان لقاته صعوبة سي اس اس معش كوش طالع تيتا
2: تأخرت شوية تغييرات فاهمي اللي أنت كنت تتحدث عليها اليوم. احنا نفس الدباء اللي كان فيه الحس اللي هو وجود أوكبيلي وياد بالويفي وكي تبدأ بزوز مهاجمين ونعرف السرعة متاع ياد بالويفي معناه وجه الفريق يتغير. رينا تاو سي اس اس خير معناها عمل زوز تيتا فرص جيب كرات ثابتة ما يحسب رأي متأخرة شوية تغييرات بالأخص بالنظر للكاليتين تاع الادفرسير معناها ما نيش الراو في حاجة كبيرة بصراحة من من من الفريق النيجيري. سي اس اس كان ينجم إن شاء الله أنا مازال ما فيتش مباراة إن شاء الله سجل هدف على الأقل 1-1 تكون خير برشا لأنه روحت صفر ما تعش على الكرة فاهمي في طيب المهيري ما يسكر الادفرسير ما ضيع عندي كرة اثنين تدخل في الدوت. دونك سي سي حسب رأيي أنا كان ينجم يخرج روحه من المشاكل هذه مباراة الذهاب لأنه ما نش الراو بصراحة في ادفرسير في قيمة النادي هذا الصفاقسي معنا
1: ساعات فاهمي في الكرة المجازفة باهية خاصة أنه إمكانيات الملاعبية متاعك نعاودها تتفوق على إمكانيات ملاعبية المنافس. خبرة ملاعبيتك خير من خبرة المنافس، التجربة اللي عند ملاعبيتك خير من التجربة اللي عند المنافس، وبالتالي كان يمكن السي اس اس انه يمشي اكثر الى الهجوم على غرار نهاية الماتش تقريبا في العشرين دقيقة الأخيرة تقريبا اللعبة الكل عند النادي الرياضي الصفاقسي بدخول بالوافي وأوكبيلي. غايث صغير تقدم ولا يلعب قريب برشا من المهاجمين للاتيرول اثنين متاع النادي الصفاقسي تقدموا ولا فما ضغط عالي صحيح فما مجازفة ولكن يلزم النادي الساقسي يلعب بطريقة فيها مجازفة لأنه عنده الإمكانيات, لأنه الماتش هذا أوكي عندي روتور ونجم نترشح بيان سور, وسي اس اس ديما تقعد خير برشا من الفريق هذا, ولكن كنت نجم تحسمها أنت في ماتش لالي. مالوروزمون أنا رأى أنه نادر الساقسي لعب بطريقة دفاعية مبالغ فيها, عنده إمكانية أنه يجازف أكثر, مشى في العشرين دقيقة الأخيرة ربما الكوكي كان عنده حسابات مغايرة يقول لك نحتفظ بنتيجة 0-0 ثم نشوف دوزيام ميتون, من حقه بيان سور, ولكن نادر الصفاقسي إمكانياته تسمح له أنه يلعب بطرق متعدة خاصة هجومية, عنده كل الإمكانيات.
0: اللي دخل ديارة زاد معناها أنت روزيام تكون معناها مش يلعب الكل في الكل نبيل, ومازال تقريبا دقيقة أو دقيقتين على نهاية المباراة, ونادر الصفاقسي من نظام 1-0 حتى لتو نحسه ثم حاجة ناقصة في السياسة, نحسه الفريق نقصته حاجة مانيش عارفين شنو معناها يعني
1: من عم ناول
0: تلقى الاسامي ترى صحيح
1: من عم ناول خويا هاوك بن علي عنده اون بوينت عم ناول وعنده معاه بالوافي, لكن ديما فما حاجة ناقصة في النادي الرياضي الصفاقسي اللي انا قلتها عاودتها عم ناول ونعاود فيها السنة كل ما النادي الرياضي الصفاقسي وتشوفوها في البطولة نتمنى ليه, لكن هذاك هو كل ما يلقى قدامه منافس يحذق اللعب بطريقة دفاعية فطيب هذه يلقى صعوبات النادي الرياضي الصفاقسي في البطولة التونسية نحكيه, لانه على المستوى الكاف المنافس هذا بقدة ربي ما عندوش مشكل مع لاعبين سي اس اس قادرين انهم يتخطوا امكانياتهم تتفوق, نتمنى ذلك على كل حال, ولكن النادي الرياضي الصفاقسي يلزم في بعض الاحيان يغير من الخطه نتاعو, انا كي يبدا عندي منافس يلعب لي بمهاجم وحيد فقط في بعض الاحيان بدون مهاجم منافسين يجيوا يحطوا لي 10 التالي فاش قام نلعب بثلاثه مدافعين مونديكو منا وقت بكار ان شاء الله ربي يشفيه بثلوثي بكار ومونديكو يطلع شويه معلول يسكروا عليه يطلع شويه الدربيري يسكروا عليه وقفه سي اس اس, يلزم يغيروا من طريقه اللعب ويغيروا من الخطط في بعض الاحيان باش السي اس اس يلقى ديما الحلول خاصه الهجوميه.
2: معلول علي اوكي تلعب بثلاثه معلول على اليسار نفهمه, لكن المشكله ان ديال الصفاقسي اللي هما مقاش ليكسونتري دروا اللي يكون عنده لو ميم فوليوم دو جو اللي عم في علي معلول, هذاك علاش ديال الصفاقسي ما تلعب كو غوش, دونك ديما كيجيك منافس اللي يحب يدافع ويسكر واضح معناه السيركوي بريفيونسيال تاع نادي الصفاقسي سكر على علي معلول تقف في نادي الصفاقسي باعتبار وانك انت ما عندكش لي دو جوار دو كولوار اللي هما ينجموا يلقاو لك الحلول في الان كونتر ولا تنجم تلعب كره معاه وسط ميدان اللي مارينيش حاجه كبيره تو موتيابا لاعب دولي اوكي كونفيرمي, ولكن معناها واضح زاد انه عنده بوتونسييل محترم, ولكن اللي يوري فيه في الميدان ماهوش هذاك معناها نفس الشيء معناها كسوا تبدا بوادراغو حسامد ومعناها مارينيش حاجه كبيره في الكالي على الاقل في الكاليتي نتاع الجانب اللي تعود النادي الرياضي الصفاقسي يجيب فيه, دونك وسط الميدان النادي الرياضي الصفاقسي ما هو تكنيكمون معناها نحكيه وفهمي ما هو شكل وسط ميدان اللي قادر وانه خلي النادي الرياضي الصفاقسي يلعب الكرة المزيانة اللي هتحب عليها جماهير السي اس اس وكذا, مع غياب كما قلنا زوج لاعبين رواق مع ليكسونتري دروا انت اللي عندك دربالي معناها هجوميا سي با سا, دونك اليوم النادي الصفاقسي يلعب كانه ناقص معناها يلعب كان على اليسار
0: بورتو عنده صلاح محمد صلاح المهذبي اللي هو عنده اكثر ايفوكاسيون اوفنسيف ويلعب
2: مفروض مفروض ما صالح تضرب رجع عمليه والاخر موسم تو مش موجود ما عرفوش
0: تو موجود على البنك ديجا
2: فوالا مع الاصابه نتاع بكار اللي باش تكون راي معناها
0: مقلقه
2: ياسر, علاش انه بكار كان يعطيك الامكانيه وانك تغير وانت في اللعبه تعطيك الامكانيه تغير في اللعبه ترجع باربعه يمشي هو على اليسار وكسوا معلول يتعدى كجوار دو كولوار ولا كلاعب وسط ميدان كما شاهدناه الموسم الفارط, اليوم الاصابه هذه تاع بكار وانك تحط حمزه المثلوثي على غير ساقه معناها مش على ساقه الباهيه باش تحطه على اليسار, دونك ما تنجمش دس حمزه كوميرير غوش حتى في خروج الكوره ولات فما مشاكل انه بكار كان ياخذ الكوره ويطلع ويمشي وحمزه المثلوثي يقوم بالدور هذاك على ساقه اليمين, اليوم ولات عندك اشكاليه على اليمين وعلى اليسار, دونك نادي الصفاقسي انا مع الكابتن وانه يلزمو على الاقل ما نقولش ديما ولك في بعض المباريات يفكر في تغيير الخطه التكتيكيه على الاقل المباريات اللي هو مطالب فيها باش يصنع مطالب فيها يهاجم فيها
1: بالضبط, وانا راني امير مانيش ضد ثلاثه في اللاكس لكن ثلاثه في اللاكس تعرف تستعملها, انا ريت عملوا للنادي الرياضي الصفاقسي في ثلاثه في اللاكس يطلع معلول ويمشي وراه بكاري ولي اريير غوش, كي نجي انا مدرب نتاع منافس نسقل لك الشيره اليمين نتاعي الكل بلوكي سي اس اس في ثلاثة مدافعين, ما ريتش حتى مرة أنا مونديكو تخل ولا هو البيفو
2: صحيح.
1: ولا حبشية ولا بكار، مش لازم تمشي على اليسار، ادخل دون لاكس وكيكة حسن مدوي واللي هو يطلع شوية وتحصل المنافس في المنطقة متاعك. هذه حاجة مريتهاش. الراها في فرق أخرى تلعب بالثلاثة في اللاكس، إذا كانت تحب تطبق ثلاثة في اللاكس الراها في أوروبا والراها حتى في الأفريق مع الساندورز، كيفاش يدخلوا ثلاثة يولي واحد منهم بيفو ويتقدم لبلوك القدام. هذا كله ما ليش نشوفه فيه، نشوفه فيه شنو بكار يتيح على اليسار ومعلول ولي إلي، هذه كلها حفظوها المنافسين. لابد من نبيل الكوكي إيجاد حلول بديلة في الخطة هذه.
2: هي 3-5-2 عايش خاطر رجعت تندونس تو فهمي في تونس وهي في العالم راهو تقريبا استغنوا عليها لعبي. مش معناها ما فهميش خطه باهي وخطه خايبه فيكم، اليوم في العالم معناها الفرق اللي تلعب ثلاثه راهي تلعب لو 3-4 كسوا السيتي مع غوارديولا كي يلعب ساعات، ولا الانتر اللي هي معروفه
0: الانتر معناها أو نهاية المباراة. نهاية المباراة بهزيمة النادي الصفاقسي 1-0 أمام شوتينغ ستارز النيجيري. به نعملوا ترتيحة خير، تعبتكم اليوم
1: وريتم خويا رغم الساعة الأولى بعد
0: كيما البريباراسيون فيزيك
1: صحيح. الشوط الأول نلعبوا مليح والشوط الثاني خويا
0: سيسنا خويا. دونك مازلنا معكم حتى للثمانية في سامدي سبور، إن شاء الله راجعين بعد شوية في الساعة الثانية باش يكون الحديث كان على الكورس الإفريقي، ماتش النادي الإفريقي وجوليبا، أخبار أخرى حاضرة معكم إن شاء الله، راجعين بعد شوية.

0: City. Radio Mosaic FM Tunis.
1: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: كاليبسو Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم بالشيخ يؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. هذا ودعا الوزير خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال ورشة وطنية حول التقرير الوطني لقطع المياه لسنة 2025 إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. تونس تشارك في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولية الذي تم افتتاحه أمس وتتواصل فعالياته حتى يوم الأحد الموافق للسادس من سبتمبر 2026 بمعرض عمان الدولي للسيارات الأردن. وشاركت سفيرة تونس بعمان مفيدة زريبي في افتتاح معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولية الذي تعرض فيه عدد من المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية وخاصة في مجالات صناعة العجين ومشتقات الحبوب وزيت الزيتون، وذلك بالتعاون مع مكتب النهوض بالصادرات بعمان وبمرافقة من السفارة في إطار دعم الحضور الاقتصادي والتجاري التونسي في الأردن. في تطورات الشأن الدولي، الوكالة اللبنانية للأنباء تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 14 تفجيرا ممنهجا منذ صباح اليوم عند أطراف بلدة المنصور جنوبي لبنان، بعضها ببراميل مفخخة استهدفت بنا تحتية ومنازل. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف جميع ناقلات النفط الإيرانية في منطقتي القيادة المركزية والمحيط الهادي. ووزير الحرب الأمريكي يضيف أن وصول ناقلات النفط الإيرانية أعزل وإيران لا تمتلك بحرية ولا قوات جوية، قائلا أنه في حال أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية فسندمر ناقلات نفطها حسب تعبيره. يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ذكرت في وقت سابق اليوم بأن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية. في الختام، عمدة برلين كاي فينغنار يقر في مقابلة نشرت اليوم بأن بيانات حساسة سرقت جراء هجوم سبراني تعرضت له بلدية العاصمة الألمانية في شهر أوت الماضي. وأكدت مجموعة RBB العامة أن القراصنة الإلكترونيين نشروا الجمعة أكثر من 1,000,000 من هذه البيانات عبر دارك ويب، وذلك بعد عدم التجاوب مع مطلبهم أو طلبهم للحصول على فدية لقاء الامتناع عن ذلك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار التواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM.

0: الناس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبرس باش نحكي وعلى التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي في مواجهة جوليبال مالي على الأساس اللي مازال كيكمل مباراته ضد شوتينغ ستارز النيجيري انهزم الأساس. لكن قبل البداية مع المقابلات اللي تلعبوا حاليا واللي هما أساسا زوز مقابلات من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى من الجولة الثالثة، نادي البنزرتي خاسر ضد الأولمبي البيجي 1-0 في توقيت 73 دقيقة لعب. هدف المقابلة الوحيد سجله محمد الهيدي حدوش من مخالفة مباشرة وتقدم ساقية الدير متقدم على نادي حمام لام في طيب المهيري 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله هارون بن عامر من ضربة جزاء في دقيقة 54. في المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال أقل من ساعة تفصلنا على انطلاق مباراة النادي الإفريقي ضد جوليبال مالي تحديدا 17 في ملعب حمد العقربي في رادس. تشكيلة النادي الإفريقي اللي اختارها ماهر الكنزاري في المقابلة نتاع اليوم فيها عبد المهيب الشامخ في حراسة المرمى، في الدفاع عمار عبد الحق وإسماعيل سيمبارا الثنائي هذا في محور الدفاع، غيثر زعلوني على اليمين حسين بن علي على اليسار، قدامهم سيدو خان معتز زدام وفرانك ألان كونتي أساسي في المقابلة نتاع اليوم. موجودين على الأطراف فيليب كينزومبي وحمزة الخضراوي وصدق قديدة في قيادة هجوم النادي الإفريقي. كما قلنا مقابلة تنطلق مع 7 متاع العشية. في كاس الكاف ذهاب الدور التمهيدي الأول في نيجيريا، نادي صفاقسي مازال كيوفيت مباراته ضد شوتينغ ستارز، للأسف نادي صفاقسي انهزم ضد الفريق النيجيري 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله لك إيمانويل في دقيقة 26. النادي صفاقسي كان ينجم ينتصر في المقابلة هذه، جاءوا عديد الفرص لكن إذاعة الفرص كيف كيف حتى الفريق النيجيري لعب على الهجومات المعاكسة. في المحصلة SSS يخسر في نيجيريا وقادر على تدارك في مباراة العودة بعد الهزيمة اليوم في ضد شوتينغ ستارز في نيجيريا 1-0. نرجع لمباريات البطولة ومتابعة حينية لزوز مقابلات اللي تلعبوا. 75 دقيقة في مباراة النادي البنزرتي ضد الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي متقدم 1-0، و73 دقيقة مباراة تقدم ساقيت الدير ضد نادي حمام لم فتقدم لساقيت الدير 1-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم على موزاي كافيه في سام دي سبور. مازلنا معكم حتى للثمانية، قاعدين نحكيوا على دفعة مباريات اليوم الجولة الثالثة من البطولة. إذا ما تشاهش نحكيوا على مباراة النادي الإفريقي وجولي بالمالي وشكونوا في ملعب رادس، ناخذوا فكر على التشكيلة متاع النادي الإفريقي والأجواء جميل النادي الإفريقي في ملعب رادس. هذا كل يكون بعد شوية. نذكر موجود بحضنا سمير السليمي أمير الدريدي ونحكيوا في مباراة الجولة الثالثة من البطولة ومتابعة للزوز مباريات اللي قاعدين يتلعبوا اليوم. ماتش النادي البنزاتي الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدير ونادي حمام نلف، نمشيو الماتش 15 أكتوبر وين السي أبي، خلينا منهزم ضد الأولمبي البيجي. شتي المعطيات اللي عندك مراد؟
1: المعطيات تجيبها دقيقة 72 عزيز شعبان، يعدل النتيجة بتصويبة نصف الطائرة ويرجع المباراة إلى نقطة البداية نتاعها، هدف مقابل هدف بين النادي البنزرتي والأولمبي البيجي. لكن في الدقيقة 81 بعد الرجوع إلى الفار، الحكم وليد المنصري يخرج ورقة حمراء وجه مدافع النادي البنزرتي عزيز القاسمي. النادي البنزرتي باش يكمل 7 دقائق من المباراة هذه منقوص بلاعب، 10 لاعبين فقط سيكمل باش يكمل بهم المباراة، إما يرجع في النتيجة أو يحافظ عليها أو أن الأولمبي البيجي يرجع في المباراة مرة أخرى. مباراة مشوقة، مباراة حماسية بين زوز فرق بالنادي البنزرتي والأولمبي البيجي. نذكروا كان الأولمبي البيجي افتتح النتيجة في 39 عن طريق اللاعب محمد بدل حدوشي قبل أن يتمكن اللاعب البديل عزيز شعبان من التعديل في الدقيقة كانت 76 من الشوط الثاني.
0: ديك صحة مراد. نمشيو لصفاقس، ماتش تقدم ساقيت الدير ونادي حمل الف مع فتحي بوجناح. فتحي مرحبا بك.
2: مرحبا بك من جديد. فهمي نلعب دقيقة 83، النتيجة هي نفسها ما تغيرتش، ديما تقدم ساقيت الدير في النتيجة بهدف لصفر البونتو، جاء دقيقة 53 من ضرب الجزاء عن طريق هارون بن عامر. لكن يا فهمي ثم تغييرات على مستوى تشكيلة الزوج فرق. بالنسبة لتقدم ساقيت الدير، خرج مصعب العجيل قائد الفريق مصاب وعوضوا إبراهيم أديوب، خرج دسعة قراوي عوضوا أمين نجاح، وخرج هارون بن عامر صاحب الهدف وعوضوا حمدي السلامي. بالنسبة الفريق نادي حمام لمس، بعد ما خرج محمد علي المجري وعوضوا هيثم المحمدي، كيف يرس بن عمار يخرج وياخو مكانه إيهاب الدريدي في التوقيت توا 84 دقيقة، والنتيجة مازال تقدم ساقيت الدير هدف لصفر من ضرب الجزاء دقيقة 53 عن طريق هارون بن عامر.
0: ديك صحة فتحي. كما قلت نحكيه على 84 دقيقة لعب في اللزوز مباريات من دفعة اليوم من الجولة الثالثة، 1-1 في بنزرت بين السيابية والأولمبي البيجي، تقدم ساقيت الدير مازال متقدم على النادي حمنالف 1-0. إن شاء الله بعد تتابعوا معنا في المباشر تصريحات نتاع المدربين والملاعبية في الماتشوات هذوم اللزوز. هذا كيف العدد التنازل لماتش مهم يستنى فيه النادي الإفريقي وجمهور النادي الإفريقي وممثل كرة قدم التونسية في الدورة التمهيدية الأول في الشامبيونز ليغ النادي الإفريقي اللي بعد يواجه جولي بان. نمشيو إلى ملعب رادس ناخذ فكرة مع عبد الله بالحاج على تشكيلة النادي الإفريقي والأجواء في رادس. عبد الله مرحبا بك.
3: مرحبا فامي، مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا على راديو موزايك فام. أقل من 45 دقيقة على انطلاق تفصلنا على انطلاق مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول بين النادي الإفريقي وضيفه جولي بان المالي. نتعداو بسرعة نستعرضوا تشكيلة الفريقين. فهمي بالنسبة للضيوف، فريق الضيف في حارس المرمى سليمان كوليبالي، قدامه مودي بوكاني، أونجي مانزان، بدر بياكيتي، كينان أرمير، محمدو تيسوكو، إبراهيم ديمبيلي، كيلينجي كوني، عباس كوياتي، عليا توري، وكريستوف ديمبيلي. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي في حراسة المرمى، مهيب الشامخ قدامه على اليمين، غيث الزعلوني، وعلى اليسار حسام بن علي، في اللاكس عمار عبد الحق واسماعيل سانفارا، سايدو في وسط الميدان لجان بوكانتي وقدامهم معتز الدام، على الأجنحة خضراوي وكينزومبي، وفي كمهاجم واضح مصطفى قديد، محمد قديد، صادق قديدة. بين الواضح انه فهمي خيارات المدرب الخضراوي يزور يرجع اساسي للتشكيله الاساسيه لاول مره من بوابه الشامبيونز ليج. الدفاع كما اشرنا في مرات سابقه وعلى امتداد الاسبوع انه تم ثقه كبيره في اسماعيل سنفارا بتكون في محور الدفاع. أستاذ قديدة ياخذ الأفضلية في ظهور زادة كأساسي على حساب الكامروني جانج، ظهور ألان كاتو زادة في وسط الميدان. هذوما أبرز الخيارات والتغييرات الجديدة على تشكيل النادي الافريقي، كنا اقل من 45 دقيقه على انطلاق المباراه. اجواء الحقيقه منذ وقت طويل يظل بدايه المدارس تنقلاء، ومؤشرات لحضور جماهيري سياسي فقط مش تكون الحقيقه هويك في اللحظه هذه دخل تشكيله النادي الافريقي للقيام بالحصه الاحمائيه مع فريق زاد المشيرة على الجهه اليسرى فريق الجنيبا المالي.
0: مريح موجود على البنك
3: موجود هو قلت نعطيه تشكيله نتاع اللاعبين الاحتياطيين الموجودين على البنك. موجود غسان المنصري، ياسين المحسي، ياسين صبرك ثانية
0: ميسالش عضو،
3: ياسين مرياح، ياسين بوعبيد، هما أسامة بوقرة اليسرني في حراسة المرمى، ساسي مهدي، ساسي بلال، ساسي
0: اللي هو بلال عيت مالك. بلال عيت
3: مالك مو طلع ليش فهمي الورقة ما استنتناش بالورقة متاع
0: مش مشكلة
3: أيمن الحرزي وفما أسامة من الشريمي
0: بالضبط.
3: هذه تشكيلة الاحتياطية متاع النادي الإفريقي فهمي.
0: أكيد أجواء كبيرة في رادس وجمهور النادي الإفريقي اللي على موعد مهم على الماتش هذا السبعة، وإحنا نحاول نعيشكم لحظة بلحظة. ديك صح عبد الهاب طبعا تكون معنا في المتابعة تاع الماتش هذا، نحاول نعمل قراءة لتشكيلة النادي الإفريقي اللي فيها برشة تغييرات مقارنة بآخر المباريات لعبهم النادي الإفريقي في البطولة، وإحنا مش نحاول نركز أكثر ما يمكن على الماتش هذا. نبدأ كقراءة أولى. أمير شفت الاختيارات عمي الكنزار في الماتش هذا؟
4: صحيح برشا تغييرات، ولكن الحاجة الأولى حافظ على نفس الرسم التكتيكي. الحاجة الثانية يمكن تغيير كيما مثلا ناخذ الاكزامبل تاع سين باران، تصور كان متوقع معنا النادي الفريقي انتدب الملاعب هذا باش يكون واضح أساسي في في في محور الدفاع. ملاعبي كان عم ناول في الملعب المالي لعمل دومي فينال تشامبيونز ليغ، دونك ما فما حتى داعي وانك تنتدب ملاعبي بالكاليتي هذه باش يكون على بنك الاحتياط. نجيو بتاتر للمفاجأة اللي هي لان كونتي، ملاعبي جون ماهر، شاف وانه يعطيه فرصة اول مباراة ليه كاساسي في الشامبيونز ليغ، اكيد ظهر لي واضح وانه عنده فيه برشا ثقة. سي ان ميساج بوزيتيف برشا للاعبي يزمو هو يستغل. بالنسبه للهجوم صحيح بون فما تغييرات، ولكن كلاسيك معناها خضراوي معناها كسوا خطر لي كولوار في نادي افريقي بشقا كسوا خضراوي كيزومبي ولا خضراوي ايت مالك خضراوي حرزي ديما هذوما كانوا موجودين. بون خضراوي نعرفوا فيو اللي هو كان عنده ورقه حمراء موسم فارت، بدا المباراه الاولى ما كانش ممكن انه يلعب، المباراه الثانيه بدا على البنك وبعد انزل في الشوط الثاني. ولكن انا حسب رايي الشخصي بالنسبه للاعبي الرواق اللي يتواجدوا في نادي فريقي كل كسوا كجانب ولا كتوانسة خضراوي يتفوق عليهم الكل معناها. الباقي لو دوزيام اللي باش يكون على الكولوار هذاك شوا اليوم تصور فما ساتيسفاكسيون مردود كيزومبي على اللي عملوا في حمام سوسه. يمكن لينو فامي كيزومبي ولو ما قدمش بالنسبه للناس تفرجت ما شافتش مردود كبير، مي كيزومبي عمل حاجه باهيه اللي هي دو ولا تخوا فوا ياخذ كوره ويدخل وسط ويسدد، دونك كان اوداسيو. بوتيتر ماهر يحب الملاعب اللي قادر عنده الشخصيه باش يمشي في لانكونترا باش يراوغ باش ياخذ الريسك. وجود قديده ظهر لي كونفيرمي الكلام اللي تحدثنا فيه البارح، وانه مكانج لحد الان نفس الملاحظه على مثلا اللي تحدثنا على عماد فراج بكري باش نحكموا عليه من زوج مباريات، ولكن في زوج مباريات اللي لعبهم ما وراش حاجه كبيره. دونك ماهر نتصور اليوم شايف وانه قديده باش يكون حل مخير. ما تنسى زاده فما خاصيات نتاع المنافس اللي هو هز دوبلي في مالي، منافس تري ريغورو على المستوى الدفاعي، فهمي افضل دفاع في مالي ما يقبلش برشا اهداف.
0: حتى نحكيو عليه جوليبا عندنا الوقت، خلينا نعلقوا على تشكيله النادي الافريقي. سمير اليوم بتغييرات، هل ترى معناها كيفاش تقرا التغييرات هذه؟ تغييرات شملت الدفاع، شملت وسط الميدان، وشملت خط الهجوم.
5: اولا الساعه ماهر الكنزاري هو اللي يتعامل مع المجموعه في التمارين وفي الاستاجات وفي كل شيء ويعرف كل الامكانيات. اثنين عنده الارقام نتاع المنافس والاحصائيات، واكيد انه تفرج في المنافس في نقاط قوته ونقاط ضعفه، وبالتالي اختيار التشكيله يمشي على حسب الاستعداد الذهني والبدني للملاعبين نتاعك، على حسب الخطه اللي مش تلعب بها، وعلى حسب كذلك امكانيات المنافس. نبداو بالتغيير الاولاني سيمبارا اللي على مستوى قلب الدفاع لاعب نعرفوه انه لاعب ممتاز، لاعب خاصه الخاصيه نتاعه الاولى الاندفاع البدني والسرعه امام دفاع النادي الافريقي. ربما هذا التفكير نتاعه انه ماهر باش يلعب بدفاع متقدم باش يلعب الضغط العالي ويحاول يلعب الهجوم في حاجه الى السرعه. السرعه ما نجمش يلقاها مع مريح، يلقاها مع سيمبارا. هذا حسب اعتقادي النقطه الاساسيه الاولى لاختيار اللاعب هذا. تقول لي مجازفه في الماتش الاولاني، نقول لك لكن الكره مجازفه. المدرب اللي ما يجازفش ما عندوش الشجاعة أنه يختار تشكيلة متاعه حسب المنطق، أنا بالنسبة لي أنا مدرب ناقص شوي. لأنه ماهر اختار بعد مريح، مش تقليل من مريح ولكن ظروف الماتش، طريقة لعب الافريقي، اختار انه يلعب مع سيمبارا. بعد نشوفه النجاح وعدم النجاح لقدر الله.
4: ومعرفة سيمبارا بالادفرسير.
5: هل الكومبينيزون بينه وبين عبد الحق وبينه وبين الدفاع والتأقلم هذاك اكيد انه خدم عليها في التمارين. اوكي الماتش مش كيما التمارين ولكن نتمناو النجاح، لكن الخاصية الاولى للاعب هذه هي سرعة. ونظن انه ان شاء الله
0: نحب نتفاعل معك في النقطة دي. علاش ما نجمش يكون مثلا مريح وسيمبارا؟ هنا زوز بلعبيه خبره من زوز بلعبيه. مريح بيلعب في اللاكس على اليمين وعلى اليسار، معناها ومعرفش سيمبارا وين يحب يلعب، باسكو يلعب على اليمين وعلى اليسار يا خويا، نقولوا يلعب سيمبارا على اليمين وعلى اليسار على مريح، وتخلي عمر عبد الحق ليوان جون. معاش هذه قراءة أخرى، معاش
5: صحيح. لكن أنا كيف نشوف ونقول لك أبرز لاعب في النادي الإفريقي في الجولة الأولى والثانية شكون؟ تقولي عبد الحق، ما نجمش نحيه. وعبد الحق يتميز بالاندفاع البدني القوي ويتميز كذلك بالسرعة والشجاعة. كي نحط معاه لاعب كيما سيمبارا اللي عنده الخبرة ويعرف المنافس ويعرف الفريق، نظن أنه التونديم هذايا معناها يتماشى مع بعضه. ربما اختيارات هذيك أنا التساؤلات متاعي لهنا، ونتمنى أنه إن شاء الله يتوفق النادي الإفريقي في الحكاية هذه. مش يلعب الكاترو واتروا النادي الإفريقي اللي كي مش يلعب الكاترو واتروا، شكون اللي قدام الديفانس؟ سيدو خان ولا ألان كانتي؟ انا بالنسبه لي ربما يكون لان كونتي هو الوجهه الاولانيه، ويسيب سيدو خان ومعتز زدام للمسانده الهجوميه اكثر من هذا. كين زومبي اوكي يدخل دوناكس ويشوت وعنده محاولات، احصائياته تهديفيه قليله لكن لاعب مفيد. من على اليسار الخضراوي نفس الشيء، لاعب متميز جدا مع بيتوني ومع فوزي البنزرتي، احصائياته التهديفيه قليله. وانا في حاجه شكون يمركي البونتوات؟ هنا الدور نتاع سيدو خان والدور نتاع معتز. هنا لابد من سنين هذوما انهم يكونوا في كل الهجمات متواجدين على 18 متر او حتى داخل 18 باش يسجلوا الاهداف. مانيش نستنى في اهداف برشا من خط الهجوم، لكن نستنى في محاولات واهداف من خط الوسط خاصه. وخير دليل على ذلك بوتو زدام اللي كان في الدوزيام بال في الماتش الاخراني نتاع حمام سوسه. اذا الراء انه التشكيله ممكن تكون تشكيله متوازنه اذا كان وقع التوظيف الصحيح فوق الملعب. نقطه باش نختم، المساندة الهجومية للأظهرة هنا بالنسبة لي أنا حاجة ضرورية في الماتش نتاع اليوم. لابد أنه الزعلوني ولابد أنه بن علي على اللي صار يكونوا متواجدين على مستوى خط الوسط، خاصة احنا رينا عم ناول أمير راه هو حاجة ممتازة جدا في النادي الافريقي، عم ناول مع فوز البنزرتي السهيلي وزعلوني كي يلقاو الكلوار مسكر يدخل من الوتيرا يوليهم لاعبية وسط الملعب ويتغيروا من لاعبية الوسط يوليهم هما الأجنحة. هذيك عامل المفاجأة لابد أن يكون موجود اليوم في النادي الافريقي.
0: ما علقتيش على حمزة الخضراوي، ربي على قصادة قديدة اللي أول مرة باش يكون تيتولير في النادي الإفريقي كرأس حربة.
5: إمكانياته كبيرة ياسر بطبيعة الحال، أنا ديما نعاودها إحصائياته في الواحد ماهوش يلعب الهداف، عنده يسجل الأهداف وأهدافه تكون ديما حاسمة، لكن ماهوش الملاعب اللي يسجل لك في كل جولة وجولتين مش يسجل لك الأهداف. لكن على المستوى التكتيكي ملاعبي، كنت نحكي مع أمير قبيلة بالأوف، ملاعبي خدام برشا، ملاعبي ينجم يقلق الدفاع بالتحرك نتاعو والقوة البدنية، ملاعبي ما يكون إفيكاس إلا ما يكون معاه بقية الملاعبية اللي مش يستغلوا التحركات نتاعو. لو تلاحظ أهداف النادي الإفريقي أو تلاحظ العمل اللي يقوم به، أنا بقطع نظر على الهدف اللي سجله مع متلوي، بقطع نظر على الهدف اللي سجله عامله مع السي اس اس، بقطع الملاعب كي يدخل يخلق لك المساحات. وهنا انا توا شيخاوي ولا الحرزي ولا ايت مالك ملاعبيه ذوما ينجموا يستغلوا العنصر هذا ويدخلوا. هنا علاش اكدت على عنصر مهم انه سيدو خان والزدام والخضراوي كون زومبي لابد ان يكونوا متواجدين في منطقه الحقيقه او منطقه 18 باش يسجلوا الاهداف، لانه غايه نادي الفريق شنو اليوم هو تسجيل الاهداف، عدم قبول ثم تسجيل الاهداف. تسجيل الاهداف لابد ان يكون مخطط ثاني.
0: عاود ذاك تشكيله النادي الافريقي مبشامه خيث الزعلوني حسين بن عريس مبارا وعمر عبد الحق في اللاكس تاع النادي الافريقي قدامهم سيد دخان لان كونتي زادين في وسط الميدان خط الهجوم في الخضراوي كينزومبي الصادق قديده طبعا نعود نرجع نحكيوا باكثر تفاصيل وايضا المنافس جوليبال المالي هذا كل نحكيوا فيه ان شاء الله بعد شويه اذا باش نمشيو نتبعوا نهايه الزوز مباريات بين النادي البنزرتي والاولمبي البيجي تقدم ساقيه الدير نادي حمدلف راجعين بعد شويه
6: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر
7: قريب يوفى الفن من العالم قريب يوفى إيلون ماسك قرر سيفيني وفاء أنا كنت إذاعي على روحي زميل
8: كنت زميل شرفني زميل باش نسألك سؤال قد يزعجك
7: واسمح
8: لي نزعجك أزعجتك اليوم لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون ثقافية أي القرارات تاخذها
7: أول حاجة
6: المسرحي توفيق جبالي نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي
9: تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي باغليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103 تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
10: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
9: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
10: أخذني معك بالجو
11: اشتقتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
9: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين خلي
10: اللي مش سامع يسمع
9: بمساهمة MJ باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمه جديده وموزايك اف ام
12: سامتي سبور كل هالسبت فامي برهومي
0: مرحبا بكم من جديد على موزايك اف ام في سامدي سبور مازلنا متواصلين معكم وبعد شوي كما قلت نستناو انطلاقه لقاء النادي الافريقي وجوليبا مع السبعه للماتش هذا لكن في اللحظه هذه نستناو نهايه مباريات النادي البنزرتي الاولمبي البيجي كيف تقدم ساقيه الدير نادي حمدلف نمشيو مباشره للملاعب الاثنين نبداو بمراد اللي يجي في 15 اكتوبر مراد مرحبا بك
13: هنا بعد الماتش انا التزمنا وجينا احنا
0: مراد في المباشر مراد اللي جيت نسقوا معها بعد شوية نشوفوا مراد يبدو به معنا في المباشر مرحبا مراد
13: نهاية مباراة النادي البنزرتي والأولمبي البيجي بالتعادل بين الفريقين نتيجة هدف مقابل هدف المبادرة بالتسجيل كانت الأولمبي البيجي في الشوط الأول كانت مخالفة مباشرة دقيقة 39 نفذها محمد أمين محمد هادي الحدوشي النادي البنزرتي رجع في المباراة في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب عزيز شعبان قبل أن يخسر النادي البنزرتي لاعبه يعني عزيز الكاسمي في الدقيقة 81 ويكمل المباراة بتسعة بعشرة لاعبين فقط يعني باعتبار حارس المرمى مباراة كانت فوق المتوسط مباراة حماسية في أغلب الرادات متاعها الأولمبي البيجي رجع من ملعب 15 أكتوبر بنقطة ثمينة النادي البنزرتي اختار زوج نقاط واختار لاعب لكن هذا ما ينفيش المباراة دارت في أحوال معناتها طيبة في حضور جماهيري محترم وفي روح رياضية كبيرة حاجة بارك سامي بلاي ملاحظة خلنا نعطيها على المباشر احنا اليوم قبل ما ندخل الملعب قالوا لنا عندكم باب خاص للصحفيين باش تعطوا به بعد للملعب مشينا استنينا احنا الباب باش نعطوا منه واذا بهم يحلوا باب اخر نعطوا معناتها ماذا بينا احنا شوية احترام اكثر احترام يعني الاعلاميين اعطينا مكان نعطوا منه تبدا امورنا واضحة بعد المباراة جايين نخدموا على روحنا من جايين نتفرج
0: اكيد مراد شلا يسمعوا الملاحظة هذه طبعا ناخذ من عندك التصريحات مراد في المباشر اكيد ماتش سيابي والاولمبي البيجي لو في بتعادل 1-1 نعمل طلع على فتح بجناح هل انتهت المباراة عندك بين الساقية وحمل الفن
2: بالفعل انتهت فهمي المقابلة بين تقدم ساقد الدير وضيف نادي حمام لمس بتفوق الفريق المحلي. تقدم ساقد الدير هدف لصفر. البونتو جاء دقيقة 53 عن طريق هارون بن عامر من ضربة جزاء. زوز انتصارات لتقدم ساقد الدير في ملعب طيب المهيري، وتعادل في الجولة الثانية مع المرسى في المرسى، وهذا يخلي بداية تقدم ساقد الدير في أول موسم ليله في الرابطة الأولى بداية جيدة.
0: باهي فتحي، إذا كان عندك تصريحات تطلب الخط بعد شوية أنت ومراد دلاجي، خلنا نعلقوا على النتائج هذه. سمير، تقدم ساقيت الدهير يجيب انتصار، يعني فريق هذا مش يفدلك راهو معناها رابح تعادل وربح، دونك عنده
4: الأول في البطولة
0: بالضبط جستمو، عنده سبع نقاط
5: أي يستغل عام الأرض سيختو. الجولة الأولى مع العمران في خمسة سبعة دقائق لعب يسجل زوز أهداف ثم يتعامل مع الماتش بذكاء، ثم في الماتش الثاني على الملعب متاعه ينتصر ويحقق ثلاثة نقاط مع نقطة ممتازة من ملعب صعب اللي هو ملعب المرسى. تكلمنا على الأندية اللي طلعت، خاصة تقدم ساقيت الدير قلنا حافظ على الإفكتيف متاعه ودعمها ببعض اللاعبين من عم ناول. الفريق ذا يوري في كرة صراحة كرة هجومية ممتازة جدا. أسماء اللاعبين ما هيمشي لأسماء كبيرة، ولكن كمجموعة مجموعة طيبة مع مدرب ممتاز يعرف ينتصر، يعرف يسجل أهداف، يعرف يحافظ خاصة على النتيجة متاعه. بداية طيبة من 9

0: بذكاء بدون الدخول في مصاريف كبيرة أو جلب لاعبين يتسموا كبار ربما أو الحجم تاع الراويات متاعها كبير لكن يمشوا بعقلانية وفريق ممتاز جدا.
1: أمير تعلق على النتيجة هذه بين الساقية والحمد الف وزيمة ثانية نتولي الحمد الف
2: كما قلنا وانا نبدأ بسقي الدير نعطيه الميري تاعه وانا شخصيا شاهدته ملي كان في الرابطة الثانية فريق ممتاز الحاجة باهية ما غيرش برش معنا انتدب تقريبا زوج ملاعبية بركة اليوم امير جويدي ملعب تونسي وعطل قدر شوية معنا في حراسة المرمى اكيد حارس مرمى عنده خبرة معاه اللي جوار يترونجي اللي دخلوا حافظ على نفس الافكتيف نفس الاطار الفني وقاعد يقدم في مردود ممتاز حتى المباراة المستقبل مرسى رغم من نقص العددي قدم مباراة كبيرة ويمكن حتى في بعض الفترات مباراة كانوا أقرب الانتصار دونك برافو ليهم. حمام لمف تعرف مباراة الأولى ما تلعبتش نظرا للظروف اللي كانت موجودة في بنكردين وأكيد نعود نترحم على أهالينا اللي توفيوا
1: الله يرحمهم.
2: مباراة بنزرت هنا وين باش تظهر الإشكاليات لأنه كي تخسر ثلاث نقاط في الميدان بتاعك من بعد يلزمك تتعوضهم من ميدان آخر دونك إلا أونشيني افيك أون دوزيام ديفيت حمام لمف معناها إلي طون يلزمو توا نتصور أبارتير من الجولة القادمة يلزمو يجيب في النقاط ما كانش الأمور باش تتعقد فاهمي لأنه أوكي مازالت بداية موسم مازلنا ملعبنا كان زوج مباريات أما كي تخسر زوج مباريات ورا بعضهم باش تصعب على روحك المأمورية سور لو بلون مورال. حمام لمف نعرفو زادا ما غيرش برشا في المجموعة نتاعو ما انت دبش تقريبا بو معز حارس اكيد معز حارس
1: امير خبره نمشي للمراد اللي جيت بالخط وانا نرجع لك مراد
3: معنا راديو موزيكا فاهم في البلاش ما زيدش يقول لي نقطه ثمينه في بنزرت والله الحمد لله هي الحقيقه نقطه ثمينه على خاطر جوج خساير نتاع الماتش الاولاني على قليله حصلنا نقطه هذيدا مي في معناها الهدية اللي عطيناها للسيابي هذيك اللي توجع على حقيقة توجع على خاطر عطيناهم هدية مالجري هما لعبوا خير منا مالجري خداو برشا معناها يزون كري بوكو دوكازيون جاتهم بوكو دو بالاريتي اما احنا اون فان دو كونت احنا اللي عطيناهم هدية الهدف نتاع تعاد دوماج وكاو عندي حاجة اخرى زادت تقلقتنا هي لي بليسي معناها الحقيقة كل ماتش توا يخرجوا لي دي بليسي بوندون لو جو خسرنا دو جوار تيتولير منهم واحسن واحد تقريبا في الليكيب اللي هو بن عمار في روستيران معناها وبشير بين الميتان الميتان والاخر دوبا دخل ديجا يتشكى هنا بري لو ريسك لكن ما نجمش دونك هذاك زاد عمل لنا بلوز او موان ديزيكيليبر. العنصر الاجنبي ما قدمش حتى اضافه الحقيقه بار كيلكوزان بار ان او دو مي تو لو ريست سي با ساتيسفيزون الحقيقه ما سي با دي فالور شور اللي باش يعاونوا الاولمبي البيج
4: يعني طالب
3: اللاعبين شو الأولمبي البيجي مطالب باش يعزز الخطوط الأمامية عندنا إيكيليبر في الخطوط الكل أما الخطوط الأمامية لازم
1: به مراد
4: يعطيك الله الصحة
1: به
4: يعطيك الصحة مدرب الأولمبي البيجي في انتظار شوفوا محمد عزيز مدرب المدرب
1: به مراد في انتظار نمشيو للسفاق نرجع مع كاميرا
2: كما قلت لك حمام لمف معناها توزع زي مرة بعضهم معناها الأمور يزم في ساعة معناها يتم تدارك الهزائم هذوما ما كانش معناها بشي قاروح في وضعية صعبة بكل صراحة.
0: الإصابات في الأولمبي البيج
1: الحكاية لهم توا النصيف بيو المدرب
0: هكا ولا الحكاية لهم النصيف توا متاع شنو من مين باش يجيو في جولة ثالثة منين يجيو من البريباراسيون بيان سور كي تعمل تحذيرات ممتازة ويكون الفريق جاهز تتجنب الإصابات العضلية ما نتكلموش على إصابات الأخرى لا قدر الله لكن الإصابات العضلية سببها التحذيرات المتأخرة هنا المدرب ما عنده حتى دخل في الموضوع هذايا نظرا للمشاكل نعرفوها عنده الأولمبي البيجي طبيعي أنه مش
2: لا هو نصيف خذي لفي تاع الماتش الأول
0: بالضبط ما نجموش اللوم عليه بالكل لكن التحذيرات كي تكون تحذيرات باهية تو في تقدم ساقية الدية تحذيرات ممتازة عندكش إصابات ما عندكش اصابات في مستقبل هذه الممارسه التحضيرات ممتازه نحكيوش على تاج نحكيو على الاصابات فماش اصابات كل فريق مجهز الموسم كما يجب تلقى عنده اقل ما يمكن من الاصابات. كلمه اخيره المهاجم الاجنبي واضح انه نصيف معناها ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا لكن غير مقتنع بالامكانيات نتاع اللاعب هذايا.
1: الماتش هذا كما قلت فيه بواحد واحد بين سيابي والاولمبي البيجي اول نقطه امير للاولمبي البيجي سيابي يقول لك ما نخسرش ما نربحش معناها ما على الاقل نقطه بعد زوز انتصارات يعمل
2: في ظل المشاكل تاع سي ا بي وكور دو لا بريباراسيون. كان جيت تقول له ثلاث مباريات الاولانيين باش ياخذ سبع نقاط باش يوافق اكيد اكيد. زاد اليوم ديسيبسيون جماهير سي ا بي اللي كانت توقع فريقها باش يعاود باش ينتصر معناها مره ثالثه متتاليه. ولكن نفس الملاحظه اللي كنا قبيله فاهمين تحدثوا فيها على

0: الأسفاخ سيسيا بي يلزمه يفكر في بعض المباريات في تغيير الخطة التكتيكية، على الأقل علي شاهدناه في الشوط الأول. سيابي كان ينجم ياخذ اكثر ريسك، كان يمشي باكثر مهاجم اخر باش يلقى بلوس ديكيليبر ويلقى اكثر فولوم جو، بالاخص كيما معناها بيجا المدرب تاعه وحده فسر الوضعيه وتحدث على الصعوبات البدنيه، عدم الرضا تاعه على على الرصيد البشري. بون هو تاويل دوافير افيك بالنسبه لنسيف وما عنده حتى حل من هنا لديسمبر باش يغير ولا باش ينتدب. دونك معناها مدرب بيجا وحده اعترف بالصعوبات اللي هو عنده. سيابي كان خذ اكثر ريسك، كان غير اكثر خطه تكتيكيه اللي هو عملوا بعد وقت اللي حاب يسجل كي قال روحه متاخر، دخل عزيز شعبان اللي هو سجل هدف وملاعب جون هذايا معناها بالمناسبه خذا فرصه عملوا مع شي بليلي وقاعد يكونفيرم وذالي معناها تم صدع المنتخب نتاع 20 سنه
1: بلي تيران فونسيف
0: فوالا. دونك فيليسيتاسيون للجون هذايا، خرج من الله المولي اللي هو اكسيال ودخل عزيز شعبان اللي هو سين ريجيسور. دونك علاش كان ينجم سيابي حسب رأينا يبدا المباراه بالطريقه هذه؟ دونك نفس الملاحظه اللي تحدثنا فيها عن ادريادي سفيقسي، اوكي سي ان شوا باش تكون تلعب بثلاثه في المحور. بعض المباريات اللي انت تعرف روحك باش تكون انت الكره عندك وانت اللي باش تضغط وبلوز موا ما عندكش برشا قلق على المستوى الدفاعي، تنجم تاخذ فيهم اكثر ريسك وترجع الخطه بلوز اوفنسيف اللي هي 4-3-3 ولا 4-4-2 ولا اللي تحب انت. دونك ولكن عموما في ظل الصعوبات اللي بدا بها الموسم، في ظل الاشكاليات الكبيره والناس وصلت تحدث حتى انه سيابي مش في شارك كاريمون في البطوله، دونك 7 نقاط نتصور سيابي كيف مركز اول مع ساقيه الدير. ان شاء الله زوج فرق هذوما يكملوا في السلسله نتاع النتائج الايجابيه اللي بداوا بها الموسم.
1: بالضبط كما قلت 7 نقاط لساقيه الدير، تصدر البطوله مع نادي بنزرتي الى حد الان في انتظار بقيه مباريات البطوله. ما نعرفش اذا كان شكون من المراسلين مش موجودين، طبعا نعاودوا نرجع لمراد وفتحي وانا قاعدين نحبوا نعيشوكم معناها لابري ماتش بالتصريحات تاع المدربين في انتظار انطلاقه مباراه النادي الافريقي وجولي بال المالي. تو ما نعرفش شنو فما زياد، فما شكون يطلب الخط نمشي مراد اللي جاي. مراد
2: حق بينا تو المدرب محمد عزيز مدرب بنزرتي باش ياخذوا تحليله للمباراه نتاع اليوم. نقطه وحيده في ملعب 15 اكتوبر، هل انا ترضي المدرب محمد عزيز ام لا؟ هذا يسمعوا حاليا من المدرب محمد عزيز اللي دخل طويلة مع غرفه التصريحات. تقعد معايا فهمي اذا حضرتك معنا في المباشر محمد عزيز.
1: باهي يا مدرب
2: محمد عزيز مرحبا بك. قرأت المباراة محمد عزيز، هل أن نقطة فقط ترضيك اليوم؟
3: لي كونتوني دو فوليوم دو جو اللي قدمناه والفرص اللي اتاحت لنا معناها في المقابلة، ما نجمش نكون راضي عن النقطة اللي خذيناها. مالوريزمون اون فولي انشيني افيك 3 ماتش معناها 3 فيكتوار. بون ربي ما كتبش، نكملوا نخدموا. اللي قلت للنعبي ام تي اي ميزمنيش نخرجوا من المردود ريتو معني ان فوليوم دو جو براتيكمون ان ريت اللي اليوم احسن مقابله قدمناها في 3 مقابلات. دونك سي ان سيني اللي الفريق قاعد يتطور من مقابله لمقابله. ودايور انا في خديت السي بي لو برومي معني سوسي تاعي هو نطور معني من اداء اللاعبين فرديا وجماعيا. دونك قعدت نبحث ديما على المارج دو بروغريسيون تاع الجروب نتاعي، جو سافي اللي ما عنديش دي زانديفيدواليتي كبار فرديات كبيره، ولكن معمل على المجموعه، معمل على زاده مجموعه مش نتاع 15 و16، معمل على 20 لاعب ولا 22 لاعب، مجموعه على ذمتي. فما ملاعبيه دي زانترناسيونال ان شاء الله باش يدخلوا معنا باش يزيدوا يعاونونا. لو باربور اي تونكور لون، لعبنا 3 ماتشات مازالوا 27 ماتش اغزر سي أوني معناها في ماتشوات كيما هكا تنجم تلعب ومتربحش وتنجم تلعبش وتربح التروبو متاعك، مي على فان يزمك تكون كونفانكو ومقتنع بالخدمة اللي قاعد تخدم فيها باللي تديسبرين تاع الولاد. درينا سي بي حاجة جديدة في تديسبرين المونتاليتي العقلية اللي تلعب بها معناها يلعب بها الفريق، حتى وحنا ناقصين ملاعبي ما حسيناش سي بي ناقصة. جي اوبيري معناها دي شونجمون الحقيقة عطاونا لو بلوس اسكونتي، واللي عندنا اكثر حلول معناها هجوميه رغم ان الفريق كان متوازن قبل الورقه الحمراء. و على الغالب معناها انا جو سافي اللي المقابله باش تكون صعيبه. دابور يلزمني نخلي معناها الاولاد ما يكونوش افوريك، نخليهم معناها على القاع، ساقيهم على القاع. نعرف اللي بيجا تلعب دون لا رياكسيون، جايين افيك دو ديفيت اللي فون رياجير، دخلوا لهم اليوم لعبيه جدد. مي الحقيقة بالتقطعات اللي رينيهم معناها توتولون دو ماتش الحقيقة ما تنجمش. تو المنصري تاع تحية للبوه اللي شد لي برشا معني ك أربيتر أسيستان. أما معني الحقيقة هو كان متسهل برشا مع التقطعات، حارس مرمى يتيح لك بثلاث مرات واربع مرات افيك 3 مينوت بيرديو لدو مينوت، ما لعبناش حتى معناها 3 مينوت معناها بارمي طون حقيقه معناها بون. يقول لك تو لي مويان سون بون بور اميني ان بوين ولا 3 بوين، ما سي با كوم سا الحقيقه. هما
1: تحيه لمحمد عزيز مدرب الأولمبي مراد الدلاجي. نكتفي بالقدر هذا من التصريح اللي واضح، وتعادل سيابي مع الأولمبي الفيجي، وتحيه لمراد الدلاجي. نمشيو نعملوا طلع على فتحي بوجناح. فتحي
4: فهمي
1: تسمع فيك؟ نسمع فيك فتحي، انت في المباشر.
4: معنا المدرب يوسف بن كحله مدرب تقدم سقيد الدير. انتصار صعيب اليوم مقارنه بالجوله الافتتاحيه، صحيح نتائج طيبه بالنسبه لتقدم سقيد الدير في ثلاث جولات الاولى، لكن اليوم وجدت صعوبات خصوصا في الشوط الاول.
5: صحيح بون، الحمد لله انا كيف ما قلت توا، معناتها لو خيرونا بين النقاط وبين المردود نختاروا النقاط. اليوم شويه كان برشا تسرع، كنا من الدقائق الاولى معناتها تحس انه اللاعبين يلهثوا ورا الهدف، معناتها كان ثم تسرع في محاوله ايصال الكره لمرمى المنافس، معناتها محاوله تهديف، هيك اللي خلى معناتها شويه معناتها لي باس والتوزيعات ولا حتى المراوغات ما كانتش بنسبه كبيره ناجحه. كذلك المنافس كان محترم جدا، معناتها ألقنا معناتها احنا في العمل الهجومي نتاعنا كيف معناتها في بعض فترات من الشوط الاول خاصه كان معناتها كان ينجم هو يبادر بالتهديف. الحمد لله معناتها اللاعبين كالعاده معناتها المجهود البدني واللي نقولوا احنا في الكوره الجرينتا وحب الانتصار هو اللي كان طاغي وغالب في المباراه هذه. كيف ما نقولوا الحمد لله 7 نقاط من 9 معناتها مطمئنه، خدمنا عليها وتعبنا عليها، ان شاء الله معناتها تعطينا اكثر حافز، تعطينا اكثر ثقه باش نمشيو للمباراه الجايه مع الاولمبي البيجي معناتها بطموح ان نحصل النقاط نتاعها ان شاء الله.
4: بالنسبه لاصابه قائد الفريق مصطفى العديلي،
5: والله شوف هو معناتها مصعب، معناتها الخرج معناتها ممكن شد عضلي، ايش اصابه معناتها كبيره معناتها شد عضلي، خيرنا احنا عندنا البدلاء معناتها الامكانيات متقاربه معناتها الحمد لله سلامي تخلوا ما قصرش، وان شاء الله ياخذ الراحه نتاعو ونشوفه مع الدكتور ان شاء الله يكون موجود معنا الاسبوع الجاي.
4: ثاني معنا عندك الحصه وفي انتظار شمس الدين زويدي مدرب نادي حمل المصري.
1: باهي فتحي، في انتظار يكون معاك شمس الدين الذويدي. نذكر بالنتائج يا بي والاولمبي البيجي متعادلين 1-1، وتقدم سقيد الدير هو اللي فاز على نادي حمل الف بنتيجه 1-0 في انتظار ضربه البدايه لمباراه النادي الافريقي وجوليبا المالي. امير جوليبا اليوم نحكيو به، صحيح لحظات نرجي كمير ونرجعوا للمباراه النادي الافريقي، نخرجوا فاصل رجعين. We don't want to continue.

0: 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Descalti.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Samedi Sport. Kounar Zebt. Fami Barahoumi.
1: مازال معكم في سامدي سبور. بعد شوية انطلاقة مباراة النادي الافريقي جوليبا المالي. جوليبا هذا الفريق هذا هلو منافس عديد اليوم للنادي الافريقي حسب رأيك أمير؟
2: نجم نقول انه القرعة ما كانتش منصفة برشا مع النادي الافريقي, لانه اليوم جوليبا بدل المالي 59 نقطة يكمل 9 نقاط بعيد على
1: نرجع لك. فتحي فتحي
3: الو
1: فتحي مرحبا بك فتحي. فتحي بوجناح انت في المباشر يا فتحي.
3: مرحبا بك هاني هشام تدي الدوادي هذا اسمه
4: اللي خدموه اللاعبين في اي كانوا بيابليكي. عملنا ان بريمير ميتون محترم, جاونا زوج فرص معناها كنا نجم نخلو فيها المباراه. دوزيام ميتون معناها جات في الانتهاء اللي بعد شوي الاوراق, مي بالرغم معناها تاخر في النتيجه الاولاد حزينا كره في القاعه. قدمنا بها كما يلزم على غالب معناها الكيف ادفيرز عمل تكتل دفاعي في اخر مباراة اللي قلقنا وما جبناش فرص. ان شاء الله مشهود جايين نكونوا مركزين اكثر وان شاء الله نشوفوا وجه محترم للنادي اللي حملناهم في الجولة القادمة ان شاء الله.
1: واضح فتحي هذا تصريح مدرب النادي حمنال باش نجدين الذوادي مشكور على التغطيه انت ومراد الدلاجي. كان اليوم على زوج مباريات هذوما والعنوان نخرج به اليوم هو كونه النادي البنزرتي وتقدم سخيت الدير يتصدرين البطوله مؤقتا بسبعه نقاط. ونرجع لماتش جوليبا والنادي الافريقي افتضاح ضربه البدايه هذه. سؤال الامير نعاودوا, قلت الجوليبا هو المنافس العديد للنادي الافريقي اليوم؟
2: أكيد كما قلت لك بطل مالي بعيد 9 نقاط على الملعب المالي اللي ما نساوش عمليه والمعنى كان في مجموعة ترجي وعمل دومي فينال تشامبيونز ليج. كيف بطل الكاس فاز بنهائي الكاس في مالي. فريق قام بخمسة انتدابات معناها دو كاليتي منهم حارس مرمى ومهاجم. فريق معناها كما تحدث قبيله تريرو غورو على المستوى الدفاعي ما يقبلش برشا اهداف, وهذا تشالنج اليوم نادي الفريق اللي مطالب انه يسجل في مباراه رادس. فريق قوي في الجو فيرتيكال معناها عنده زاد القدره على امتلاك كره ولكن بالاخص في الجو فيرتيكال. ولكن فريق هذا عنده مشكل كبير فهمي اللي هو ما ينجمش يجير لي طون فيبل اللي عنده وما يحبش برشا انه يتحط في وضعيات صعيبه وفي في في في في ستريس معناها ما يحبش يلعب ديما الرياكسيون هذا. هنا نتصور طرفاني تاع النادي الافريقي درس النقطه هذيه وهنا اليوم النادي الافريقي يلزمه كما تحدث قبيله الكابتن يلزمه معناها يكون ضاغط عالي برشا على الفريق هذا. يلزم الزدام وما نعرفش اسكو سيدو خان ولا لون كونتي لان ما نعرفوش معناها بصراحه لون كونتي ما شاهدناهش يلعب معناها شكون يكون فيهم هو قدام دفاع وشكون يكون مع معتز الزدام. يلزمهم يضغطوا مليح مع الخضراوي مع كيزومبي. يمكن لهنا زاد هذا يزيد يفسر علاش ماهر خذا الشوا في قديده لانه ملاعب تري تري جينيرو معناها قادر انه يضغط على زاكسيوم تاع جوليبا قادر يقلق برشا دفاع جوليبا في الخروج بالكره. لو كنت تصور ماهر خذا بعين الاعتبار النقطه هذه وانه جوليبا فريق ما يحبش يتحط تحت ضغط باش يحاول اكيد وانه يضغط عليه عالي باش يحاول يفتك الكره في منطقه عاليه باش هكاك يتمكن يسجل لانه كما تحدثنا راهو فريق ماهوش بالسهل يجيب الاهداف سيرتك بلاسي معناها وقت اللي انت كمنافس نادي فريق باش يمتلك الكره ويبدا يصنع في اللعب من الخلف. جوليبا وقت اللي يبدا يدير بيان بلاسي عنده الامكانيات باش يعرف يدافع مليح. بار كونتر وقت اللي تحطه في ضغط وتفك له انت الكره عالي هنا هما اللي ديفانس تاع جوليبا المالي. نتصور ماهر شاهد اكيد واللي تعرفني اللي معاه شاهدوا مباريات جوليبا الاخيره تفطنوا للنقطه هذيه. وذاك علاش كيما قلت لك بوتيتر شوا نتاع قديده لانه يضغط اكثر برشا من كان قاعد الدفاع. نفس الشيء كيزومبي خضراوي اللي عنده فوليوم دو جو سور لو بلون فيزيك خير برشا من اللاعبيه الاخرين اللي موجودين معناها كلاعبين رواق في النادي الافريقي مع ثنائي خط وسط الميدان. دونك ان شاء الله النادي الافريقي يتوفق في النقطه هذه ان شاء الله زاده لانه كيفاش تضغط انت عالي دفاعيا باش تخلي مساحات وراك. ان شاء الله زاده سيمبارا اليوم في المباراه يكون فايق ويقدم مباراه طيبه مع عبد الحق. دونك اهم شيء بالنسبه للنادي الافريقي وانه يحط المنافس اون ديفيكولتي, ياخذ المباراه بيديه, ما يقبلش اهداف ويسجل هدف ولا اثنين, راه مباراه مش تشوفها نتائج كبيره. وفهمي لازم خاطر حتى العبيد ده شويه تعليق البارح على المنافس جرجيس, راه ما راك تشوف اليوم نتائج كاف البارح واليوم ولا والتشامبيونز ليغ ما عادش فما نتائج كبيره, راه الناس كل انتصرت واحد بلاش اثنين بلاش, دونك كل العهد نتاع خمسه وسته راهو يلفولو بلي, دونك نادي الافريقي اليوم مطالب باش يجيب انتصار مهما كان فارق تاع الاهداف وباش ما يقبلش اهداف, وهكاك يخلي حظوظه قائمه في مباراه الاياب.
5: ماتش كيما اليوم لازم صبر سمير, لازم صبر ولا معناها كيما تسجلش تنجم المباراه تولي ثقيله عند الملاعبين, ما عادش كيفاش تعمل الموازنه في الحكايه.
6: وهذا هو الاشكال الرئيسي في ماتش نتاع اليوم, كيفيه التعامل المدرب والملاعبيه مع الضغوطات مع الوقت ومع المنافس اللي مش يكون متكتل. كان نرجع شوية للتاريخ نلقاو مواجهات الفريقي وجوليبا دايما بتكون صعيبة, أنا بدي لعب ضدها جوليبا وقيت صعوبات المنزة البحنام 3-2 وغاديك عملنا 1-1 وتأهلنا بصعوبة. جوليبا هو أكبر في أكبر فريق في في في في مالي, أكبر فريق في مالي. جوليبا عم ناول قوي جدا على الميدان متاعه, نتائج في الكوب دافريكا كسف في الميدان نتاعو ممتاز, خارج الميدان نتاعو يلقى صعوبات. هنا مش نربط مع امير على مستوى الضغط العالي, اذا كان باش تبني الهجمه نتاعك من الخلف وتعدل الميليو وتعدل الاتاك باش تلقى المنافس بيان بلاسي في المناطق نتاعو, يلزمك تضغط عليه وتفك الكره في المنطقه ثم تستعمل الكره السريعه اللي في المساحات, وهنا دور الخضراوي وهنا دور كين زومبي وهنا دور بقيه الملاعبيه على غرار سيدو خان ومعتز. هذو من الرباعي لابد ان يكونوا حاضرين لافتكاك الكرة في المنطقة واستغلال الجزئيات هذوما. الفريق هذا يلقى صعوبات وقت اللي المنافس بتاعه يضغط عليه ويقوم بأخطاء, لكن انتبه على المستوى الدفاعي, الدفاع المهمة الأساسية الرئيسية متاع الدفاع عدم قبول الأهداف, توجيه بونتويات بالنسبة للنادي الإفريقي. هنا كلمة السر في النادي الإفريقي سيمبارا وعبد الحق المهمة متاعكم الأساسية هما اللي كونتر متاع المنافس هذايا. نقطة أخرى مهمة, شكون اللي باش يعمل التفوق العددي, وهنا يفهمي مهمة كبيرة ياسر بالنسبة للمستوى التكتيكي, وأكيد أنه ماهر خدم على الموضوع هذايا اللي هو الليلاتيروم متاع النادي الإفريقي يدخل الملوتيرا على مستوى الإضافات العددية في الملوتيرا, هو مش تلقاهم خمسة وانت مش تلقى روحك بثلاثة لأنه كين زومبي ولأنه الخضراوي مش يفتحوا على الواحد. يا إما الليلاتيروم تاعنا الإفريقي يدخلوا باش يولي التوازن العددي مع المنافس وتلقى التفوق العددي في الأتاك. اثنين, الفرص اللي مش تجي اكيد انا مش تكون فما فرص موجوده للنادي الافريقي, التركيز التركيز التركيز. اذا كان النادي الافريقي توفق في ال 25 30 دقيقه الاولى من تسجيل الهدف فانه الماتش يسهل برش لانه المنافس باش يخرج. اذا كان قد ما يمشي الوقت قد ما المنافس يشد صحيح في المناطق نتاعو يصعب الماتش, لكن هنا ماهر نعرف وذكي يتعامل مع الدوزيام ميتون والتغييرات. انا متفائل بمردود النادي الافريقي, نحب نشوف الان كونتي وين مش يلعب بالضبط, المكان نتاعو بالضبط, سيد خان ومعتز كيف كيف, لكن خاصة ال 15 20 دقيقة أولى لابد عن النادي الإفريقي أن يحط جوليبا في وضعيات تكون صعبة.
5: لذا ما نتمناه للنادي الإفريقي في مواجهته اليوم أمام جوليبا المالي, إن شاء الله بعد شوية تكون ضربة البداية. نحاول نعيش معاكم أكثر ما يمكن من الماتش هذا, إن شاء الله بالتوفيق للنادي الإفريقي. نذكر بالنسبة للسي إس إس انهزم اليوم أمام شوتينغ ستارز النيجيري بتجد 1-0, وكنا تابعنا كل تفاصيل المباراة هذه وكنا حكينا فيها في ساعتنا الأولى من الخمسة حتى للستة, وإحنا مازلنا متواصلين معكم حتى للثمانية. الأخبار راجعين من بعد لمتابعة مباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي. كل التوفيق للنادي الإفريقي.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 5 سبتمبر.
1: قريب يوفى الفن من العالم، قريب يوفى إيلون ماسك، قرر سيفني وفاء. أنا كنت إذاعي على روحي زميل،
0: كنت زميل، شرفني زميل.
1: يا حسن
0: باش نسألك سؤال قد يزعجك،
1: واسمح لي لك
0: اسمح لي نزعجك، ازعجتك اليوم. لو كان توفيق جبالي يكون هو وزير شؤون ثقافية، أي القرارات تاخذها؟
1: أول حاجة
0: المسرحي توفيق جبالي.
2: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: البلوزة والظلالة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري قرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيز ترافل اي موزيك فاما.

0: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لموزيك إقرار وزارة التجارة توجه نحو تخزين 200 مليون لتر من المياه المعدنية للرفع من مخزونات المياه المخصصة للصائفة المقبلة 2027، وذلك من خلال جملة من الأجراءات على مستوى المصانع والمخازن. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه أن البرنامج الاستثنائي لتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد وفق تعبيره.
1: مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يعني تم عقد سلسلة من الاجتماعات المتالية مع الهياكل المتدخلة في القطاع المياه المعدنية يعني سابقا، وين تراقبنا الوضعية الحالية للتزويد وكيفية تعديلها لتحسين المشهد العام للتزويد وكيفية الاستعداد من طوى السنة القادمة بالرفع من المخزونات وأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجة عن نطاق مثل التغيرات المناخية وغيرها. تقريبا كما قلنا تقريبا سيد الوزير كان يعني اقترح يعني باش يكون التخزين عام الجاي ان شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر باش نجموا نوصل 200 مليون. كما قلت لك فما اجراءات على مستوى المصانع واجراءات كما قلت على مستوى المخازن، هذا كل يعني ان شاء الله يعني القاعدين نحلحلوا في الاشكاليات هذه باش نجموا نخزنوا الكميات الكافيه.
0: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي يدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. والجمازي وضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أن الدولة معنية بحل هذا الإشكال وطي صفحة مثقلة بمعاناة الفلاحين وخاصة الصغار منهم والذين يمثلون نحو 80% من العدد الإجمالي للمزارعين حسب رأيه. في تطورات الشأن الدولية، القيادة العسكرية الإيرانية تحذر من أنها ستصعد الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن حصارها البحري. القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة تقول أن نطاق الغارات ربما يتسع إذا واصلت أمريكا التعرض للسفن الإيرانية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي. وفي الختام، البنتاغون يخضع عشرات المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى لاختبارات كشف الكذب لتحديد مصدر تسريبات بشان نقص في الذخائر في سياق الحرب مع إيران بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن 50 عضو من هيئة الأركان المشتركة وموظفي التخطيط والمشورة في البنتاغون اضطروا للخضوع لأجهزة كشف الكذب في إطار هذا التحقيق. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي وكامل فريق برنامج سامدي سبور. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا في ساندي ستور. مازلنا معكم حتى الثمانية ونتابعوا في الشوط الأول من لقاء النادي الإفريقي جوليبا المالي ذهب الدورة التمهيد الأول من التشامبيونز ليغ الإفريقية. مباشرة نمشيو للرادس بن عبد الله بالحاج فكرة معك على انطلاقة الشوط الثاني وهم الشوط الأول هم صار فيه حدث. مرحبا عبد الله.
1: أهلا بك سامي من جديد. تم الثقة تامة في مباراة ذهاب الدورة التمهيد الأول بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي والنتيجة مازال سر التعادل مع أفضلية سامي لصالح النادي الإفريقي اللي قاعد يظهر منذ البداية تحصل على مخالفة في الجهة اليمنى لدفاع الفريق المالي تنفلت لكن ما الحارس موجود. الكرة مازالت خرجت من عند الحارس وتقع الخضراوي كيف نحكيه عنها على الضغط ويتحول لهجمة جديدة لكن الكرة تقوم جمسنية ورسمية كرة ثابتة ثانية مع حسن اتباع النادي الإفريقي في اللحظة هذه. قبل اللحظة هذه تبديدة أصيب قدام منطقة 18 متر ومخالفة أخرى في مكان ممتاز لكن الحارس يتصدى للتوزيع بتاع غيث زعلوني. قلنا النادي الإفريقي ضاغط متحكم في اللعب أنت أفضلية هنا عملية هجومية خطيرة وزعلوني في قبالة المرمى لكن الدفاع يتدخل وتخرج الكرة للركنية. قلنا النادي الإفريقي ضاغط في اللحظة هذه على معناها نوع في طريقة اللعب على الجهة اليسرى كما على الجهة اليمنى دفاع المالي شفناه فهمي في الدقائق الأولى في المتناول مرتبك قاعد معناها يتعامل مع هجمات النادي الإفريقي بارتباك الوضع انه توزيع هنا من كينزومبي والكرة ضايعة. دونك كما كنا نحكي معناها الفريق المالي على الدقائق اللي شفناه نجم نقولوا اللي هو في المتناول هنا قديمة بالكرة لكن في موقع التسلل يعلن عليها مراقب الخط التسلل لفريق ضد سابق قديمة. دونك هنا وصلنا 9 دقائق تقريبا لعب والنتيجة هنا فهمي السر بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي.
0: كنا عاودوا نذكروا بالتشكيلة عبد الوهاب تاع النادي الإفريقي.
1: في حراسة المرمى مهيب الشامة على الجهة اليمنى غايف زعلوني على الجهة اليسرى حسام بن علي في الماكس إسماعيل سنفراو مع عمار عبد الحق قدامه ملان كانتي وسيدو خان ومعتز زدان في الهجوم ثلاثي للهجوم الخضراوي يوتين زومبي وقديدة كمهاجم صريح
0: فاهم. صح عبد الوهاب احنا نحاولوا ديما نتابعوا معكم نعرفوا بعض من جميع النادي الافريقي لقات اشكاليه في متابعه المباراه اللي موجوده ومنقوله حصريا على موقع All for One. لازمك يعني تتمكن من انك تقتني المباراه باش تتفرج فيها وحنا نحاولوا نوصل لكم كل شيء تقريبا كل التفاصيل تخص المباراه هذه في بخصوص المباراه نادي الافريقي جوليبا المالي. باقي النتيجه حتى توا التعادل 0-0. طبعا شويه نرجع مع سمير وامير نحكيوا على شنو صار حتى توا في المباراه هذه.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور الى عالم بنيديك مع ياسر الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترندز وكل عادة عدن حواد في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل عرسب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشيرني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر السارة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايش على حبك تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين ايه قلتني كده بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استي بي بونك وموزايكا فام سامتي سبور كل هرسبت فامي برهومي
0: مازلنا معكم في سامتي سبور ونتابعوا في مباراة النادي الافريقي وجولي بالمالي حاليا نحكي على 4 ساعة لعب في المباراة بقي 0-0 حتى التوى سمير كيف شفت النادي الافريقي
3: تقريبا في دقيقة احنا تو في دقيقة 14 بداية طيبة للنادي الافريقي فما ضغط فما سرعة في اللعب فما تنويع على مستوى الهجوم شفنا زعلوني براتيكمون إلي شفنا كينزومبي كيما حكينا قبيلة يدخل في اللاكس يعاون قديدة 3-4 كرات ثابتة كانت تقريبا مالوريزمون النادي الافريقي ما استغلهمش كما يجب وتو أول تقريبا هجمة لجوليبا خرجت البرة بداية طيبة صحيح أن النادي الافريقي ما سجلش لكن النادي الافريقي قاعد يضغط وقاعد يقدم في مردود ممتاز في انتظار التجسيم دفاع النادي الافريقي فايق صراحة إلى حد الآن دفاع فايق عبد الحق وسيمبارا اللي يتقدموا في الليبالاريتي ولكن على مستوى المرتدات نتاع جوليبا قاعدين فايقين وماسك النادي الافريقي بزمام الأمور حتى على مستوى النسق في أول ربع ساعة ممتاز
0: أمير أنت تسألت على تركيبة وسط ميدان النادي الافريقي شنو قراءتك للتركيبة سيدو خان وشكون بجنبه ولا قدامه شكون معنا شنو نحكي حسب رأيك
4: الواضح في ربع ساعة قالوا أنه سيدو خان هو قدام الدفاع وألان كونتي وزادام يضغط ولكن اللي أكثر معناها أنه زادام ماخو ليبرتي 100% معناها وألان كونتي هو اللي يكون في المعادلة الدفاعية مع سيدو خان البلوز امبورطون فهمت تحدثنا عليه احنا في الافون ماتش انه نادي الافريقي عمل لازم حد لين في ربع ساعه ذي قاعد مخلي جوليبا يلعب تقريبا على 30 متر في المناطق نتاعو خنق جوليبا فك الكره عالي وهذا لازمو يعملوا توا فما زوز ملاحظات مهمه بالنسبه لينا هي كره ثابته معناها مش معقول تجيب 4 كره ثابته في 12 دقيقه التنفيذ يكون بالطريقه هذيك نتاع الاربعه على الاقل تنجح في واحده معناها الكات فوا اللي نفذ فيهم النادي الافريقي فشل في التنفيذ رغم اللي نوع ضرب معناها مباشر ولعب دو ولعب حتى تروا ولكن لا نجح في حتى تيب نتاع بالاريتي وهذا يلزم معناها لي تيرور اللي هنا يتحملوا اكثر مسؤوليتهم والنقطة الثانية فاهم النادي الافريقي يزمو تو يعرف كيفاش يقسم مردود نتاعو خاطر ماكش نجم تكمل 90 دقيقة باسلوب الضغط العالي هذايا ماكش نجم تكمل 90 دقيقة في نفس الريتم دونك النادي الافريقي يزمو تو في جيستيون دو ماتش في جيستيون تاع لي تون فور نتاعو يزمو يعرف مليح كيفاش يقسم الماتش نتاعو لانه ديجا تو هنا بدينا نراو معناها بعد تعديت ربع ساعة تقريبا البلوك رجع بلوز او موا في بلاصتو على خاطر ما تنجمش تضغط على 90 دقيقة دونك النادي الافريقي يزمو ينجح في البوان هذايا يزمو يعرف وقتاش يعاود يرجع يضغط عالي ويخنق جوليبا وقتاش يطيح شوية في الريتم باش ينجم يكمل 90 دقيقة على مستوى المجهود البدني تكون فيها متوازن معناها
3: ولحظة أخرى فهمي الكولوار اليمين نتاع النادي الافريقي فما خدمة كبيرة قاعدة تخدم بين كينزومبي اللي يدخل ملو تيران ويخلي غيث الزعلوني يتقدم يولي إلي على اللي صار ما زلنا ما شفتش. صحيح نتكلموا تقريبا تو في 17 دقيقة لعب، لكن الخضراوي وحسين بن علي لابد أنهم يكونوا معناها يخدموا نفس العمل باش النادي الإفريقي واللي هاجم من اليمين ونفس الشيء نفس القوة على اليسار. كلمة أخيرة، زدام قريب برشا للقديدة وهذا حاجة مؤشر إيجابي، لابد من استغلال زدام على مستوى التسديدات والمساندة الهجومية.
0: معلومة اللي جينا بخصوص جوليبا، في عنده حارس مرمى وملعبين اثنين على البنك البدلاء تاع جوليبا، ما عندوش الفكتيف الكامل للفريق. مين شو نجمو نقرا عليه انه سردو تحكي على العامل البدني انت تو معناها حتى الشونجمونات المدرب تاع جوليبا لازم يحسبهم. باه مازال بكري الحديث هذا، مي على الاقل النقطه هذيك كيفاش نجم يستغلها النادي الفريق.
4: بالطبيعه نقطه تنجم تكون مفيده للنادي الفريقي، لانه من بعد في الشوط الثاني ولا في 30 دقيقه الاخرانيه وقت اللي باش تحقق انت التغييرات نتاعك، ونعرفوا اليوم 5 تغييرات معناها دونك اكيد النادي الافريقي باش يكون افونتاجي. اهم شيء كما قلت لك فهمي، النادي الافريقي معناها قاعد ينجح في اسلوب الضغط العالي، قاعد يفك في الكره عالي، ولكن هنا في الاتيتود نتاع الملاعبيه يلزم في ساعة يصير سويتش، معناها بين انك تكون اجريسيف وتجري وتفك الكره وبين انك صيف. اكيد لازم كي تفك الكره هنا تولي فما اسي معناها نتاع بريزونس مونتال وسيدويتي باش الباس تمشي صحيحه، الكنترول يمشي صحيح، التمرين تمشي صحيحه، لانه راه في لاعبين النادي الافريقي اوفوريك شويه معناها ياسر اكثر من لازم موتيفي. دونك صحيح قاعدين ينجحوا في الضغط، مي كيفوكوا الكره فما شويه معناها ديشي تكنيك، هذاك يلزم هنا الملاعبيه فيسع يصيرك سويتش ما بين الفاز ديفونسيف وبين انك صيف اكيد الكره، تعرف تاخذ تعمل كنترولك صحيح، تعرف تاخذ القرار الصحيح هنا في الباس في الـ في الـ في الـ في التير. عموما في الوقت طو اللي ريناه، صحيح جوليبا بطل مالي، صحيح جوليبا فاز بالدوبلي، ولكن على 20 دقيقة الأولانية نتصور وأنه النادي الإفريقي فما إمكانية كبيرة وأنه يجوز الفريق هذا معناه بصراحة.
3: تعرفش معناه فهمي، عندك كان زوز على البنك وحارس مرمى، معناها في الدوزيمي تون إذا كان يقبل جوليبا بونتو à savoir les deux joueurs اللي على البنك شنو لي بوست نتاعهم، معناها بيتيتر ما عندوش حتى اتاكون باش يلعب، حتى باش انه يغير في الخطه التكتيكيه مدرب جوليبا ما ينجمش. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الشوط الثاني ماهر عنده خيارات للتغيير، بنك تاع النادي الافريقي ما شاء الله فيهم لعبه. اذا الماتش مش تلعب على مرحله اولى شوط طول اللي نتمنوا النادي الافريقي يسجل هدف، ومرحلة ثانية في الدوزيمي تون اللي العامل البدني والعامل النفساني والتركيز كذلك عنده قيمة كبيرة ياسر. ما نتكلموش على 20 دقيقة أولى حاليا النادي الإفريقي مسيطر لكن ما سجلش، نتكلموا على 90 دقيقة لابد على ماهر الكنزاري يحسن توظيف ويحسن التعامل مع مجريات الماتش هذا.
0: نمشي ونرجع مرة أخرى للرادس، ناخذ من عندك فكرة عبد الوهاب على المباراة هذه بين النادي الإفريقي وجوليبا المانيا.
1: يعني صنع طريقة 20 دقيقة من الشوط الأول بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي، والتعادل مازال هو اللي صاير. شوفوا في دفع كبير من جمهور النادي الإفريقي، الحقيقة راهو عنده دور كبير مع البداية القوية للنادي الإفريقي. شفنا إن الفريق المالي قاعد يلعب في ثلث المناطق نتاعو وما تجاوزش منطقة وسط الميدان، بالتالي معناها ما وصلت حتى الكرة طويلة للمهيب الشامخ او فما تهديد لحارس مهيب الشامخ. في المقابل النادي الافريقي قاعد يمتلك في الكره نسبه كبيره لامتلاك الكره للنادي الافريقي، بقى الهجمه في قدام المناطق وقتها يغيب شويه التركيز ربما او توغلات تاع الخضراوي على الجهه اليمنى والجهه اليسرى، وتوغلات كينزوبي على الجهه اليمنى مش قاعده تلقى في تكون يسقاها الكرات. سويت عمل هجومي ومطالبة بمقاربة لكن الحكم يعمر بواسطة اللعب. هجمة عكسية للفريق المالي، هجمة عكسية للفريق المالي ومهيب الشامخ يصد الكرة الحقيقة خطيرة ياسر ودفاع النادي الافريقي، وهذه من بوهاش ألعب الكرة وبعد استنى قرار الحكم. لاعبي النادي الافريقي ربما قاعدين يشوفوا الحكم يظفرش في تسلل، لكن الحكم واصل اللعب وهجمة خطيرة عكسية على الجهة اليمنى ومهاجم الفريق المالي يخرج وجهه لوجه مع الحارس مهيب الشامخ اللي صد بامتياز يخرج الكرة للركنية في 22 تقريبا 22 دقيقة لعب. صادق خديدة يزيد كم معناته في الركنية، وصادق خديدة يقطع بالرأس يخرج كرة مرة أخرى للركنية. هويك فترة اللعب بين الواضح أنها للفريق المالي. صادق خديدة مرة أخرى نشوفوا اللي المنظومة الدفاعية كلها تشتغل، مش بضرورة أنك تكون مدافع. صادق خديدة يخرج كرة ويجري على الكرة، هويك يضغط على الحارس المالي. 22 دقيقة لعب والنتيجة مازالت 0-0. فهمي بين النادي الافريقي وضيفه جوليبا المالي.
0: نحاولوا نبقى معك عبد الوهاب، لانه الحقيقه حتى على مستوى النقل بتاع المباراه ثم بعض الاشكاليات التقنيه. الحقيقه اللي المنصه نتاع النادي الافريقي تلقى بعض الاشكاليات التقنيه، وهذا ما نفهمون بحكم الكم الهائل من جمهور النادي الافريقي اللي يحب يشوف المباراه من جميع انحاء العالم. يعني ثم تقطعات على مستوى النقل، ان شاء الله تحسن شويه تقنيا الامور. جمهور النادي الافريقي يتابع باهتمام كبير المباراه هذه، واحنا قاعدين نحاولوا نوصلوا صورة إذاعيا ونحاول أن نعطيه المعلومة في وقتها. بقي النتيجة 0-0 حتى التوى بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي. هنا نحاول نتعاون مع بعضنا باش نوصل المعلومة أكثر ما يمكن من جميع النادي الإفريقي اللي عنده ثقة فينا باش تلقى المعلومة عنا. نبقى معاك عبد الوهاب ونحاول نكون موجودين معاك إذا كان نبقى شوية في ملعب رادس ونازد كيف أمير وسمير، نحاول زادها نحلوا بعض اللقطات لأنه وقت اللي تكون عنا الصورة. نرجع معك عبد الوهاب.
1: كما قلت سامي، ان شاء الله تتحسن الصوره بالنسبه للجماهير. النادي الافريقي شغوفه بمتابعه مباريات فريقها. 29 دقيقه لعب والنتيجه مازالت 0-0. هنا كوره ركنيه يظهر لي تسديده من فريق المالي تصطدم بالدفاع وتخرج كوره ركنيه. شوف الفريق المالي ربما خلال ثقه اكثر امام فريق النادي الافريقي في تجديد السيطره. ركنية تسبب وصادق خديدة بالرأس يخرج الكرة وهجمة عكسية الخضراوي يخرج، لكن الكرة تتص في منطقة وسط الميدان. هنا خلية ثقة شوية فريق المالي يطويك الفترة هذه يزم النادي الافريقي يرجع يمتلك الكرة. هجمة عكسية عن طريق على الجهة اليمنى عن طريق كينزومبي يراوغ يدخل منطقة منتش متر ووزع على كل صادق خديدة كرة الحقيقة. هدوم الكرات راهو في مباريات كيما هكا راه ما توفرش فرص كبيره كي تكون الفرصه يزمك تركز باش تنفذها. توزيعه كيما كنا هناك نحكيو التوزيعات على اليمين تتوام عند كينزومبي ولا الخضراوي مش قاعد تلقى في الوقت شكون يستقبلها. دونك عمل اللي عليه كينزومبي خرج كوره ريفري لكن ما بقاش شكون يستقبل الكوره ويسددها في اتجاه المرمى. بون ضغط طويكة للنادي الافريقي، رمي تماس قريبا للركنية على يمين المتفرج وعلى يمين حارس كليبالي الحارس المالي. دونك نحن نحكيه على فترة ضغط يلزم النادي الافريقي يعرف كيفاش يجاري الفترة هذه، يعرف كيفاش يتصرف اللي قال لأنه بين في العشرين دقيقة و 25 دقيقة الأولى انه دفاع المالي مش الدفاع اللي هبوه المنافسين او الدفاع صلب تنجم تتجاوز تنجم تغاطو. شرط ان يكون فما تركيز وفما حسن تصرف خاصة في المنطقة في المناطق المناسبة وفي اللمسة الاخيرة للميدان. الكرة مازلنا نستنوا في تنفيذ رمية التماس لصالح النادي الافريقي. مازلنا نستناو تتفض معتز الضداف تم عرقلت والحكم يأمر بمواصلة اللعب. يظل الحكم مطبع شوية مع اللعب للدفاع البدني للفريق المالي. ما أعلنش في غالب الأحيان على بعض المخالفات اللي حصل عليها النادي الإفريقي خاصة هنا على الجهة اليمنى زعلوني وقت كان في طريقه للانفراد وتم عرقلته، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. 26 دقيقة ونسمع فهمي في الدفع الكبير بتاع الجمهور بالحق. أجواء كبيرة منعشة سولد أوت في ملعب رادس. الجمهور قاعد يعمل اللي عليه، ينتظر في الملاعبية طويلة يعملوا عليهم ويتوجوا هالسيطرة أو التحكم في مجريات اللعب بهدف على الأقل يعطيهم شوية ثقة. كينزومبي يخرج مرة أخرى تسرب على الجهة اليمنى والدفاع يتصدى. ألان كارتي ما يخليش الكرة وفما هنا شوفوا فما ضغط. دي كونسيني يظل يفهمي حتى من الماء الكنزاري يضغط على حامل الكرة انطلاق من وسط الميدان بالشكل ما تخليه يبني الهجمة، وهذه اللي انتبهوها لأنه المهاجم المالي بالحق سريع، وإذا يتبع الكرة في ساق ينجم يعمل أي حاجة، ينجم في انطلاقة قوية ينجم يتجاوز المدافعين. هنا العمليات الهجومية تتواصل، الفريق تتفك الكرة، عملية هجومية عكسية، يرجع مع السادق قبيدة. دونك على الجهة اليسرى الفريق المالي وسمباراي ياخذ الكرة، ياخذ الكرة ترجع الهجمة من لول جديد، لكن خاطئ زدام اللي حاب يخرج كينزومبي على الجهة اليمنى. الفريق المالي طويكة هو اللي عنده الكرة وقاعد يريض باللعب، قاعد يمتص في هيجان النادي الافريقي في 27 دقيقة لعب كما قلنا، والنتيجة من زالت 0-0. باين واضح انه الفريق المالي ما يحبش يجاري اللعب بتاع النادي الافريقي او يدخل في منافسة كبيرة مع هجمات النادي الافريقي، قاعد يريض باللعب في منطقته، وقاعد النادي الافريقي زاد كيف يتصرف بذكاء، وقاعد يضغط زاد على المنافس ويخليه يخرج الكرة كما ينبغي. هنا كرة تميز تخرج للفريق المالي. عبد الوهاب قلنا كرة طرد وي فاهمين
0: 28 دقيقة لعب هكا في المباراة، والتعادل 0-0 بين النادي الافريقي وجوليبا. تنعود ونرجع معك في ملعب رادس ونكملوا الشوط الأول، نستناو بالأهداف في ملعب رادس. احنا مازلنا معكم حتى للثمانية، مازلنا نتابعوا في ماتش النادي الافريقي وجوليبا المالي.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين، واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
0: مرحبا بكم من جديد في سامدي سبور. باقي تعادل 0-0 في ماتش النادي الافريقي جوليبا المالي. مش نجمو نحكيو امير على النص ساعه التعديل
4: كما قلنا، معنا هنا في تقسيم المجهود النادي الافريقي غير قادر باش يعمل 90 دقيقه بنفس مستوى ال 15 دقيقه الاولانيه من الضغط العالي. معناها كان تقريبا يضغط بثمانيه ملاعبيه، معناها كان عبد الحق وسيم بارا بدرجة أقل، سيدو خان قدم دفاع، والسبعة الأخرين معناها نحكيه قاعدين يضغطوا عالي عالي، معناها يوصلوا حتى الخط الخريني متاع المرمى متاع جوليبا. هذا معناها الأسلوب هذا النادي الإفريقي بتوعه مش قادر بشي يلعب بيه على تيلة 90 دقيقة. دونك رينا الكانز مينوت اللي بعدها اللي لعبة بلوز إكيليبري تقريبا، وليت يمكن توا مع نهاية الشوط الأول باش يرجع النادي الإفريقي يضغط. بلوز امبورتون، صحيح النادي الإفريقي ما خلقش فرص كبيرة فهمي، ولكن فما كيلكو زوبورتونيتي كيما قلنا، لازم يكون اكثر تركيز، يلزم الملاعب اللي باش يتحط في زون معناها بلوز موا قريبه للمرمى يركز مليح ويعرف كيفاش يتصرف بالكره، كسوا من ناحيه التسديد ولا تمرير. جوليبا الحدلين ما ظهرش امكانيات كبيره، فريق كيما قلنا واقف مليح ديفونسيفمون، ماهوش قاعد يعمل في اغلاط كبيره، ولكن زاد فريق ماهوش قاعد يوري في امكانيات كبيره. ان شاء الله نادي الافريقي توا سخطو في نهايه الشوط الاول باش يرجع اكيد يضغط عالي، ان شاء الله ينجح في كيما قلنا في تنفيذ الكره الثابته اللي لحد الان ماهوش قاعد ينجح فيها، ويتمكن من تسجيل هدف الاول اللي يمكن يسهل عليه المباراه. طبعا
0: سمير
3: لو كورة خطيرة سيمبارا من البلاريتي، ممكن النادي الافريقي يسجل. فما لقطة فرصة الوحيدة لجوليبا تقريبا في 20 دقيقة لعب، النادي الافريقي لعب دفاع الخط في بالو اورجو، اوروزمون دايور اللي مهيب الشابخ تألق في اللقطة دي، يلزم الدفاع يرد بينهم من النقطة دي. حاجة أخرى مهمة ياسر، طوى بعد تقريبا 32 دقيقة لعب، الخط الثاني أنا حسب اعتقادي باش يكون هو مفتاح أو كلمة السر. الخط الثاني شكون فيه؟ فيه على اليمين كينزومبي، في الوسط معتز زدام، وعلى اليسار الخضراوي. الخط هذايا على في عملية الضغط وعدم خروج الكرة يلزم يكون هو الموجود باش يقلل الضغط على الدفاع والملوتين بتاع الفريق. اثنين وهذا الأهم، خلق الفرص. إلى حد الآن النادي الفريقي فما نوعا ما من التسرع، صحيح ريتم عالي وكبير ياسر، فما نوعا ما من التسرع، لابد من الهدوء، خاصة الخط الثاني تكلمنا عليه هنا، كينزومبي معتز والخضراوي، لابد أنهم يعملوا الفارق، كسوة من التسربات، كسوة من التوزيعات، أو كذلك من المساندة الهجومية.
0: نرجع مرة أخرى للملعب رادس، نرجع معك عبد الوهاب، نتبع معك الشوط الأول قبل تقريبا درجي من نهايته وقل شوية. مرحبا عبد الوهاب.
1: 30 دقيقة فهمي في الشوط الأول والنتيجة من زالت تعادل سر ملاحظة ربما للحكم كما قلنا قبليك مش قاعد بطرامة معناها يتصرف مع التدخلات والاندفاع البدني الكبير نتاع لاعبي فريق مالي تويكا، كان على الكانتي يتلقى في الاستعفاف بعد معناها تاكل خوي، ولا مرة حاول انه يتأكد انه عنده ورقة صفراء الحكم، ما نعرفش طريق بيخلي اللاعب يمشي، لكن ثم اندفاع كبير من لاعبي فريق المالي، هذا معروف لانه يقول لك نظرة على اللاعبين وما خليش يتصرف في الكرة. كرة كنا تويكا 33 في اللعب، والنتيجة الكرة عند الفريق المالي في مناطق وقعت معناها كرات عرضية مع لاعب مستعد يقدم ويشارك في دفاع فريق النادي الجيفي، قاعد يربح في الوقت قاعد يقص في هيجان النادي الفريقية.
0: به عبد الله نعود نتصل بك مرة أخرى ونعود نرجع معك الملعب رادس. بقي نتيجة 0-0 بين النادي الإفريقي الجوليب المالي، نلعبوا في 34 دقيقة لعب في الماتش هذا. أمير جوليب طلع القدام كمان، يعني تحس أكثر ثقة في نفس الفريق هذا بعد تقريبا نص ساعة الأولى، ولا نقول من الفان بعد الفان الأولانين تبدل شوي الفريق هذا؟
4: أكيد، وهذا اللي قلناه احنا قبل المباراة، قلنا لو فريق محترم يعرف يلعب كورة بطل مالي أكيد، ولكن باركونتر وقت اللي تضغط عليه عالي غادي من باش تظهر المشاكل اللي عند جوليبا. الإشكال وأنه بتبيع سور البلون فيزيك، ما تنجمش تضغط عالي بالطريقة اللي عملها نادي الفريقي في البعثة الأولى تير الترديات المباراة. دونك أهم شيء بالنسبة لنادي الفريقي كما قلنا هو يعرف فيش يجيري مباراة بيع ويزمه في التونفور. توا نادي الفريقي خسر التون فور الاولاني نتاعو اللي هي كانت ربع ساعه الاولى تاع المباراه، يزمو في التون فور القادم في المباراه كسوه نهايه الشوط هذا الاول ولا

0: يكون عندها معناه سول بلو مونتال الهدوء والتركيز اللي يخليه بعد ما يفك الكرة يعرف فيش يتصرف فيها, والتمريرة الأولى تكون صحيحة باش من بعد نجم تنشيني بهجمة ولا بفرصة, لأنه إذا كان باش تضغط أنت عالي وتعمل مجهود بدني كبير وتفكها من بعد ترجعها ديريكتومون لادفرسير ما عملنا حتى شيء. دونك هنا يلزم النقطة هذية لاعبي نادي الفريق يركزوا فيها أكثر, وأنه عند افتكاك الكرة الباس الأولى لازم تكون باس دي سيكوريتي تمشي صحيحة, مش بالضرورة تكون فير لافون, إذا كان ما تقدرش تعطيها فير لافون تكون على الأقل كما قلنا باس دي سيكوريتي تخليك تمتلك الكرة وتحاول تبني هجمة في أسرع وقت ممكن. هذا اللي حسب رأيي أنا مش قاعد ينجح فيه نادي الفريق.
1: سمير كان ثبت في اللعبة متاع جوليبا معناها مانع لاعبين نادي الفريق باش يستحوذوا على الكرة على بال راحتهم, هذا تكتيك مش قاعد عامل محارم من نادي الفريق من أنه يفرض اللعبة متاعه.
2: وي صحيح صحيح. ساعة سيناريو متاع الماتش أنا نظن أنه منتظر 15-20 دقيقة أولى ضغط عالي كبير ياسر متاع النادي الفريقي, ثم بصفة آلية باش يرجع النادي الفريقي نوعا ما ويفسح المجال شوية إلى جوليبا. أنا معاه أنه في بعض الأحيان تعطي فرصة للمنافس أنه يتقدم, تعطيه انطباع أنه ممكن يسجل عليك أو ممكن يحدث الخطر, وهنا باش تخلق المساحات لأنه التكتل الدفاعي كبير كبير ياسر من جوليبا في أول 5 دقيقة, به أنه يخرج, به أنه يحاول أنه يهاجمك باش تخلق أنت المساحات, لكن بشرط أنك تستغل هثنين لبالاريتي كما توا 36 دقيقة لعب أو 37 دقيقة لعب, هذه 7 تقريبا كرة ثابتة من ركنية الخضراوي يوزع ولكن في يد الحارس, استغلال الكرة الثابتة ركنيات ومخالفات قريبة لابد من استغلالها. إلى حد الآن مردود معقول للنادي الافريقي, هفوة وحيدة فقط في الدفاع كانت منها فرصة لجوليبا, فرص النادي الافريقي ما كانتش كثيرة لكن السيطرة كانت سيطرة كبيرة ياسر. تو النادي الافريقي في حاجة إلى أنه يستغل فرصة في آخر أوقات الشوط الأولاني, إذا كان سيناريو يمشي باهي للنادي الافريقي ويسجل هدف تكون معناها النتيجة ممتازة جدا, لكن على المستوى المردود الجماعي مردود مقبول, مردود ممكن يكون أفضل إذا كان كما حكيت أنا الخط الثاني يتحرك أكثر, إذا كان النادي الأفريقي ينوع أكثر في الهجمة متاعه. ملاحظة أخيرة, سيطرة كبيرة طيلت تقريبا 35 دقيقة هذية لكن التسديد على المرمى ما كانش موجود بدرجة كبيرة, لابد من أنك تحاول في التريبل تحاول في الليبراليتي ما تمشيش الكرة, التسديد يكون حل أساسي خاصة أنه عندك ملاعبية كما كينزومبي كما سيدو خال كما معتز ملاعبية يشوتوا مليح, دونك النادي الأفريقي في حاجة إلى التنويع هذا.
1: ونرجع لعبد الوهاب من جديد نتابعه مع ما نخلطوش على نهاية الشوط الأول معك عبد الوهاب.
3: صوت الدقيقة لعب في الشو إلى حد الآن فامي بين نادي الفريقي وضيفه جوليبا مالي, والنتيجة 0-0. اللعب توقف قاعد أحد لاعبي فريق مالي سقى في الإسعافات, نستنى ترجع الكرة بديك عملية فرصة سانحة بديك للاعب سنفراء اللي يتقدم وفي في مناسبة أولى يضرب كرة رأسية يصعد الحقيقة بين ثلاث كوكب من الدفاعين ويأخذ كرة رأسية ترجع قدامه وتأخذ كرة تمشي جانبية وفرصة مهمة في الدقيقة 37. سويكا فرصة ضاعت النادي الافريقي الحقيقة, اللاعب سابق تبديلها قدام قبالة المرمى خلال كرة مرتدة من الدفاع, لكن ما عرفش كيفاش يتصرف في الكرة كما هذه التسديدة نتاعو عفوا التسديدة نتاعو فوق المرمى بعيدة على الحقيقة العارضة. الفريق المالي كما قلنا خليك مش قاعد يعمل حتى محاولات, فقط بعض الهجمات العكسية وشفنا خليك تسرب على الجهة اليمنى اللي هي في الأصل الجهة اليسرى للدفاع النادي الفريقي قاعد يستغل فيها الفريق المالي قاعد يقدم في عمليات هجمات عكسية, ومرة أخرى قاعد دفاع النادي الفريقي يعتمد على دفاع الصف ويتصور إنه الهجمة العكسية أو خروج الكرة بشيقة اللاعب في التسلل, لكن اللاعب كان يأمر وهذه المرة الثانية يأمر بوسط اللاعب وهذه المرة الثانية أو الثالثة اللي يقع فيها النادي الافريقي في الخطأ, لكن من الطفلة إن الكرة مرت جانبية مسكرت خطورة كبيرة لحارس مجيب الشامة. 40 دقيقة وصلنا 40 دقيقة لاعب

0: والنتيجه الصفر النادي الافريقي لم تمكن حقيقه افضليه كبيره وبنسبه كبيره على مستوى امتلاك الكره، لكن على مستوى الهجمات مش قاعد يصنع في فرص كبيره، قاعد يخرج في كره على الاجناب، لكن في محور منطقه منافس ما فماش كل اللي قاعد يستقبل في الكره امام كثافه عدديه للفريق المالي الحقيقه اللي قاعد يحاول الشوط الاول انه ما يقبلش اهداف، وهذاك علاش ما شفناهش يعتمد معناها مش قاعد يخرج من منطقه، ولو انه كان يخرج من منطقه ربما تولي المساحات موجوده، لكن انه قاعد يتصرف بالكابر الفريق المالي مش قاعد يعتمد في الهجمات المركزه وقاعد يحافظ على نتيجه التعادل لحسابات يعرفها هو ومدربه. الكره متوقفه للخطه ومخالفه للفريق المالي على مستوى منطقه وسط الميدان من دقيقه 41 42 دقيقه والنتيجه مازالت 0-0. كما قلنا الفريق المالي مش لكن الفريق اللي نجم يفاجئك، ربما هذا معناها مشروط بيقضي دفاع النادي الافريقي فقط، تحكينا على مستوى الهجمات مش قاعدين نشوفوا في هجمات مركزه او فما تهديد كبير للدفاع او لشباك الحارس مهيب الشامخ، هناك تشجيع كبير واجواء منعشه للغايه في ملعب رابط في الانضباط، والنادي الافريقي ما يوقف طويله كان هدف يصرحوا ويصرح حقيقه اللاعبين هجمه عكسيه على الجهه اليمنى كما قلنا، وشامخ على مرتين يصدى الحقيقه هجمه كثيره على الجهه اليمنى مره اخرى، الجهه اليسرى من دفاع النادي الافريقي قاعد الفريق المالي يستغل فيها ويستغل ربما في تاخر عوده حسام بن علي، وهذه الرابعه مره يظهر لي على الجهه اليمنى لهجوم الفريق المالي وحاول يتصدى لها في مناسبتين المهيب الشامخ الحقيقه اللي يقدم الى حد الان تصرف طويل من كوندون بيه وعرق له واحد وفي منطقه قريب من منطقه المرمى بين منطقه قطع امطار وبين الركنيه على الجهه اليمنى ومخالفه للنادي الافريقي طويل في الدقيقه 43 توغلات كبيره الحقيقه لكوندون بيه قاعد يستهد على الجهه اليمنى كما الصدراوي قاعد يستهد على الجهه اليسرى، هنا فما نقطه مهمه النادي الافريقي يتحصل على برشا مرات على الكرات الثابته، وهنا راهو دفاع متكتل لا تلقى الحلول على مستوى الكرات الثابته او على مستوى التسديد من مناطق معناها حتى من خارج نطاق 18 متر، النادي الافريقي الى حد الان مش قاعد يستفيد من الكرات الثابته العديده اللي تحصل عليها ومش قاعد زاد يجرب التسديد من خارج منطقه 18 متر امام التكتل الدفاعي للفريق المالي. تم 44 دقيقه ومخالفه نتناو في التنفيذ نتاعها كره بين كيم دومبي وغيث الزعلولي شكون اللي باش يسدد امام توقفه كبيره من دفاع الفريق المالي وتقدم اغلب لاعبي النادي الافريقي كذلك موجودين في منطقه 18. قدم كورة روتري لمعتز ضدام وكورة وتسديدة من ضدام لكنها تصطدم بالدفاع، هنا الكورة تسلل لكيلزومبي كورة راجعة والدفاع منتخب المالي يعتمد الدفاع على الخط ويخرج يخلي كيلزومبي في التسلل 44 دقيقة و 35 ثانية الشوط الأول والنتيجة مازالت 0-0 بين الجانبين مع أفضلية وأسقية على مستوى صنع الهجمات او مستوى امتلاك الكره لصالح النادي الافريقي مع اعتماد الفريق المالي على الهجمات العكسيه اللي كنا فيها في ثلاث مرات مناسبات كانت كثيره ياسر على الجهه اليمنى، المره هذه حسام بن علي كان يقف امام كره كانت خارجه على الجهه اليمنى والكم الرابع يزيف ثلاث دقائق لعب
1: تسعة دقائق مع وقت إضافي. عبد الوهاب مش اسمع فيه عبد الوهاب نعاودوا نرجعوا معاك بعد الفاصل هذا ونرجعوا نتبعوا الوقت البدل الضائع اللي ضافه الحكم اللي هو ثلاث دقائق.

0: Open Air Gamart, samedi 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA de Skelty Pontéen ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. Avec la participation de Yassir. Samedi Sport. Fami Berhoumi.
1: مازلنا معكم في سامدي سبور، نتابعوا اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بين نادي الفريق جوليبا المالي والنتيجة باقي تعادل 0-0. نرجع معك عبد الوهاب.
2: إذا دخلنا في الوقت البديل للشوط الأول والنتيجة مازالت 0-0 فهمي بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي. قاعد في اللحظات هذه الفريق المالي قاعد يخرج في مناطقه، ربما يستغل نهاية الشوط الأول ربما لمفاجأة النادي الإفريقي بعمليات على الجهة اليمنى لهجومه، ما يعني الجهة اليسرى لدفاع النادي الإفريقي، لكن هنا فما يقضى وفما تغطية من عمار عبد الحق على زميله حسام بن علي. كرة في وسط الميدان، كانتي خرج، كانتي سيدو خان، كرة سيدو خان ترجع لعمار عبد الحق. عمار عبد الحق التنفراء قاعد كرات بينية، معتز الدام خلال الجهة اليمنى، خلال الجهة اليمنى نشوفوا اللي يزعلوني خلال وسط الميدان، وهنا مخالفة تبارك منطقة متر ما يعنيش عليها الحكم، عرق للزعلوني. تبدلت الأدوار هنا في الشوط، في أواخر الشوط الأول للزعلوني أكثر ولا قدام منطقة 18 متر، ومعتز الزدام خلال شوية على الجهة اليمنى، ربما هنا تكتيك معتز وموالي أحداث تفوق، هنا هجمة عكسية على الجهة اليسرى والدفاع يتدخل مرة أخرى، منتخب الفريق المالي يأخذ الكرة وتوزيع يصدرها الدفاع، كرة ما فماش حتى اختار كونزوبي يأخذ الكرة وأستاذ قديدة في هجوم واحد يطلب الكرة، فما تماطة يخرج واعتراض ومخالفة، المخالفة تحصل عليها كونزوبي. قلنا الفريق المالي الحقيقة يعتمد كل الطرق انه باش يوقف لاعبي نادي الفريقي، سواء عبر تكتل الدفاع وصراعات او عبر الاندفاع، حتى العقلة كل شيء مسموح انك مش وقف نادي الفريقي وما تقبلش هدف في الشوط الاول. كورك وسط الميدان استنوا في المخالفة بالتسرب، الوقت الاضافي تقريبا شارف على النهاية، والحكم في اللحظة هذه يعلن على نهاية الشوط الاول بالتعادل 0-0 فهمي بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية. فهمي
1: شكرا لك عبد الله، يعطيك الصحة. التعادل 0-0 في الشوط الأول من لقاء النادي الإفريقي جوليبا المالي، تعادل دون أهداف أمير، غابة الأهداف اليوم. شو نجم نحكيو على النادي الإفريقي؟
3: عموما مقبول معناها المردود تاع النادي الافريقي، اكيد ينجم يكون افضل. فما بعض الملاحظات، معناها لاعبين النادي الافريقي تحسهم عندهم رغبه اكثر من الاسم، معناها خاطر وقت اللي توغي فاج غير لي زيموسيون تاعك تولي عامل سلبي فهمي في تنفيذ القرارات الفنيه. وقت اللي تكون انت متحمس اكثر من الازم توليك تفك كرة معاش تعرف شتعمل بها، رينا برشا جري بالكرة من لاعبين نادي الفريقي
1: ينقص التركيز تقصد
3: بتبيعة، معناها لاعبين نادي الفريقي ملاعب واثنين وثلاثة راه يجري يحب يعمل كل شيء واحد، وقت اللي معناها دو بريفيرونس وانه خلي الكرة هي اللي تجري ويعاود يطلبها، كيما اللقطة الأخيرة مثلا هذه متاع كيزومبيري وفي عليها شوت خذي كرة من الدفاع اوكي يعطي الساحة رجع فك الكرة الى تيجينيرو من بعد يحب يعاود يعمل يشق بها تيرا كامل وحده. هذوما كيما قلت لك هذه الرغبة اللي ساعات تفوت لحد متاحة تولي تأثر على القرارات الفنية عند ملاعبين نادي الفريقي. هذا عامل يلزم توري طرفاني تاع نادي الفريقي يتحدث فيه مع الملاعبين متاعه باش يحاول يهديهم شوية. كما قلنا يلزم الملاعبين يفرقوا وقت اللي يسون اغريسيف ويسون جينيرو باش يمشيو فوق الكرة، وقت اللي صايف فكينا الكرة كيفاش نتصرفوا فيها كوليكتيف مور، انه ماريناش نادي الفريقي قاعد يلعب بطريقة جماعية كما عودنا ولا كما يلزم يكون، معناها تقريبا كما قلنا الفرص كل قاعدة تجي من معناها

0: مش فرص، هما ديز اوبورتونيتي اللي جاو جاو من مجهود فردي من ملاعبي من الملاعبي. نفس الشيء من ناحيه تنفيذ الكره الثابته، يلزم اكثر تركيز، يلزم يستغل بالاخص وانه عنده ملاعبي معناها على مستوى القامه باهيين كيما سيمبارا كيما عبد الحق كيما قديده كيما كيزومبي كيما الخضراوي. دونك عنده الامكانيه ان يدير الفريق باش يستغل واحده من الكره الثابته اللي تنجم تسهل عليه المباراه. والحاجه الاخيره حسب رايي في وسط الميدان، انا نفضل ظهر لي وانه سيد خان هو اللي قدم، لانه الملاعب هذايا ريناه معناها في الموسم الفارط مع فازي بنزرتي وقت اللي هبط في ادوار هجوميه كلاعب وسط ميدان قريب من الهجوم، ممتاز فنيا، ممتاز يعرف تصرف الكره، يعرف
1: شنو يعمل.
0: ما نعرف، ما قلت لك الاشكال وانه على كونتي شخصيا معناها هذه اول مباراه ما
1: شنو
0: عليه معلومات ولا كان طيب في في الرول اللي تطلب منه معناه، وانه يضغط يفك كره، ولكن فنيا ما ريناش حاجه كبيره معناه من ناحيه امتلاء وقت اللي نادي افريقيا عنده كره، ما ريناش دور كبير. رينا لو سول تقريبا اللي قاعد يعمل في كل شيء في اسم نادي افريقي هو معتز الزدام. بار كونتر عندك الامكانيه نتاع سيدو خان اللي لاعب فني ممتاز، يعرف يراوغ، ينجم يمشي حتى على الكولوار، وريناه عملوا مع فوزي بنزرتي وصل حتى استعمله كلاعب رواق، عنده الامكانيه نتاع التسديد من البعيد. دونك نتصور انا اللي تعرفني تاع نادي افريقي كان يخمم في التغيير هذايا نتاع انك تقرب سيدو خان اكثر من الدفاع جولي بالمالي، ذا هلي قادر وانه يخلق الفارق. اذا كان كونتي نجم يطلع بالدور هذاك نتاع قدام الدفاع فبيه، ما كانش عندك شريم اللي هو نجم يكون قدام الدفاع. دونك حسب رايي التغيير هذايا نجم يكون مفيد جدا نادي الافريقي في الشوط الثاني.
2: سمير
3: ماهر الكنزاري عليه أن يتدخل في الشوط الثاني منذ بتوه في الفستير، هما في الفستير لازم يتدخل. أولا الساعة واضح أنه دفاع النادي الإفريقي بالأربعة ثلاثة ثلاثة المنافس سلك في مرتين والثلاثة مرات باختراقات من العمق، وقت اللي يكون لاعب وحيد فقط قدام الدفاع واثنين اللاعبين وسط ممشين الهجوم فما فراغات في الملوتيرا استغلها الجوريبا. وهنا ماهر التدخل الأولاني امتاعه لابد أنه يغير من تمركز اللاعبين في الملوتيرا، وهنا أنا نظن أنه دخول الشريمي مهم جدا.
2: ما كان شكون؟
3: ما كان ألان كانتي. النادي الافريقي وقت اللي جولي با تو خاطر دوزيمي تون، شوف دوزيمي تون يا اما تسجل يا اما يلزمكم تقبلش. وهنا وقت اللي جولي با عنده كوري يلزم شريمي سيدو خان قدام الدفاع. سانسيرمون عمل مجازفه كبيره في الشوط الاولاني، حاول باش يسجل في الدوزيمي تون ما عاش عندك الوقت. اوكي المجازفه هجوميه اوكي، لكن لابد من تامين وسط الملعب نتاعك، فما خطوره في ثلاثه كرات لولا مهيب الشامخ رغم السيطره نتاع النادي الافريقي. اثنين تغيير الخطه بالنسبه لي انا مهاجم اضافي في قلب دفاع جوليبا. اذا كان ماهر يحب يوصل يقلق الدفاع هذا لانه قديده وحده خضراوي على اليمين وكنزومبي على اليسار مش تعمل حاجه كبيره ياسر.
2: شنو تعمل يعني تنحي
3: تغيير الخضراوي الى 4-4-2 واضح كما عملها في اخر ماتش المتلوي بزوز مهاجمين، يلزموا يلعب بزوز مهاجمين منذ بداية الشوط الثاني. تحب تجازف يلزمك تجازف،
2: مش كون ضحي سمير
3: ضحي بلاعب من الرواق اما كان زومبي او الخضراوي.
2: خذ قرار، خذ قرار شكون.
3: انا بالنسبه
2: لي في الفستير مش تعمل شنو جبنات.
3: بالنسبه لي انا لابد من التضحيه بالخضراوي. علاش؟ لان كان زومبي عنده امتياز التسديد من البعيد، الإضافة تانية اللي تكلم فيها أمير وقال الكرات الثابتة اللي ما نجموش يستغلوهم. أنا قاعد نهاجم بزعلوني وتوا قاعد نهاجم بن علي. دونك لي دو زيليه اللي عندي اللي هما كينزومبي والخضراوي أنا تكلمت على أنهم يلزم يدخلوا في مع قديدة في ال 18 ما دخلوش، وبالتالي يلزموا يغير من الخطة متاعه إلى 4-4-2. وماهر من المدربين اللي يحبذوا الخطة ذي وقت اللي يلزم يستغل. لابد من حاجة جديدة في النادي الافريقي، أربعة مدافعين وقدامهم اثنين أمن الدفاع متاعي، يدخل حرزي، يدخل منصري، يدخل ملاعب يحذق التسديد من البعيد ويحذق المراوغة. لابد من إيجاد حلول تكتيكية لأنه بالطريقة هذه توا المنافس في المكان متاعه، والنادي الافريقي قاعد يحاول صحيح فما رغبة، لكن كان لاحظت حاجة أخيرة باش نختم، فماش خطورة كبيرة لو بالنادي الافريقي، فما كرة ثابتة لكن فماش خطورة وفرص واضحة للتسجيل.
2: يعني ما يوجعش برشا تحب تقول،
3: ماهوش قاعد يوجع وماهوش قاعد يقلق برشا، فما سيطرة فما رغبة فما أونفي مبالغ فيه كما قال أمير توا، ولكن توا لابد من التريث والعين متاع ماهر. أنا نعرف أنهم مش يقوم بعض التغييرات كسوة في بداية شوط أو في وسط شوط ثاني.
2: مع التغييرات اللي حكى لها سمير أنك تلعب دوزيام أتاكون وتضحي بالخضراوي وتعمل تغيير آخر في وسط الميدان.
0: بتبيعة نجم تكون فكرة من الأفكار، لكن اللي واضح معناه ديجا نتفقوا وإحنا في تغيير وسط الميدان يزمو يصير تغيير، لأنه ألان كونتي معناه كما قلنا في الدور اللي طلبوا منه ماهر وأنه يضغط عالي وأنه يطلع البلوك أوكي قام بيها، ولكن وقت اللي دي فريقي عنده كرة تقريبا غايب الملاعبي هذا. دونك اليوم يزمك ملاعبي كسوة شريمي إذا كان أنت تحب تمشي في أكثر سيكوريتي كما كان يتحدث سمير، وإلا تمشي في شوية على الحرز إذا كان تحب تاخذ ريسك وتقول نحب نربح ما شوية في رادس، وهكيك تخلي توخر شوية معتز الدين مع سيدو خان، إنه انت شاطر الفكره وانه ما تنجمش تخلي لاعب بركه قدام الدفاع، خصوصا وانه زعلوني تقريبا قاعد يلعب لاعب رواق. الاشكال اللي هنا وين في النادي الافريقي؟ الخضراوي وكيزومبي ما قاموش تقريبا بالدور يزم يقوموا به. كيزومبي تقريبا زعلوني فسخه، معني زعلوني قاعد يلعب وحده في الكولوار، وخضراوي بو بن علي ماهوش قاعد يعمل في نفس المردود اللي يخدم فيه زعلوني، ولكن خضراوي مريناه زاد انفليون في لعب النادي الافريقي لهنا. وقت اللي زوز لاعبين الرواق نتاعك ما يكونوش بالتاثير اللي لازم يكونوا عليه في المباراه، وقت اللي لاعب وسط ميدان ثالث اللي هو كونتي، وقت اللي تبدا عندك انت الكره تقريبا ما عندوش ادوار كبيره ولا ادوار واضحه، وهذا متوقع لانه المباراه ليه في تشامبيونز ليج. دونك اليوم في الشوط الثاني نادي افريقي اول حاجه يزمو يضغط كما عمل في الشوط الاول في ربع ساعه، ويستغل التنفور هذا اللي باش يعملوا اكيد باش يعملوا مع بعض التغييرات يلزم تكون، وباش النادي الافريقي ينجم يتمكن من انتصار في المباراه هذه.
3: شو ملاحظه بركه في سافيسا فامي، راهو انا كي طلبت الشريمي مش بالنادي الافريقي باش يلعب الدفاع، راهو لا بالعكس كي تدخل الشريمي مش ولا اكثر هجومي واكثر توازن، وخاصه النقطه اللي تكلم عليها امير اك التسرع هذاك مع الشريمي ما عادش يكون موجود، لانه لاعب يشد الكره ويعرف يبني الهجمه
0: ويسجل موسم الفارت سجل
3: ويسجل وينجم يعاونك. دونك التغيير مضطر ماهر انه يقوم بالتغيير في اقرب فرصه ممكن، ان شاء الله يقوم بالتغيير توا يدخل الأربعة 4-4-2 في اللاكس باش ينجم يقلق الدفاع هذايا.
2: يعطيك صحه سمير، شكرا ليك امير الدين، يعطيك صحه شكرا ليك. نذكر شوط طول في بالتعادل 0-0، ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي يجي الهدف في الشوط الثاني. احنا نوصل لنهاية سامدي سبور اللي باش يكون ديما الموسم هذا 3 ساعات من 5 حتى 8. نشكر برشا زياد، نشكر برشا وسيم مكرم، هكا نوصل لنهاية الحصة، نقول لكم في الامان، باي باي.
1: نهار لحد من 10 متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream. علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

موجز الأخبار، أهلا بكم. الحماية المدنية الجزائرية تعلن العثور على طفل أيوب وانتشاله متوفى من البئر الارتوازية التي سقط فيها بعمق 80 مترا. وكان الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات قد سقط قبل 4 أيام في بئر بولاية البيض جنوب غرب البلاد. وبدأ التفاصيل الحادثة عندما سقط أيوب وهو في طريقه إلى المنزل في بئر جافة، حين مر فوق لوح خشبي يغطي فتحة بئر فانهار اللوح فجأة تحت قدميه وسقط. وكانت وحدات الحماية المدنية الجزائرية قد سخرت مختلف الإمكانات البشرية والمادية، حيث تم حفر بئر بالتوازي مع البئر التي سقط بداخله الطفل ونزول فرق الإنقاذ إلى عمقه للوصول إلى مكان وجود الطفل. وزارة الخارجية الإيرانية تدين مهاجمة واشنطن سفنا تابعة لها في الخليج وبحر عمان، معتبرة ذلك جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة، ومشددة في الوقت ذاته عزمها على الدفاع عن سيادة ومصالح إيران الوطنية إزاء الأعمال العدائية ومنها الحصار البحري. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها قصفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتهم المملكة المتحدة بمعاداة سامية، وذلك ردا على انتقاد وزير خارجيتها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. هيئة محكمة استئناف اتحادية أمريكية ترفض طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية عن الهجرة للتحقق من دقة سجلات الجنسية في قائمة الناخبين بالولايات. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن وقفا لإطلاق النار في زاباروجيا توسطت فيه الوكالة قد دخل حيز التنفيذ للتمكن من إجراء إصلاحات بهدف استعادة إمدادات الطاقة إلى محطة زاباروجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب شرق أوكرانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكامل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.

0: Jonas.
1: Check this out.
0: Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. سوسن الغريبي.
2: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزيك اف ام 13 سنه عشناهم مع بعضنا، ضحكنا غنينا اكتشفنا اغاني وفنانين وعشنا برشا لحظات في كلوب ويكاند. اما اليوم باش نحل باب جديد، اكسبيريونس جديده، ريتم جديد وموعد جديد مع الموسيقى. كل ويكاند من 8 ل 10 متاع الليل ما فماش برشا كلام، اونلي ميوزك هيتس ترانس واختياراتكم انتوما. هذا هو هيت كلوب ان ترانس، برنامجكم جديد على موزايك اف ام. البروغرام اليوم باش نتعرفوا على المرسوات اللي تسمعوا في العالم ونكتشفوا اتراكات جدد اللي خرجوا في ويكلي ايكون. ضيفنا هو الكينج اوف بوب مايكل جاكسون، وانتوما باش تشاركوا معانا على واتساب موزايك 23500 و13000 وتقولوا لنا اماه المورس الجولد اللي تحبوا تسمعوه. اما خليكم مع خلدونا خالد 10 ميله، وكل برنامج جديد تكون انت فيها معايا. ميرسي بوكو على البانش، ميرسي بوكو على النشاط والحيوية اللي كل مرة تعطيهم لي. دايوغ من الدخلة تعرفوا كل شيء، عرفتك اللي منعش انا شماريخ ودنيا واهزيج الجماهير ومنعش نوع، عرفت تقول ماتش بتاع كورة حزيلة كبيرة على الاخر. ميرسي على تشجيعك خلدون. اليوم معنا مكرم في ستوندار وانا ساوس الغريبي للعشرة متاع الليل في هيت كلوب ان ترانس. اي سي بارتي افيك باد باني نويفا. يلا ما نخليكم توت سيت مع جي بالفن هاكا حاب يدخل بقوة هاكا هاو بيان سور، دونك نخليه هو يغني في تونتو على موزايك اف ام. هذه هي هيت كلوب اند ترانس. مرحبا بكم الناس الكل، احنا مازلنا معكم لهنا للعشرة متاع الليل.

0: Bani Noaviol et tout de suite le jdid fi la musique fi Hot and Fresh.
1: Hot and Fresh.
0: دونك باش نكتشفوا الاصدارات الجدد بيان سور اللي سمعناهم الايامات اللي فاتوا. اول تراك جديد باش نكتشفوه هو الجروب الكي بوب بي تي اس في نورمال من البوم اريرانج, الالبوم السادس في كاريرهم واللي جاء بعد 4 سنوات تقريبا من الغياب بسبب الخدمه العسكريه الالزاميه. ملا هذايا اكستري من غنيتهم نورمال.

الثاني اللي باش نكتشفوه هو الجين كيلت ويز ذا بيت، خرجت نهار 30 جويليا 2026 كسينجل، والكليب عمل اكثر من 3 ملايين فيو على اليوتيوب. وكيف العاده لا شونتوز فرانسيز حطت الافريكان تاتش في التراك هذا.

سامباتيك على الاخر المورسو هذايا وفيه ريتم كبير على الاخر. دونك سمعتوا اكستريم من اغنيه جديده نتاع جين كيلت ويز ذا بيت. نتعادل المورسو الثالث واللي هو لجورجا سميث فيتشرينغ ويز كيد الايف. السينجل هذايا خرج نهار 30 جويليا 2026 من البوم جورجا سميث الثالث واللي اسمه وات ار ذا اودز. كولاب ما بينات اليو كي ار ام بي نتاع جورجا والافرو بيت نتاع ويز كيد.

هبط الجمعة اللي فاتت. دونك كان مشيو الجديد في الموسيقى العربي كما سمعناكم الموسيقى الغربي نتعداو للعربي مع هيفا وهبي. هيفا اللي تخرج غنية جديدة اسمها نوغا. نذكركم اللي هيفا كشفت على التيزر متاع الكليب متاع الغنية هذي نهار 17 أوت 2026، ومنه العبارة متاع كبرتي يا نوغا، واللي عملت تشويق عند الجمهور وغنيتها في حفلتها الأخرى على ركح مسرح قرطاج.

ما هي على خطرها مكتوبة نغة، ما نعرفيش أنا نغة هذي وكبرتي يا نغة هذا هو جديد هيفا وهبي نتعدي والمورس وآخر مازال كيف هبط هالأيامات ديجا هبط نهار 21 أوت 2026 للمروكي زهير البهابي ومعاه الديري لازارو في تيتيز أخي المورس هذي يعمل أكثر من مليون فيو على يوتيوب.

أما نخليكم عزوز مرسويت ننسى عجرة مجديدها الشهادية ديني المرسو خرج نهار 31 أوت وبالطبيعة الكليب زادة تصور في بيروت في لبنان هو من كتابة وتلحين كريم عبدو والمرسو الثاني اللي باش نخليكم معاه توت سويت هو السينجل الجديد متاع فلا نصيف زيتون الغناء

ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.

0: Matua, Simon Ellis featuring G-Suffer, If You're Walking on a Dream على موزيك FM في هيت كلوب انترانس. شنو مالغنية اللي عم بالبوز على السوشيال ميديا؟ نشوفوها توت سويت في سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: ونبدأ مع ديسكو لاينز فيترينج تيناشي في نو بروك بوز. الريميكس كان عامل ضجة كبيرة على تيك توك قبل الإصدار الرسمي, والسنيبت واحد وتعدى 40 مليون مشاهدة على تيك توك. دونك هذايا إكستريم من مورسو نو بروك بويز.

نحسو نحسو نتاع سبور هكا على الاخر عرفت كل واحد يقوم الصباح يلا واحد اثنين ثلاثه هذاك عليه دونك يحطوا المورسو هذايا. المورسو الثاني اللي باش نكتشفوه مع بعضنا هو K2 turn your lights off. المورسو هذايا من الكلوب تراكس اللي رجعوا يدوروا بقوه في الريميكس كالتشر النسخه الاصليه مرتبطه بالالكترو دانس ساوند نتاع بدايه 2010.

التراك هو ريميك متاع الكلاسيك متاع الجروب الروماني أوزون, واللي كان من أشهر الأغاني الأوروبية في الألفينات وبالضبط في عام 2003. دونك هذه من الأغاني اللي رجعت تعمل بوز عالمي في 2026. هذا إكستري من غنية دراغوستا دينتيا.

معناها جماعه خذوا مرسو دراغوستا دينتي بيتشيوها هكا على الاخر عملوها عرفتك اللي اكسيليغي ظرفيهم مزروبين على الاخر يحبوا يكملوا يغنيوا المرسو هذايا دراغوستا دينتي حسره اللي ديجا خرج عام 2003 وكمره نطلعوا في الريتم مره نهبطوا في الريتم في المرسو هذايا دراغوستا دينتي هذايا هكاك شويه ما هكا سمباتيك اما كي نسرعوا فيها شيء كبير يلا كيفاش انا نعمل ولي مرحبا بكم في موزايك فام هذايا احنا مازال معاكم لا لا لا خلينا هكا ريتم سافت سافا نتعداو للمرسو الرابع اللي نكتشفوه مع بعضنا واللي عامل حاله على السوشيال ميديا هو الكاتي بيري ذا وان ذات جوت اواي موجود في البوم تينيج دريم واللي خرج نهار 24 اوت 2010 وصل للتوب 3 نتاع الامريكان بيلبورد وعلى سبوتيفاي عنده حاليا حوالي اكثر من مليار ولا زوز مليارات ستريم دونك كاتي بيري نسمعوه مع لانا دوي كيف كيف زاد لانا دوي عندها مرسو عمل البوز هالايامات على السوشيال ميديا كيف كيف حتى هو زاد مرسو قديم على الاخر خرج عام 2013 المرسو هذايا عمل اكثر من زوز مليارات ستريم على سبوتيفاي وعلى لي بلاتفورم الكل ويعتبر المرسو هذايا من انجح الاغاني متاع لانا دوي تجاريا على خاطر باع منه اكثر من 10 ملايين نسخة على بتبيعها في العالم Young and Beautiful.

0: والكفوري واللي سمعتوها لموزي كفامي. تود سويت نخليكم مع أكثر الأغنيات اللي تليشارجيو على المينستريم في توب ستريمينج.
1: توب ستريمينج
0: ونبدأ مع المرسل الأول واللي هو سيني أوليفيا رودريغو في دراب داد واللي خرجت عندها 4 أشهر وعملت أكثر من 50 مليون فيو على اليوتيوب.

السابعة نلقاو كارول جي في بيبي وو. الأغنية طلعت للمرتبة الأولى في الجلوبال سبوتيفاي، يعني كانت أكثر أغنية مسموعة على سبوتيفاي عالميا الجمعة هذية في اليو اس اي، ووصلت الأغنية للمرتبة الأولى في الأمريكان بيلبورد. وبالإنجاز هذية كارول جي ولات أول فنانة من سنوات توصل إنها تزيح روحها بروحها من المرتبة الأولى، كعوضة أغنيتها السابقة أي اللي كانت متصدرة شارت مع دريك.

ومن المرسويات اللي عملوا بوز الجمعة هذه على شازام جلوبال هو الإيميل أنجيل في باد تايمز واللي هو أم بروجي موزيكال ومعها نسمعوكم كلان كافي كون ران تراك اللي بطبيعة في الجنغ متاع الأفرو خرج نهار 15 مايو 2026 حتى هو زاد معمول بالإي آي وهاكم شفتوا وسمعتوا اللي موزيكة الإي آي قاعدة تكتسح الساحة الموسيقية في العالم الكل tout de suite donc ça va comme bad times Imael Angel ou Mark Lane

0: المرسو في الأصل هو الباد باني، أما كلان ردها كافي إيكونرن. المرسو هذية هو الأول في شازام مونديال مخدوم بالإي آي، واللي سمعتوه على موزايك أف أم.
1: هيت كلاب أند ترانس كل سبت واحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك أف أم.
0: ويا مرحبا بالناس اللي شنو شفهم ماما يا مرحبا بالناس اللي خلط علينا. هذه هيت كلوب اند ترانس، ليميسيون اللي باش تكون معاكم تيله البرمجه الشتويه الخاصه بمزايكا فام من 8 للـ10 متاع الليل، واللي انتم جزء منها. يقول قايل كيفاش راهو كل مره نختاروا تيم والا سؤال وانتم تلخصوا الفكره بغنيه. والسؤال متاعنا اليوم، شنو المرسو اللي ذكرك باول حب تعديت به في حياتك؟ شنو الغنيه اللي كي تسمعها تذكرك بحبك الاولاني؟ الغنيه ولا الاقتراح متاع الغنيه اللي في مخك ماذا بيا كان تبعثها على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف، 23 513 ألف. وانا قاعدة نستنى في الاقتراحات امتياكم. سينو نحب نسلم بارش على الأولاد مهدي وحمادي وسامي اللي قاعدين يسمعوا فينا من المرسى. كوتي موزيكا لهنا في هيت كلوب انترانس استنى وشيرين محمد حمي.

0: هبة في الأخبار.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: عالياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لموزايك أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وطرابلسي يؤكد أنه سيتم توسيع نطاق توزيع المياه المعلبة مشددا على قرب انتهاء الأزمة خاصة مع تراجع درجات الحرارة.
10: قلت للأمانة الوضعية يعني ماشية تدريجيا مش نطمن المواطن، هاي الوضعية ماشية تدريجيا نحو الانفراج بتبيعة وتقلص درجات الحرارة بتبيعة يعطيك تراجع في الطلب. قاعدين ندخل وتو بالتنظيمي لتحسين مشهد العارة في الولايات والمناطق اللي قاعدة تسجل في زيادة في الطلب. كي نحكي على الولايات تقريبا 12 ولاية من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنية، على المهدية نحكي، على سوسة نحكي، على المسير نحكي، كيف على نابل، جندوبة، باجة ومدنين، تقريبا هذوما الولايات نحن بحكم المتابعة اليومية نتاعنا هذوما الولايات اللي هي يعني اكثر يعني فيها ضغط على المياه المعدنية. كيف زاد من المخرجات نتاع الاجتماع باش تكون هناك عدالة في التوزيع بين تجار الجملة زاد المساحات التجارية ومع توسيع قاعدة التجار للوصول لأكثر مناطق وأكثر إمكانيات لوجستية. وفي الأخير نطمن المواد الوضعية ماشية راهي تدريجيا نحو الانفراج، ولاحظنا يعني كما قلت الأسبوع هذا الكميات، وكما قلت لك عندنا برنامج يومي للتدخل على مستوى الجهات اللي عندها ضغط وكيف يعني حتى على مستوى المساحات التجارية.
9: ومدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يبين أنه تم تسجيل 750 مخالفة اقتصادية في قطاع المياه خلال أوت الفارط، 357 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، مضيفا أنه تم حجز 648 ألف لتر من المياه المعدنية المعلبة.
10: إشارة الكل في المياه المعدنية بكفعنا أكثر من 750 مخالفة اقتصادية في قطاع المياه المعدنية في الشهر، منها من 750 تقريبا أكثر من نص 357 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. تم يعني القيام بحوالي 37 عملية نوعية في قطاع المياه المعدنية أهم في ولاية ريانة وتونس نابل وصفاقس وجابس. بالنسبة للمحجوزات متاع المياه المعدنية 648 ألف لتر من المياه المعدنية تم حجز. ثم كما قلت الناس اللي ما تخافش ربي، ثم الناس اللي تتلاعب.
9: في أخبار العالم، القوات المسلحة الإيرانية تتوعد الولايات المتحدة برد أقوى في حال وصلت استهداف سفن الجمهورية الإسلامية ومحاصرة موانئها، وذلك بعد أعلان الجيش الأمريكي قصف ثلاث ناقلات نفط قال إنها تابعة للحرس الثوري. قوات الاحتلال الصهيوني تستعد وفق وسائل أعلام عبرية لتقليص وجودها العسكري في جنوب لبنان عقب تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر والانسحاب إلى الوراء والتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود بعمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات. الولايات المتحدة تشدد على أن دول حلف شمال الأطلسي الناتو يجب أن لا تتسامح مع الأعمال المتعمدة في إطار الحرب الهجينة، في إشارة إلى استهداف مطار لابزيغ الألماني الشهر الماضي بمسيرة يعتقد أنها روسية، وهو ما اعتبرته برلين حدثا يظهر شرخا عميقا في البلاد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل فريق هيت كلاب أند ترانس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
0: ترانز كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل. ساوسن الغريبي.

0: موزايك كافام. يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا, احنا مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل وشوية اخر. نعطيكم فكرة على اكثر الكليبات مشاهدة على اليوتيوب, نحكي على الكليبات العربية. ما نخليكم توت فيت مع ويكلي ايكون.
1: ويكلي ايكون.
0: فما نجوم ينجحوا وفما نجوم يبدلوا قواعد اللعبة, وفما اسم كيتقال ما يحتاج حتى تفسير, مايكل جاكسون, الإنسان اللي خلى العالم يشطح على نفس الإيقاع مهما كانت اللغة ومهما كان العمر ومهما كان المكان. مايكل جاكسون تولد نهار 29 أوت 1958 في ولاية الإنديانا في USA, والموسيقى دخلت حياته بكري برشا وهو مازال طفل صغير وقت ظهر مع أخويته في The Jackson 5, والفرقة حققت نجاح عالمي وبرشا برسوات واللي دي سيكسي كيما ABC, The Love You Save, I'll Be There وإلا I Want You Back. أما مايكل جاكسون كان عنده حلم أكبر من مجرد النجاح مع الفرقة. عام 1979 يخرج ألبوم Of The Wall, والنتيجة كانت انفجار موسيقي. أما بعد عامين جاء الألبوم اللي بدل تاريخ الموسيقى Thriller. الألبوم خرج بالضبط نهار 30 نوفمبر 1982, وهنا مايكل ما عادش مجرد مغني ناجح ولا الكينج أوف بوب, وثريلر ولا واحد من أكبر الألبومات مبيعا في التاريخ. ألبوم باش يبدل تاريخ الموسيقى للأبد. ثريلر باع أكثر من 67 مليون نسخة في العالم ودخل حتى الجينيس بوك. والألبوم هذية معطاش مايكل نجاح واحد, 7 أغاني من ثريلر دخلوا للتوب 10 الأمريكي, ومن بينهم بيلي جين بيريت اللي وصلوا نمبر 1.

مايكل جاكسون كان من أوائل الفنانين اللي فهموا اللي الغنية وحدها ما عادش تكفي، لازمها تصويرة، لازمها قصة، لازمها فيديو كليب يخلي الناس تستنى الغنية كيما تستنى فيلم. الكليب بتاع ثويلر خرج عام 1983 وكان أشبه بفيلم قصير، زومبي، شتيح، مكياج، قصة وقرابة 14 دقيقة من الفرجة. اللحظة اللي رسخت مايكل جاكسون في تاريخ الموسيقى كانت نهار 25 مارس 1983 على خشبة مسرح الموتاون 25. مايكل يغني بيلي جي.

0: الحركة للعالم الكل باش يحاول يقلدها The Moonwalk، خطوة بسيطة في ظهرها لكنها ولت واحدة من أشهر الحركات في تاريخ البوب. ومن بعد ثريلر جيب باد عام 87، ومن بعد دينجروس عام 91، ومن بعدها هيستوري عام 95، وانفينسيبل عام 2001. وفي كل مرحلة كان مايكل جاكسون يبدل اللوك، يبدل الصوت، الرقص، وحتى طريقة صناعة الميوزيك فيديو. سموث كريمينال، بلاك أو وايت، ريمبر ذا تايم، جام أور سونغ، ذي دونت كير أباوت أس، أغاني مختلفة لكن حاجة واحدة تجمعهم. مايكل جاكسون ما كانش يحب يكون عادي، وكان عنده حضور يخليك تعرف الغنية قبل ما تسمع أول كلمة. وعلى امتداد مسيرته، مايكل جاكسون اتحصل على 13 غريمي أوردز، ومن بينهم رقم قياسي مهم. في حفل غريمي عام 84 ربح 8 جوائز في ليلة واحدة عن ألبوم ثريلر. لكن يمكن أهم إنجاز عمله ما يتقاسش بالجوائز، يتقاس بالتأثير، بما أنه الفنان ما عادش مغني برك، الفنان ولا بيرفورمر كامل، صوت، رقص، صورة، قصة وأسلوب. وهذيك علاش من بعد عقود من أول ظهور ليه مازالت أغانيه تتسمع، ومازالت رقصاته تتقلد، ومازالت فيديوهاته تتشاف. في 25 جوان 2009 العالم فقد مايكل جاكسون عن عمر 50 سنة، لكن بعض النجوم يغيبوا من الدنيا وما يغيبوش من الذاكرة. كل مرة تبدأ بيلي جين، كل مرة نسمعه أول نوتة من بيرت، كل مرة نشوفه المون ووك، نعرفوا اللي فما فنان خلى بصمته في تاريخ الموسيقى.
1: Weekly Icon Hitlab and Trends كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك FM.

0: موسيقي من ألبوم ثريلر واللي خرج عام 1982 بيلي جين مايكل جاكسون واللي سمعتوها على موزيك فام في هيت كلوب انترانس. وشنو مال الكليبات حسب رأيكم الأكثر مشاهدة؟ بطبيعة نحكي على الكليبات العربية الأكثر مشاهدة الجمعة هذية على اليوتيوب. مالا توت سويت يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت
0: ونبدأ مع المرتبة الخامسة واللي خذاها عمرو ذيب في لولا البنات. الغنية موجودة في ألبوم حبيتك واللي خرج في الصيف. الألبوم نمره 36 في الكارياغ متاع عمرو ذيب. ايه وي 36 سنة والراجل قاعد يخرج فيه ألبومات ورا بعضهم تراك. عمل انتشار كبير على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا.
2: لا

وفي المقبرة بعد نلقاو أصالة. الغنية ما فيش بشر وشارش تو سامبلومون اسمها أصالة، هي اسمها أصالة، عنوان الغنية اسمها أصالة. المورسو خرج في شهر أوت، والكليب تصور بالإي آي، وتلقاو فيه جملة تلخص اللي حابت تعملوا أصالة في الفيديو كليب: عودة سورية برؤية بصرية مبتكرة.

وفي المرتبة الثالثة نلقاو تولي تو سان لوفون نانو. المورسو هو مزيج ما بينات الارابيك الترناتيف يوربن ستايل متاع سان لوفون والاجيبشن نيو ويف ساوند متاع تولي. هذاك علاش عطا بوتنسيال كبير على الاخر للمورسو هذايا اللي قاعد يلاقي في نجاح كبير على السوشيال ميديا.

جريئة قوي. أما نخليكم توت سويت مع سان لوفون. سان لوفون اللي مقعدش يغني وحده, جاب معاه محمد عساف. الغنية اسمها ماسكارا, هي تحكي على جمال البنت العربية حتى كان هي من غير ميك اب, وفيها برشا غفيرانس للثقافة العربية والفلسطينية. ملا توت سويت نخليكم مع جديد سان لوفون محمد عساف الفلسطيني, خاطر زوج فلسطينيين, المرسو اسمه ماسكارا.

جو مع شوية راي. دونك سمعتوا شبرين وريما دنا دنا على موزايك كفان في هيت كلوب انترانس. زعما شموم المرسوات اللي ضربين هالايامات في فرنسا سورتو على سبوتيفاي متاع فرنسا, تكتشفوهم توت سويت في هيت اراوند وورد. هيت اراوند وورد. ونبدأ مع المرتبة الخامسة واللي خذوها ماك ميلور فيتشرينج تاي دولا ساين. الغنية اسمها سندريلا وهي اكستري من البوم ذو ديفن فيمينين واللي خرج نهار 16 سبتمبر 2016, أو عندها 10 سنين التالي والتوى رجعت توندونس وتوى ديجا عاملة البوز هالأيامات في فرنسا.

هالايامات عامله البوز على السوشيال ميديا. في المقبره بقى نلقاو ايانا كاموغا في سيكسي نانا، خرجت نهار 7 ماي 2026 بالسونوريتي نتاع التراب وعملت اكثر من 33 مليون فيو على اليوتيوب.

ديسبيلي اللي مكسر الدنيا هلا يا مات في فرنسا اكستري من البومهم اندرتيكر. المورسو دار مليح مليح في الصيف وعمل اكثر من 130 مليون ايكوت على سبوتيفاي.

بيبسو كسر الدنيا عام 2017 بغنية ماكارينا، عاودة تراجعت في التراند هالأيامات في التشارت متاع فرنسا، سورتو على سبوتيفاي. الغنية اسمها ماكارينا.

0: روبي انا مش مغروره على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس وقيت اولد بات جولد
1: اولد بات جولد
0: البرانسيب متاع الروبريك هذية هي وإنه كل مرة نقترح عليكم ثلاثة مرسوات وكل مرسو ديستيني الجيل معين ديستيني ترانش داج معينة هذك علاش اخترنا لكم ثلاثة غنيات واحدة من لزاني 80 واحدة من لزاني 90 واحدة من لزاني 2000 هات نبدأ مع موجو ليدي المرسو رجعنا العام 2000 بالضبط ولجماعة التسعينات عندكم جوكم مع لابوش Sweet Dreams مرسو رجعنا العام 1995 ما نخليكم مع بالتيمورا 1985 بطبيعة ضرب المرسو هذية تارزن بوي

0: مع أغنية ليدي موجو اللي سمعتوها على موزيك فيم في هيت كلوب انترانس. هذه كانت Old But Gold.
1: Old But Gold هيت كلوب انترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فيم.
0: التسعة وخمسة وخمسين دقيقة دي ضحكني هلوها عليها دونك احنا مازلنا معكم للعشرة متعليل. بو احنا مش مازلنا معكم للعشرة متعليل خطر سيبو مازلنا خمسة دقائق باش نعديو فيها اخر مرسو. دونك مرسي لي تبعتونا في اول حلقة من هيت كلوب انترانس. دونك ان جران مرسي لك انت خلدون المكرم في ستاندار انا ساوسن الغريبي. نجعلكم غدوة ان شاء الله في اميسيون جديدة على موزايك كافي. وكما قلت لكم من قبليك باش تشاركونا اقتراحاتكم على واتساب موزايك 23 500 13. نفسهلتكم اما هي اكثر غنية ذكركم باول حب في حياتكم؟ شنو المورس اللي كي تسمعوه تذكروا اول حب في الحياة امتاعكم؟ هذك علي جيونا برشا مساجات. دونك فما المساج هذية من عند اسماء دو سانتيتين فرنسا قالت اللي اول غنية بلوتو أول حب في حياتي نتذكره كي نسمع أغنية تريسي شابمن talking about evolution. ما فهمتش عليها تحكي على الثورة تحكي على أول حب. كيف كيف نحب نسلم على مهدي اللي حب يسمع ميوز مادنس. فما زادة طليل اللي حب كيف كيف يسمع شارل بلوتو ويسبر كارلس ويسبر. ولا هو كتب شارل ويسبر ليه كارلس ويسبر الجورج مايكل. فما زيدة سنة اللي حبت تسمع إيروس رامازوتي أديسو تو. دونك مرسي للمساج امتاعكم الكل اللي بعثتهم على واتساب موزايك 23 500 13 ألف. وإحنا خيرنا إنه نكملوا الميشن مع غنية امتاع إكرام من كندا اللي طلبت غنية أول مرة تحب يا قلبي العبد الحليم حافظ. وقالت اللي وقت اللي نسمعها نتذكر حب حياتي أول حب في حياتي. دونك عبد الحليم حافظ أول مرة تحب يا قلبي هي آخر غنية في هيت كلوب انترانس على موزايك فهم. تذكروا الموعد هذية الميشن هذية تجيكم كل ويكاند في الليل من 8 للعشرة متاع الليل. تلقوا فيها الموزيكا الضاربة الموزيكا الناجحة الموزيكا اللي عاملة تراند في العالم الكل. كما قلنا لكم نجعلكم غد وان شاء الله في هيت كلوب انترانس جديدة على موزايك فهم. باي تشاو. We

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام. آخر الأخبار فلاش دلاكتريتي كل ساعة على موزيك فام الأولى في تونس. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد أن مصالح المراقبة التابعة للوزارة سجلت خلال شهر أوت المنقضي 6538 مخالفة اقتصادية، منها 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. وطرابلسي يضيف في تصريح لموزايك أنه تم حجز العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال عمليات المراقبة، مؤكدا أن الإحصاءات تظهر ارتفاعا في الكميات المحجوزة بحوالي 5% مقارنة بأوت 2025.
2: 6538 مخالفة اقتصادية، 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، 3500 مخالفة في شفافية المعاملات، نحكي على عدم استدارة فواتير، عدم إشارة الأسعار، 19 مخالفة في التلاعب بالدعم، و1160 مخالفة في الجودة والمتدولوجيا وبقية المجالات. تقريبا القطاعات 2327 مخالفة سجلناها في قطاعات المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، 2966 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و897 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. بالنسبة للمحجوزات، 61 طن تم حجزها من مشتقات الحبوب المدعمة، 449 طن من الخضار والغلال، 328 لتر من الزيت النباتي المدعم، 5 طن من السكر، 1527 كيلو غرام من اللحوم الدواجن، 7200 بيضة، 1648 ألف لتر من المياه المعدنية، و1729 كراس مدرسي. ثم ارتفاع في عام 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارغة.
1: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن عن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 8 سبتمبر الجاري أمام مقر معتمدية المنيهلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. والمندوبية توضح أن هذا تلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى الإقبال والإسهام في مقاومة داء الكلب والحد من المخاطر الناجمة عنه، وتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لموسم 2026-2027. أخبار العالم، البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يقول إن القوات المسلحة قادرة على استعادة كامل أراضي البلاد، مضيفا أن جماعة الحوثي ستتحمل عواقب مغامراتها، وأن محافظة تعز لن تكون ممرا لمشاريع وأجندة داعميها. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي سحب قليلة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المسابقات الإفريقية، وفي رابط الأبطال ذهب الدور التمهيدي الأول للنادي الإفريقي، انتصر في رادس على جوليبال مالي 1-0، هدف المقابلة الوحيد سجله صدقة ديدا في دقيقة 71، وقبل كان ينجم يكون فيها الفارق أكبر، نتيجة تنجم تكون أكبر للنادي الإفريقي، لكن عديد الفرص ضاعوا في المقابلة متاع اليوم. في المحاصلة انتصار 1-0 للإفريقي في الذهاب ضد جوليبال. في كأس الكاف ذهب الدورة التمهيدي الأول في نيجيريا، نادي صفاقسي للأسف انهزم ضد شوتينغ ستارز 1-0، هدف المقابلة الوحيد سجل في الدقيقة 26. بالنسبة للبطولة اليوم تلعبوا مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثالثة. نادي البنزرتي تعادل مع الأولمبي البيجي 1-1. محمد هادي الحدوشي سجل هدف بيجا من مخالفة مباشرة دقيقة 40. عزيز شعبان عدل للسيابي دقيقة 73. عزيز القاسمي من السيابي أخذ ورقة حمراء في دقيقة 81. وبعد المقابلة متاع اليوم السيابي بالصدارة مع تقدم ساقط الدير بسبع نقاط، المرتبة 11 للأولمبي البيجي بنقطة واحدة. وتقدم ساقط الدير انتصر على النادي حمام لنف 1-0، هدف هارون بن عامر في دقيقة 54 من ضرب الجزاء. كما قلنا في الصدارة مع سيابي تقدم، والمرتبة 15 صفر من نقاط للنادي حمام لنف. غدوة يتلعب مقابلة الدفعة الثانية، ترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى، الحكم بديس بن صالح في الفار وسام بن اسحاق، للنجم الساحلي شبيبة العمران تحكيم منصر بالعربي، وفي الفار فيليبي بيريرا من البرتغال، ونجم المتلاوي ضد من حمام سوسة الحكم هو محرز الملكي، وفي الفار مجدي باللغة. اليوم تم الإعلان على تعيينات مقابلة الجولة الرابعة ذهاب للبطولة، واللي يتلعبوا على ثلاثة دفعات. الدفعة الأولى 12 سبتمبر مستقبل مرسى النجم الساحلي من حمام سوسة الملعب التونسي والاتحاد المناصري اتحاد بن قردين، 13 سبتمبر شبيبة العمران النجم المتلوي نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي ضد تقدم ساقط الدير، والدفعة الأخيرة نهار 20 سبتمبر النادي الإفريقي ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي. المقابلات الكل يتلعبوا مع الأربعة متاع العشية. لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري مهدي الجنوني مطلوب في الاتحاد الليبي وما زال ما تمش التوصل لاتفاق. إدارة نجم المتلاوي توصلت لاتفاق رسمي مع متوسط الميدان السنغالي شريف بوديان على العودة للتمارين نهار 8 سبتمبر بعد ما كان فما مشكل متعلق بمستحقاته المادية. اليوم تلعبوا زوز مقابلات ودية، الملعب التونسي تعادل مع مستقبل سليمان 1-1، والاتحاد الرياضي المنستيري ربح سبورتينغ المكنين 3-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع عدنان وزياد في جد ستفهم.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
7: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
8: 10 9 8

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون ترفض تحميل رياض الأطفال مسؤولية ارتفاع معاليم التسجيل بشكل عام، موضحة أن الأسعار تختلف من مؤسسة إلى أخرى في وقت ارتفعت فيه كلفة الأجور والمستلزمات والتجهيزات. ونبيها كمون تؤكد محدودية الانتفاع بالتربية ما قبل المدرسية، مشيرة إلى أن نحو 47% من الأطفال فقط يرتدون رياض الأطفال مقابل 53% خارج المنظومة، داعية إلى مزيد دعم القطاع وتنظيم مختلف المتداخلين فيه بما يضمن توسيع قاعدة الأطفال المنتفعين وتحسين جودة الخدمات.
2: كأصحاب رياض العباد تتشكأ من غلو المصاريف، شوفوا الدنيا قديش غليت المصاريف، يعني هي المصاريف من روضة إلى روضة تفرق، ليس كل الرياض اللي يأخذ في مبالغ مرتفعة وليس كل الرياض اللي يأخذ في مبالغ منخفضة، فما المعلوم أنت تمشي للروضة المعلوم يقول لك كذا، حسيت روحك لي أنت قابلت سجل ولدك، حسيت أنه هدايا ما هوش في إمكانياتك تمشي الروضة ثانية، الرياض موجودة، ولذلك ما فيش داعي أنه كل مرة واحدة الرياض تستغل الرياض الرياض الرياض قاعدة تقاس ماش قاعدة تستغل. احنا كقطاع لحد عام 80 كنا معفيين من الأداءات، لأنه بعد ذلك أصبح هناك أداء على الأرباح، بعد ما الأداء على الأرباح طلعونا بـ7%، وعندها الحكاية 10 سنين شو 7%، وهو مواطن مش يسجل ولده في روضة خاصة تدفعوا انت 7% زيادة عليه، المفروض الدولة هنا تحط يدها هالقطاع. انت عارفة انه اطفال تونس فما 47% فقط من يرتدون الرياض و53% اينهم 53% اينهم.
1: وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترة الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. والوزير يدعو إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. أخبار العالم، تحالف أسطول الحرية يعلن استئناف رحلته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة. قوات الاحتلال الصهيوني تجدد قصفها المدفعي على مواقع داخل الأراضي السورية، حيث استهدفت بـ6 قذائف مناطق بريف القنيطرة الجنوبي وريف دمشق الغربي. وزير النفط العراقي يقول إن بغداد رفع طاقته التصديرية للنفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، وذلك منذ بداية سبتمبر الجاري وبعد استكمال خطوط الأنابيب الاستراتيجية ومنافذ التصدير عبر مضيق هرمز. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع عدنان حواد في جلسة فهم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

موجز الأخبار، أهلا بكم. نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ترتفع ب 5.5% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، مما أسهم ب 0.51 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الخام للبلاد البالغ 2.3% وفق المرصد الوطني للفلاحة. والمصدر ذاته يفيد بأن مستوى الاستثمارات الفلاحية المصدق عليها بلغت قيمتها 249 مليون دينار خلال السدس الأول من 2026، مسجلة نموا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد إقرار وزارة التجارة التوجه نحو تخزين 200 مليون لتر من المياه المعدنية للرفع من مخزونات المياه المخصصة للصائفة المقبلة، وذلك من خلال جملة من الإجراءات على مستوى المصانع والمخازن. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق المعهد الوطني للإحصاء، الذي فسر هذا المستوى من التضخم بتسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. في أخبار العالم، القوات الأمريكية والإيرانية تتبادل إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران بما في ذلك 3 ناقلات نفط إيرانية قالت الولايات المتحدة أنها استهدفتها، و3 ناقلات أعلنت إيران استهدافها في أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز. يوري أوشاكوف مستشار الكريملين يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعنيين بأوكرانيا جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عقدوا محادثات مفيدة تناولت مجموعة من الأفكار الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. 130 دولة يتفقون على نص يعرف مفهوم منظومة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية من شأنها أن تضبط استخدام هذه الأسلحة التي تعتبرها منتقدوها بمثابة روبوتات قاتلة. يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت قد حذرت من أن التطور والاستخدام غير المضبوطين لمنظومة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل ينطويان على تحديات خطرة على الأصعدة القانونية والأخلاقية والإنسانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.